عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

البرمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، حصة أولى في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. عندما يأتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكة البرامجية من 8 إلى 10 ليلا في سهرة كل ثلاثاء. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، وساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد 8 مساء وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ولكن قبل أن تجهز الأركان ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير، وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية الجديدة، رواية فليتك تحلو.
1: شكرا عليه، مبارك.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار النشر والتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرت فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. يعني إذا كنا نروم طرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو. هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان. يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج العام الكتاب، هو من إنجاز قدمات أديب الكتاب، اشتغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخذنا هذه النسخة. إذا نبدأ إلى العنوان، العنوان هو علامة فيني كما يعرفه رولامبارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول جيرار جانيت من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة بهذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذن العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفتح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة للذاتي وللآخر.
0: طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذاعية أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث. يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: فالرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية الذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأنها تسلط الضوء على الذات الإنسانية في مشاعرها بتناقضاتها.
0: طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح،
1: كل له زاوية نظره في الموضوع. يعني الذات البشرية وكأنها باقية لا يمكن بها ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة، الرواية تجمع فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنيات الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، الأساليب الإنشائية، الأساليب الثبتية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرفه، المهم عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة. أعتقد مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها يسبوك بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو. هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أن الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت وأنا أستعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني ضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا إلى المؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة خيارا شاركة في أي جائزة لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك، أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى، أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء صحفيين يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كسب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تثقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتثقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكير يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جين حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا، لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب السيانس فيكسيون
0: الخيال العلمي.
1: الخيال العلمي يعني نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأن غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معرفته أو في واقعه أو في علاقاته، لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي الإعلامي ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليقة قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: نعم. هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: نعم، وبشدة هناك أزمة كبيرة في القراءة.
0: نعم.
1: للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط
0: دون قبل التزيين. سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: نعم، كأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه، كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الآداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في الثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية، قرأ كذلك الأستاذ العادل صدر الكثير حقيقة من الروايات اللي تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرس وتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آليات الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا.
0: صحيح.
1: أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية.
0: نعم.
1: استغرقت الليل بطوله، كنت أستغل للكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهيئية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز. لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو جرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بأسماء.
0: نعم. بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيسي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا.
1: جزيلا.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع أستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دفعم.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير. في فقرة كلمة وظلال باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباط تأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. أستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي، كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفكرة كلمة وظلال، أنا كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما، ونسلط الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتأمل واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء وحيد بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لفعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض بينهم.
1: يلا تفضل. نعمة. قوة ونعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف انتي ما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي نمشي نشوفوا قوة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: هو قائمة على الجلب. لهني على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة. ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة اللي فرضها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكي اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم واللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس يعلمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر عن الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوة الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق جاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك عفوا القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على الجسد فقط، بل تستغل على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة، بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة والناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقوله أحنا.
1: هي سلطة خفية.
0: طيب شنية الآليات أو الوسائل لنفسر أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي قوالتها ويكا معاش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة
0: الناعمة. وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أن فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة،
1: وإحنا سوا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم. هذه كذا هي قوة ناعمة، معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتعجبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل ماهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهموا أنه الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض والموارد فقط، ولا صراع على المعنى وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خطغنطيس باش نجبر مثال الأفلام أفلام نفرجوا فيها معناها مش غير ما نحكي على دولة ما أما الأفلام داخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ما هيش تعكس راهو الواقع الحقيقي نتاع البلاد هذيك. معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها.
0: صحيح.
1: لكن سؤال أهم لهنا لسعد، سؤال الأهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية. هذا أهم. والحقيقة هو أبرامو أنه القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن سؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة. ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية. مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح ماهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي.
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي في المدينة الفاضلة احنا ماذا بينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة.
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه في على المطلق. الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول في وقت اللي يقدم ما أفضل ما عنده معناها والهنين نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب والهنين نحكي على السلطة الجاذبة.
0: أكيد أكيد واضح. شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة. الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر.
0: طيب
1: عايشك لسعد
0: شكرا جزيلا يا عايشك إلى اللقاء مع السلامة. تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة
1: لكم يا أطيب التحية.
0: شكرا لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. نذكركم بفقرات الجزء الثاني. فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفط. ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة. تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أن الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي الأسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص. التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على المدى القصير الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكسفاغن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني، وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
0: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين يلاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية التعليم، لو التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
1: بالطبع تصديق لقولك أخي الأسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا، هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982. يعني صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب، هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية. يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها، ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم
0: تعليم صحيح.
1: وتطوير التعليم
0: نعم.
1: وأن...
0: نعم. طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أنه هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
1: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. نعم. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر.
0: نعم.
1: يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتس والهوتو هذوما يعني مجازر، الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني.
0: صحيح. صحيح.
1: الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا نسعد هو أنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي، يعني أو لديكروشاج سكولير، هذا
0: انقطاع الدراسة
1: يعني انقطاع هذا فهمت، ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت التلاميذ المنتظمون عن نسبتهم يعني 97%.
0: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد. شكرا جزيلا.
1: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
0: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد.

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا المستمعين الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سي لسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة. وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحكي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا واستقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية. نعم، شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم، تفضلي.
1: أندلسية. نعم.
0: نعم.
1: إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم. وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فاكتفى فقط بهمزة. أي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف ومراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده. فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام،
0: ولا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: طيب.
1: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: طيب نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
1: نعم والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى.
1: وصنف للحمقى.
0: أخبار الحمقى.
1: لنصل بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفنطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعة.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة. نعم. تحية لك إذا اليوم.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

37 دقيقة بعد التاسعة ليلا على أثير موجات إذاعة المنستير، والحصة ما زالت متواصلة فيه عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب: الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة

أسكنتك قلبي، فلا تخشى غدر السنوات. أنشودة حبك أعزفها وأرفرف في سحب الكلمات. لا توجد غيمة تحتويني وتواريني، ولا أعرف حزنا يشجيني أو يبكيني. أنفاسك عطرا، أحببتك يا عمري الآتي، أحببتك عبر كتاباتي. علمني حبك.

ولروحي أنت الحب، فالحب لقلبك مستوحى من دمع عيونك والبسمات. كل الأشواق ترافقني بل تسبقني، وإذا ما بعدت ترهقني بل تحرقني. إني أسميتك ساحري بل ملهمي، يا أجمل ما تحوي اللوحات. أسكنتك قلبي، فمن أنت سيدي وحبي؟ نقب في معجم أبياتي عن معنى حبك يا ملاذي، يا أجمل أيام حياتي. يا قلبا توحد في ذاتي، لا شيء بمعجم أبياتي أو بين حروبي وغزواتي إلا أن أرفع راياتي وأكون أسيرة أشواقي. فأنا أسكنتك في قلبي يا حب العمر يا ملاكي.

أحبك رغم مسافات البعد الممزوجة بحسرة الزمن الجميل وتنهدات بوح مشاعر حزينة. أحبك فمنذ رأيتك وأنت تسري بدمائي يتباهى حبك بداخلي ويفتخر بتتويجه ملكا على أراضي إحساسي اليتيم.

حولها أظن أني اخترعت شيئا جديدا، ولكن المسافة بين غيابك

من التحديق والنظر في ملامح وجهك المرتسمة على وجه الذكرى الأليمة. الأمل يحتضر والوداع يقترب، وما بينهما امرأة ممزقة. أجهل ماهية أشواقي لحب ميت لا روح فيه. امرأة محطمة كقطعة زجاج، لا أملك سوى أملا ضامرا مضمحل.

عيونا متعبة من كثرة البكاء والسهر، وأنينا خافتا بالكاد أسمعه يخالط دقات قلب مرتعشة وملتهبة تتوهج وتخشى التفكير بك. ورغم هذا وذاك، ورغم الحروف الكامنة برأس قلمي والمختبئة بسويداء الفؤاد، ورغم الغياب والصدود

كبريائك وجرحي ورغم الأشواق، سيظل اسمي جرحا مفتوحا ملتهبا في خاص

واسمك سيظل نبضا ساريا في لحظات الخلود إليك، وسيبقى التساؤل عقيم الإجابة: هل أجرؤ بعد ذلك؟

حبيبي يا توأم الروح، أيها الساكن وسط أنفاسي والمحتل حجرات القلب، لقد رفعت راية استسلامي لك وكسرت سفن الانتظار. عند وصولي مرافئ فؤادك طار الشوق، حبيبي يا نبضا في حياتي.

أحبك بكل ذرة في كياني، أحبك حبا احتضنت به أسطر الحب التي كتبت في الكون وسكبتها بين يديك. قدري، نعم أنت قدري الذي تمنيته بأحلامي منذ الأزل وتجسد الآن أمام ناظري، حبيبا يغمرني بهمسه يغرقني بعطفه في كل صباح، يغرد طائر الشوق على نافذتي حاملا معه رسائل أشقك لي، وفي المساء يعود ليحمل معه رسائل حبي له. أميري، أيها المتوج على عرش قلبي، أحبك وسأرددها دائما رغم صقيع البعد وألم الفراق، أحبك ويكفي هذا.

نعم، لقد قررت الرحيل. لا تسألني إلى أين، ولكن اسأل قلبك لماذا رحلت عنه. اسأل لماذا تخلى عن قلب يهوى. لماذا ألمي وجرحي؟ لماذا سقاني الداء بدلا من الدواء؟

وزفرات القلب. فالسعادة لم تكن أبدا لتعرف طريقها إلي، طالما مشاعري مجنونة ومتهورة. سأعود من حيث أتيت، سألملم أحاسيسي التي تبعثرت بقربك، سأزرع أشواكا في ممر حبك حتى لا تستخفلني مشاعري وتتوجه إلي. سأحكم قبضتها وأغتالها لأصبح إنسانة بلا مشاعر، إنسانة دمرتها أحلامها، خانتها أحاسيسها، إنسانة أعياها البحث عن اللاشيء. عذرا يا حبيبي، ربما لن أنساك، ولكن سأمهل قلبي بعض الوقت ليندمل جرحه وليستعيد نشاطه من جديد حتى يقوى على محاولة نسيانك. لقد قررت الرحيل.

نعم سأرحل وأنا أحمل الحب بين ضلوعي. نعم سأهجرك، سأترك قوافل حبك تسلك طريقها وحدها. لقد كانت تقودني إلى الضياع، لكني لم أيأس منها. كنت ألمم خطواتي.

الذي كنت أستمع إليه.

بلا مشاعر بلا أحاسيس، فأنا لا أعاتبك، لكنني حزينة جدا، حزينة لأنني سأرحل من حياتك وأتركك، سأرحل لأني لم أعد أحبك.

بالحب الذي يحتويني، أعلم أنني سأتعذب بفراقك وسأحتاجك، لكنني سأرحل.

لست سوى أنثى أرهقها التعب بكل تفاصيلها، أرهق قلبها، أرهق فكرها، أرهقها أناس كذبوا أحاسيسها، كذبوا صدقها، أرهقها أناس أحبتهم فأتعبهم عمق حبها فهجروها، أرهقها الضجر

ضعها إطر زنبقة، تطاير أبقها ويبست أوراقها. أرهقها بوح

فصمتت. نعم صمتت، فأرهقها الصمت. لا تسألني من أنت بحياتي، أنت من ملك عقلي وقلبي وكل ذاتي. أنت حبي وعمري وكل ابتساماتي. أنت الزمن الماضي والحاضر والآتي. أنت ألمي وضحكاتي. أنت حروف قصيدتي وأبياتي. ربما لا تعلم كم أحبك، لكن أعلم أنك أنت كل حياتي، فأنا أحبك يا من ملكت عمري كله. ما حد

0: دافئة.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

يا سامع الدعاء، لئن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المنستير
0: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم.

0: قارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النحل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

ومن صابني يا لي جمال ومنسوك نرى حشيش لفيافي ونشرب حليب اليوك ونزور بو فاطمة مع جملة المخلوق.

بالله يا بير زمزم يا بير تعدى وش عليك اثنين واحد مسرول يا بير ولا خلك حيل العين نصبت الشرك في الشرك يا علي وقلت نشد وقوم الاثنين طار المسرول يا علي.

يا شمس الغروب يا منقل الاخبار سلم لي يا للوالدة سلم لي يا للوالدة والوالد سلم لي يا للوالدة والوالد وجيران باب الدار قول لهم وليكم حج وزمزم

0: بقينا بخير أهل الديار والشدة في ربي الستار حججك رسول الله.
1: بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله حججك يا رسول الله.
0: من حين طلعنا العرفات وفما سالت الدمعات وذبحنا معاهم لخريفات

0: حجاجك يا رسول الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله حجاجك يا رسول الله.
1: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الإمام المازري بالمنستير بقيادة الشيخ حسين سلامة.

من أذكار الصباح. اللهم اجعله صباحا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يصعب لنا فيه أمر. اللهم فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك راضين بقضائك متلذذين بذكرك طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والشفاء للمريض والرحمة للميت والإجابة لمن دعاك. اللهم ارزقنا الطهر والنقاء وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء. واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء يا عظيم الرجاء يا سميع الدعاء.

0: دعاء الكروان.
1: في رحاب الأنبياء

0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة قبل أن تقبضني إليك، واغفر لي ما أسلفت من جهالة وإشراك بك أيام كان الشيطان لي قرينا والضلالة ظلا يلازم حلي وترحالي، حتى تداركتني رحمتك بعد أن بلغني الكبر وأسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا الله يا ربي.
1: حمدا لله رب الرحمة والمغفرة أن جعلك عابدا مخلصا له ولجلال قدسه. يا أبتي، أجدك تقضي جل يومك ساجدا منكبا على وجهك المرهق، تناجي الله تعالى وتطلب عفوه وصفحه. ما أسعدني بما آلك المبارك هذا يا أبتي.
0: الحمد لله والشكر أولا وللنبي هود ولك يا ابنتي مهت، فلولا أن ألقيت على مسامعي كلمات التوحيد ومناسك عبادة الله تعالى التي علمك إياها النبي هود، ما كنت لأحظى بلطف ربي سبحانه وبعنايته بي، إذ سلك في صدري ويقيني نور الإيمان والهدى.
1: ذلك من فضل الله عليك وعلي وعلى كل من اتبع دعوة النبي هود يا أبتي.

0: ماذا تقولين يا أمي؟ أو تدعينني لأصبع عن آلهة آباء الأولين كما فعلت أنت وخالي يسار وابنته؟
1: ما دعوتك إلا لخير نفسك يا ولدي من قبل أن يأتي يوم تعض فيه النواجذ على الأضراس وتقول يا ليتني آمنت مع هود لله ربي ورب العالمين. أسلم وجهك إلى الله يا جامير واستغفر لذنبك تجد الله غفورا رحيما.
0: اللعنة اللعنة، ماذا سيقول عني القوم إذا علموا بأمرك وأمر خالي وابنته؟ جامير سيد وادي الأحقاف وعميد بني عاد يسهم في مذلة آلهتنا العوالي ويدخل الرجس داره؟ لا لا لا لا لا،
1: اجلس يا ولدي جامير أخبرك بأمر هذا الدين العظيم واصغي إلي مليا عسى الله أن يشرح صدرك للإيمان.
0: لا حاجة لي إلى سماع أي شيء عن هذا الدين يا أمي وعزة هراء وصمود. لو لم تكوني أمي حقا لأخرستك إلى الأبد.
1: جامير جامير انتظر يا ولدي. لا ريب أن غروره وضلالته سيوردانه مورد السوء والهلاك هو من شاكله. يا سبحان الله يا ربي، ما أرحمه وأعظمه يرسل نبيه وبيناته إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن أكثرهم ظالم لنفسه مقيم ضلاله وكفره. يريد الله بهم الرحمة والخير ويريدون لأنفسهم الشر والبوار، وكفى بالله على خلقه شاهدا وعليما.

0: إلى أين تريدين الخروج يا بنيتي مهد؟
1: إلى حيث فتيات بني قومي وصويحباتي، أجلس إليهن وأحدثهن بدعوة النبي هود، عسى الله أن يكتب لهن الإيمان والهدى يا أبتي.
0: أمسكي عليك هذا الأمر يا مهد وتريثي قليلا، فإن الملأ الكفر صاروا أكثر قسوة وجفاء على النبي هود وأتباعه، وأخشى عليك أن ينالك منهم سوء فتفجعيني بك يا ابنتي.
1: لقد علمني النبي هود أن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن ينصر الله ينصره يا أبتي. وها أنا لا أخرج إلى نساء القوم إلا لنشر دين الله ونصرته، فلا أشك برهة أنه تعالى آخذ بي إلى سبيل التوفيق والنجاة، فإن يشأ أن يعصمني من أذى القوم فلا قبل لجيوش الدنيا أن تضرني بشيء، وإن شاء تعالى أن يضرني بشيء بما كسبت يداي فلن أجد ناصرا ينقذني من قضائه وقدره. أم تراك تجد في هذا الأمر ريبة يا أبي؟
0: كلا يا ابنتي كلا، الحمد لله الذي أسبغ عليك هذا اليقين وهذا الإيمان. امضي إلى سبيلك راشدة، والله كفيل بحفظك والعناية بك.

0: يهود وعزتي آلهتنا العوالي، ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يهود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ولم يؤمن لك نفر من علية القوم. يهود وإنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين.
1: أجل ما أنت كاذب يهود،
2: كاذب وبك سفاهة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.

0: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

0: ما الذي تنتظره أيها النبي المزعوم؟
1: ما ننتظر إلى رفعة آلهتنا وخذلانك يا هود.
0: المجد والخلود لآلهتنا المقدسة.
2: المجد والخلود لآلهتنا المقدسة. المجد والخلود لآلهتنا المقدسة.
3: غدا نلتقي في رحاب الأنبياء.
4: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الكريم، هناك حقيقة هامة مغروسة في طبيعة كل إنسان، وهي أنه يرجو السعادة لنفسه، يحب أن يكون ناجحا عمليا، ناجحا اجتماعيا وماديا، يحب أن يكون صاحب أسرة تعيش حياة هادئة تظللها مشاعر المودة والرحمة. فهل حقق كل واحد منا ما يرجو لنفسه من هذا كله؟ ليسأل كل واحد نفسه: هل أنت سعيد؟ هل أنت ميسور ماديا؟ وفوق هذا كله، هل أنت متزن روحانيا؟ فليس كل ناجح في عمله متزنا روحيا. وقد قامت إحدى الجامعات الأمريكية بإحصاء كانت نتيجته أن أقل من 3% من سكان العالم ناجحون متزنون. نعم، فقد يكون الإنسان ناجحا لكنه غير متزن، روحه بائسة، مزاجه مضطرب. والقليل من الناجحين من يجمعون بين النجاح وسمو الروح.

0: مستمع الكريم، في داخل كل واحد منا عوامل نجاحه ومقومات سعادته، والأمر يبدأ بقرار شخصي نتحمس لاتخاذه وينتهي بنجاح نسعد بثماره. وبينهما تحديات جعلنا الله قادرين على اقتحامها وتذليلها والاستفادة منها. فليس هناك إنسان فاشل، إنما هناك إنسان يفكر في الفشل. فإذا كنت مستعدا لأن تتخذ قرارا مصيريا بالنجاح والسعادة، فهيا ندرك أنفسنا ونخطو بقدم راسخة وبعين تبصر الغاية والهدف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: الكريم.
1: مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومسك الختام. وسيرة خالدة عظيمة سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

أعزائنا، بعد أن أدرك بعض قادة قريش أن لا طاقة لهم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، بدأت المحاولات لثني الجيش المكي عن مواجهة المسلمين. فقام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حيث رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فتخوفكم عليه. وابن عتبة هو أبو حذيفة بن عتبة، كان قد أسلم قديما وهاجر.

ولما بلغ عتبة قول أبي جهل عنه انتفخ والله سحره. قال عتبة: سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال: هذا حليفك، ويقصد عتبة، يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن أسته وصرخ: وعمراه وعمراه. فحمي القوم وحقب أمرهم، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى.

0: ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحمهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فكان في يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني. فكشف عن بطنه الشريف وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما تم تعديل الصفوف أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره إلى جيشه بألا يبدأ القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم، يعني اقتربوا منكم، فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم، فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم.

0: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: ونصل إلى ساعة الصفر وأول وقود المعركة، ونقف عندها حتى نستكمل الحديث في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تامة، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
0: يا رب، يا سامع الدعاء، اللهم بك أصبحنا وبنورك العظيم المبارك سرنا وبسنة نبيك اقتدينا وعلى هداه مشينا، فحمدا لك حمدا كثيرا كثيرا. سبحانك يا فالق الإصباح، يا بديع السماوات والأرض، سبحانك كريم كريم ورحيم رحيم. يكفيك من وسع الخلائق رحمة، يكفيك رب العالمين، يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية، ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء، فكل يوم ربنا في شان، وهو الكفيل بكل ما يدعونه، لا يعتري جدواه من نقصان. رحيم رحيم وكريم كريم.

اللهم أدخل على قلوب المسلمين السرور، اللهم أغن منهم كل فقير، اللهم أشبع منهم كل جائع، اللهم اكس كل عار، اللهم رد كل غائب، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم أد الدين عن كل مديون، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم لم أوفي لك منه به، وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فقويت بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك سبحانك. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم جمل يومنا هذا بالصلاح والفلاح وتمام الصحة والعافية، إنك أنت الرحيم الكريم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. النجاح حلم يتطلع إليه كل إنسان، وهو قيمة من أغلى القيم في حياتنا يسعى إليها كل منا حسب طاقته. والسعي بالطبع يحتاج إلى الصدق والثبات، حاجة الزرع إلى السماد كي يجود ويغزر. إني لأنسى أخطائي، ولكن لا أنسى سبب وقوعي فيها، وهذا هو سر نجاحي. من الجميل أن تستفيد من تجاربك، ولكن الأجمل هو أن تتعظ بتجارب غيرك. وليس الفخر في أن لا نسقط، لا، بل الفخر في أن ننهض كلما سقطنا، كي لا نبقى حيث سقطنا. وعلينا أن لا نيأس من الفشل، فهو طريقنا إلى النجاح. ومن لم يتعلم صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وأصاب الشاعر أيضا حين قال: يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب، عليك بالجد، إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصيب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

لا يتوقف النجاح في التجارة على فرط الذكاء وكثرة المواهب والأموال، لا، بل على الصدق والأمانة وعلى النصيحة وسلامة الذوق والعناية بالعمل والمواظبة عليه. حلاوة النجاح لا يمكن تذوقها بغير مرارة الصبر في الاجتهاد والسهر. وكما قيل، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، ويحظى بالسيادة والنوالي. النجاح ليس فرصة عابرة أو صدفة عفوية ولا حظا، وإنما هو من مقلع واحد بين الكتفين. ألا ترى أنه ليس بعيدا ولا مستحيلا؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا ينجح بالموهبة إطلاقا، فالعمل هو الذي يحول الموهبة إلى عقل. ومن حكيم القول في الكد والجد ما قاله الشاعر: لا أستلذ العيش لم أدأب له طلبا وسعيا في الهواجر والغلس، وأرى حراما أن يواتيني الغنى حتى يحاول بالعناء ويلتمس. فاصرف نوالك من أخيك موفرا، فالليث ليس يصيغ إلا ما افترس. أحدهم قال: لولا انتقاد أعدائي ولومهم ما نجحت في كثير من أعمالي، ولولا تحقيرهم إياي ما كنت من الفائزين.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

الطبيعة البشرية ميالة إلى الكسل، فمن عاند نفسه وضبطها وتغلب عليها كان النجاح حليفه. والنجاح هو حصاد البذل وثمرة الجهد والعرق والسهر، وليس النجاح أمرا نحققه بسهولة ونقطف ثمراته الطيبة بيسر كما يتصور بعض الناس، لا. ومن أراد النجاح في طموحاته وعمله عليه أن يتغلب على أسباب الفقر الأولية، ألا وهي النوم والتراخي، الخوف والغضب، الكسل والمماطلة. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء، ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقادر والقضاء، فإن مقادر الرحمن تجري بأرزاق الرجال من السماء، مقدرة بقبض أو ببسط، وعجز المرء أسباب البلاء. إن للنجاح أسبابا، منها حسن اختيار الموضوع والنقاش الهادئ والحوار اللين والإشارة اللبقة والبعد عن التشدد والغلظة والقوة، فالتشدد يذهب بصفاء القلوب، والغلظة تذهب بمودة النفوس، والقسوة تذهب بالرحمة، إنه أدب الحوار، فتقابل القبيح بالحسن والإساءة بالإحسان ورحبة الصدر. والحديث إذا سما لغة وحوارا فإن الثمرة تكون سهلة المنال دانية القطوف. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله الفلاح والنجاح في كل ما هو خير وصلاح.

الكلمة أمانة عظمى، سواء قلناها أو كتبناها، ونحن نسير في الحياة على ضوء الكلمات. وزن الكلام إذا نطقته، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. أفكارك لك، ولكن كلماتك ليست لك بل لغيرك، لآذان الآخرين. لذا تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. وإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك من غير السداد سداد. إذا كانت صراحتك تؤذي بعض الناس أحيانا، فمل إلى الاعتدال، ولكن ليس على حساب الحق. للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، وللقلوب إدبار وإقبال. أما الحق فلا يتحول ولا يزول ولا يتغير، فلماذا نحاول تشويه وجه الحق؟ وما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. أقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين. للمرء مرآة تريه وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: قيمة كل إنسان ما يحسن، وأحسن الكلام كما يقول العلماء الأجلاء ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد ألبسه الله تعالى من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. قال الحسن رضي الله تعالى عنه وقد سمع متكلما يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه ولم يرق عندها، فقال له: يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي. أرى الناس في الأخلاق أهل تخلق، وأخبارهم شتى، فعرف ومنكر. قريبا تدانيهم إذا ما رأيتهم، ومختلفا ما بينهم حين تخبر. فما المرء إلا الأصغران، لسانه ومعقوله، والجسم خلق مصور. وما الزين في ثوب تراه، وإنما يزين الفتى مخبوره حين يخبر. فإن طرة راقتك منهم، فربما أمر مذاق العود والعود أخضره.

لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال وإن كان عليه سكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه. نظر أحد الأمراء إلى رجل من الأعراب وقد وفد عليه في عباءة، فازدراه واحتقره، فلما تكلم أحسن وأجاد، ثم قال: أيها الأمير، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه. قال رجل لأبي هريرة النحوي: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال له: كفى بترك العلم إضاعة. وسمع الأحنف رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكبر الناس عقلا، ولكنه أشغل قلبا. وقال قتادة: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى موسى عليه السلام، إذ قال للعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الفضيل: نعمت الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه. وكان يقال: اجعل ما في الكتب بيت مال، وما في قلبك للنفقة. وكان يقال: يكتب الرجل أحسن ما سمع، ويحفظ أحسن ما كتب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل لسانك تعبر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقة. وقيل: ما قرن شيء بشيء أفضل من علم إلى حلم، ومن عفو إلى قدرة.

0: الكلمة المهذبة الرقيقة خجولة متوارية، تظل ساكنة في جنبات النفس، والكلمات الخشنة تطفو فوق السطح وتبادر باقتحام الشفاه. من لي بعيش في الحياة جميلة، لا أشتكي فيه أخا وزميلا، الحب فيه طبيعة وعقيدة، تستل غلا في الصدور غليلا، فالخير في الإنسان طبع، إنما حب الأذى فيه يظل بديلا. ما قيمة الإنسان إن كان الأذى من طبعه والشر فيه أصيلا؟ والكلمة الحلوة تسري كالأحلام، وتنساب كالنسيم، وتلمع كالندى، فما كل هذا الضجيج الذي تحمله الكلمات من حولنا؟ وما كل هذه الطلقات الخشنة التي تطلقها الألسن؟ ولماذا تطغى مرارة الحروف على حلاوة السنين؟ لماذا؟ ربما تكون الإجابة هي الاحتياج الشديد لتطهير القلوب. فالقلب هو الينبوع، إذا صلح كان ماؤه شفاء، وإذا فسد كان ماؤه مضرا مرا. أما الألسنة فهي حبال البئر التي تخرج ما فيه من شفاء أو ضرر. لكن أحلى ما يقوله اللسان هو كلام الصدق، وأحلى الصدق هو اعتراف القلب، وأحلى اعترافات القلب هي كلمات التوبة. الأشجار تعرف من ثمارها، والناس يعرفون من أعمالهم. فالشجرة الحلوة الطيبة لا يمكن أن تثمر أو تعطي ثمرا مرا وخبيثا إطلاقا. والإنسان الطيب أو الخير الصالح لا يمكن أن يأتي بعمل سيء. وإن شئت فاسمع إلى قول الشاعر: إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله، فإن دليل الفرع ينبي عن الأصل، فقد يشهد الفعل الجميل لربه، كذاك مضاء الحد من شاهد النصل. لعمرك لا يغني الفتى طيب أصله، وقد خالف الآباء في القول والفعل. الحياة حب وعمل وتعاون وعلم وإيمان، فمن لم يعمل بحب وإخلاص من أجل الآخرين فلا يندهش ويتعجب إذا لم يرى الآخرين يمدون إليه أيديهم عندما يكون بحاجة إليهم. خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع. ما ينال الخير بالشر، ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع. الشاعر أيضا: يعجبني في الخليل تكريره النفع، وخير الخلان من نفع. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. العمل في كل الحالات ضروري لرفع كرامة الإنسان ولإنماء شخصيته. بالعمل تسود الشعوب وتنهض الأمم وتنجح الأفراد، والعمل هو شرف وواجب وحياة وكرامة وسعادة ولذة وخير وسيادة ورمز الخير والبركة. والشعوب التي تستمرئ الكسل وتوثر الراحة خليق بها أن تتوارى وراء حجب الظلام والفشل والذل والاندثار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحمل أحدكم حبله على كتفه فيحتطبه خير له من أن يسأل الناس حاجة أعطوه أم منعوه. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

دايما صورتك في قلبي دليلي في الماضي، دايما صورتك في قلبي.

من صورتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: السادسة صباحاً على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. يتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، ما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وصنفت خريطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية باجة وجندوبة وزغوان وسليانة والقيروان وقاصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين في مستوى درجة إنذار عادية، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات أي بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنصير حالة جوية عادية. ذكر البريد التونسي مساء أمس حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتي دينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العيش الزمان لرئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجرية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ما أدى إلى الإفراج عنهما. وتجدر الإشارة لأن العفو الخاص شمل 2439 سجينا إلى جانب تمتيع 490 آخرين بالسراح الشرطي وفق ما وردت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها. حضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة وصول الدول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الوصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن وبالبضائع في المنطقة. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا بشائر الصحبة بعد الفاصل مع محمد بيار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. كما العادة صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نرافقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم، شوفوا كيفاش باش يكون. من منتظر درجة الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف، نعطيكم كل التفاصيل بعد شوية. وبقية الفقرات في ساعتنا الأولى نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، ونشوفوا شنو اللي صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها للستة واربع وعشرين دقيقة. تحية ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا من إذاعة المنستير وقايد باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. درجات الحرارة اليوم تنخفض بشكل طفيف وبش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل. الطقس بش يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. وبالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر بش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا بعد ساعة ونص من توا. خليكم معنا منواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى. تحية لكم وين ما كنتم موجودين.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور،
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يحلى.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: نرجع شوية للتاريخ، نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. والبداية من 24 جويلية 1148، لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1798، القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة في مصر، وفي 1920 وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدأ وقتها الانتداب الفرنسي على سوريا. 1923 تاريخ التوقيع على معاهدة لوزان اللي تم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية، و1977 في نهار كيما اليوم انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا. في 24 جويلية 1999 القوات العراقية تحتشد على الحدود مع الكويت، ونختموا مع 24 جويلية سنة 93 القوات الإسرائيلية تقتحم مسجد الإصلاح في قطاع غزة، والعملية تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: واشنطن تواصل ضرباتها على إيران، وطهران توسع هجماتها في الخليج. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في موعدنا مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

وميم الخليل نوصل معها ل 46 دقيقة وخيت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. والبداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترامب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين. من العناوين الأخرى: أدانت اقتحام الأقصى، 8 دول عربية وإسلامية تطالب بتحرك دولي لردع إسرائيل، وواشنطن تفرض عقوبات على قيادين في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حركة حماس. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: فرنسا تجلي أكثر من 12,000 شخص بسبب حرائق جنوب البلاد وتسجل ثالث أطول موجة حر في تاريخها. وأيضا من نفس الموقع: واشنطن تواصل ضرباتها على إيران وطهران توسع هجماتها في الخليج، وتحذير أممي يقول ثلث سكان غزة قد يواجهوا جوع شديد بنهاية العام هذايا. والحرب في الشرق الأوسط، سؤال في موقع فرانس 24: لماذا تستهدف إيران محطات تحلية الماء في الكويت؟ نمشي إلى البي بي سي: عراقجي يحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول ويوصفها بأنها سابقة خطيرة، وواشنطن تواصل ضرباتها على إيران. أسعار النفط تبلغ $100 للبرميل للمرة الأولى منذ شهر ماي من العام الحالي. ودونالد ترامب يقول الاتفاق النووي مع السعودية مرهون بالاعتراف بإسرائيل. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: حسب وول ستريت جورنال، دونالد ترامب يزداد تشددا تجاه إيران. إيران مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأمريكية الأخيرة. وأيضا الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية جديدة على 60 دولة. وعراقجي وزير الخارجية الإيراني مرة أخرى نفس تقريبا الموضوع اللي كان تذكر في موقع البي بي سي: مصادرة أموال دول لسداد مطالبات تمثل سابقة خطيرة. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض الأحداث اللي تذكروا في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها ل 46 دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. بعد 12-13 دقيقة من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، تحية لكم إذا كنت تسمعوا فينا وانتم في الثنية ماشي للخدمة ولا ماشي تعملوا في غطس على بكري الصباح. نقول لكم طريق السلامة، ردوا بيكم على رواحكم وخليكم معنا. نونسوكم من إذاعة المنستير حتى للتسعة في بشائر الصباح.

0: تكوني فيها. السابعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. تشهد مدينة سوسة مساء اليوم المحطة الأبرز في مهرجان وسبو في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالي الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 إلى 26 من شهر جويلية الجاري تحت شعار وسبو فن وتراث. ويضم مشروع العرض الاستعراضي لهذا العام أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتجسيد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت معز عزيزة أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية. ودعا عزيزة إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة وفق تعبيره. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتي دينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية تمتع السجينان العيش الزمال رئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجارية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة تونس أفريقيا الأنباء. وأدى هذا العفو إلى الإفراج عنهما، فيما تجدر الإشارة إلى أن العفو الخاص شمل 2439 سجينا إلى جانب تمتيع 409 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة.
1: بكري كانت عندنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق. شريوا شوية لحم ولا شوية كبدة. شريوا قرنين فلفل وشوية طماطم ويمشيوا البدة. يمشيوا المحمد المدم يمشيوا العم الشطي يعملوا الفور متاعهم غادي. الناس كلت عند بعض هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران اللي هذي ايش عندها. عندها محمص بيت، عندها كسكسي بيت، عندها قرفة هذيك النواصر بيت، عند كل دارش عندها يتلموا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. هم متوا يبدوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطور وحاضر تبيع الصلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول والطماطم موجودة. كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة ويعملوا كسلات هذيك المشوية. ثم اللي يهرسها بالمهراس وثم اللي يعملها بالتصفيرة وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة ذيك البيت وماكلة أكلة بنينة وأكلة بنينة. وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه. الأكلات اللي عنا في زغوان نعملوا البركوكش نعملوا المحمص نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم نعملوا المرقة الحلوة نعملوا المرقة الجلبانة اللهم صلي على النبي والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة نخبيوها كالجلبانة ذيك وكل جنرية فهمني هذوكم زادة نجبتوهم اللهم صلي على النبي يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي فهمت. والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان معناتها
0: مازالت البركة.

فضل شاكر نوصل مع أهل 17 دقيقة. تحية لكم من ما كنتم موجودين. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك للناس الكل, وإن شاء الله ما فيها كان الخير. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة بعد شوية تستنى أيضا عناوين نشرة أخبار الثمانية, أخبار الرياضية في سبور انفو, وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نواصل مع الغنايات, نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: حريم الهند.
1: عسلامة، أنا اسمي يقين، مش نحكي لكم على آخر نهار في القراية. أول ما مشينا كنا باش نعديو خط إملا بالفرنسي، كنت فرحانة برشا على خاطر الوقت تعدى في ساعة، كنت فرحانة برشا. كي معناها كي خرجت لحداش، من المدرسة فرحت، مشيت للجارد لعبنا وكل شيء، فرحت على الاخر على خاطر وفي اخر القراية، واني فديت على خاطر القراية ديما نقراها وكل شيء، اما نحبها. في الصيف ماما تهزني ديما كل يوم كل صباح تهزني للبحر وبعد تجيبني للجارد، ومو عنا توقيت صيفي نولي نروح وحدي، معناها اليوم مروحة وحدي ما صعتي، ملي نمشي نروح وحدي ونلقى ماما غادي في الدار على خاطر هي تروح من الثلاثة، نمشي نقعد وحدي لين تجي ماما. وبعديك كي تجي ماما خمل معاها الدار ونخرج، ومعنا نمشي بحذا خالتي بيتو بحذاها في الفرينة تسكن خالتي. انا فرحانة على خاطر الصيف جاي، واكثر واحد معناها اكثر حاجة نحبها هي الصيف، وخاطر عيد ميلادي في الصيف. تو باي.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعظ بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسببة فيها نلقاو الكلاب والقطات الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغيرها. لازم نعرفوا انه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وانه بمجرد ظهور العلامات هذه فانه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو اهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطاطس اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الاولياء باش يوعيوا صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعمله؟ لازم نغسلوا الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار
3: سيف السنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
4: السبع ونصف صباحا على موجة ذات المنستيرة. صباح الخير من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة بمشاركة 1500 شخص و14 عربة استعراضية مدينة سوسة تعيش اليوم على وقع كرنفال وسو بتكلفة جملية تبلغ 100 مليون دينار انطلاق وإنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان. بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية رئيس الدولة يصدر عفوا خاصا شامل أكثر من 2400 سجين من بينهم ودي الجري والعيش الزمال. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية، والمختصون يؤكدون أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلووات المقترح من أستيك تناهز 20,000 دينار. وفي العناوين الدولية، واشنطن تواصل ضرباتها الليلية على إيران، وطهران تحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول وتعتبرها سابقة خطيرة. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. الأخبار متواصلة والمحطة القادمة الرياضية مع ذكر الزرافي.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
6: هاكم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: رح يعني احرك اتحرك ومعنا
1: ابشر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واسبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نعملوا تصريح بتغيير الملكية خاصة للعقارات؟ الأمر يتطلب إيداع ملف لدى القباضة المالية أو البلدية. الملف فيه مطلب على ورق عادي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من عقد الشراء وشهادة إبراء لخلاص المعاليم البلدية. فما ملاحظة هامة، تختلف المستندات والخطوات حسب طبيعة الملكية لترغب في التصريح بها. مثلا تغيير ملكية عقار في البلدية يتطلب إيداع ملف لدى مصلحة الأداءات وفضاء المواطن بالبلدية المعنية لتحديث منظومة المعاليم البلدية. الوثائق المطلوبة هي مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب ينص على العنوان الكامل للعقار والبيانات الشخصية، نسخة من عقد الشراء المسجل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إبراء تثبت خلاص المعاليم البلدية أي الزبلة والخروبة الخاصة بالعقار. عادة ما يتم إنجاز الخدمة في أجل 4 أيام من تاريخ إيداع الملف.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

نهاركم زين الناس كل، أهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة للجميع. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسيري يدخل في تربص تحضيري بمدينة عين دراهم استعدادا للموسم الرياضي الجديد. التربص يبدأ من يوم 26 جويلية يتواصل حتى 6 أوت، يتضمن برنامج العمل حصص تدريبية مكثفة بهدف رفع الجاهزية البدنية. فريق تعرفوا تخلل في فترة الأعداد في المنسير منذ مدة، أعداد بدني مع اختبار لعدد من اللاعبين ثم غربلة الرصيد البشري. أيضا الاتحاد المنسيري برمج عدد من المقابلات الودية مع الأندية الموجودة على عين المكان. النجم الساحلي أعلن البارح على انتداب اللاعب بن ضياف قادما، وعبدالله العمري قادم، واحد قادم من الترجي الرجيسي، وعبدالله العمري أيضا متوسط ميدان الاتحاد الرياضي بن قردان لمدة موسمين. شباب بردية القيروانية تلعب السنة القادمة في الرابطة الثانية، انتدبت أو حدت الإطار الفني متاحة. حامد العبيدي كمدرب، وجد الدرعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس مرمى، ومجد البرقاوي كمعد بدني. وانطلقت التحضيرات الشباب القيروانية للمرحلة الجديدة. أيضا المستقبل الرياضي بسليمان دخل في أعداد للرابطة الثانية بعد نزوله من الرابطة المحترفة الأولى. انتدابات بالجملة في فريق المستقبل الرياضي بسليمان من محمد غلاب، البوسعيدي، شلي، قويدر، وخليل القاسمي لمدة موسمين. من الأندية اللي تجلب الاهتمام في الموسم الجديد، فريق المستقبل الرياضي بمرسى الناشط بالرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم اللي يدخل في تربص تحضيري في مدينة تبرقة استعدادا للموسم الجديد تحت شراف المدرب عماد بن يونس. المستقبل الرياضي بمرسى بيلعب مباريات ودية، أولها ضد نادي الحزم السعودي يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 5. اتفاق رسمي ونهائي بين لتدهيئة المدير الاتحاد الرياضي بن قردان والمدرب سفيان الحدوسي، سفيان الحدوسي اللي يعود مجددا لتدريب اتحاد بن قردان. نتحدث الآن على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج 3 مباريات ودية في تربصه في مدينة عين درام، عنده مدة يتربص في مدينة عين درام، باش يواجه النجم الخميري فريق المكان يوم 24 جويلية، ثم فريق ساقية الدير يوم 26 جويلية، والمقابلة الأخيرة باش تكون أمام الحزم السعودي يوم 4 أوت. الترجي الرياضي التونسي من جهته اعلن بتعاقده مع اللاعب عادل بالطيب لمده موسمين في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع فريقه الروماني، وايضا باش يدعم مسيرته بعدد اخر من اللاعبين، باش يدعم الرصيد البشري نتاعو بعدد اخر من اللاعبين في المرحله القادمه استعدادا لمختلف المسابقات باش يلعب فيهم الترجي الرياضي التونسي. فريق النسفاقس يتمكن من غلق ملف الديون وضمان مشاركته بطولة تونس وأيضا كأس الكاف، وآخر ملف كان ملف سكاك الحد السفاقس اللي تم اتفاق معها نهائيا باش يتم تمكينه من منحة التكوين وأيضا منحة أو من نصيبه من صفقة انتقال على غرام للبطولة الروسية، بالتالي تم غلق الموضوع هذا نهائيا. منتخب الوطن التونسي باش يدخل مرحلة جديدة مع مدرب معين الشعباني اللي اختار معاه بقية الإطار الفني، سيف الله حسني مساعد أول، مراد المالكي مساعد ثاني، حاتم بوليلة معد بدني، محمد الصديق المغربي، محمد الصديق باش يكون مدرب حراس مرمى المصري، وسام صفوت باش يكون محلل أداء، وفما إمكانية أيضا لتدعيم الرصيد البشري بعدد آخر من اللاعبين. هكذا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضية الصباحية معاكم، موعد قادم مع الرياضة باش يكون إن شاء الله نصف النهار وترجيم من وقتها. تابعوا آخر الأخبار الرياضية على صفحة إذاعة مناسير راديو مناستير سبورتس. بعد لحظات يواصل محمد بيار المشوار في بشار صلاح، ما تحيد أيمن الشابي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: 7:51 رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنستير حتى للتسعة متاع الصباح. ويتنذكركم بأحوال طقسنا لليوم. درجة الحرارة اليوم المنتظر باش تنخفض بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. اليوم الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر اليوم بش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد اضطراب بالسواحل الشرقية، تراجع طفيف كما قلنا في درجات الحرارة، وإن شاء الله الأيامات الجاية تزيد تنخفض أكثر درجة الحرارة وترجع إلى المستوى العادي. 7:52 وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا لكم على الاستماع، السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نشرة أخبار 8 بعد 7 دقائق من توا، والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات كما تعودتوا. فقرة ولد بحر على عين المكان اليوم إن شاء الله باش نمشيو إلا جمال، باش نحكيو على مهرجان أم الزين مع أسامة سعد، يكون موجود على عين المكان وباش يعطينا كل التفاصيل. نذكركم زادة أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح من إذاعة المنستير كما العادة. الموعد على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقاو سؤال سهل برشا، السؤال ينجم اليوم يربحكم تذاكر لحضور سهرية اليوم، سهرية اليوم الجمعة 24 جويلية في مهرجان المنستير الدولي. وللمشاركة تجاوبوا على السؤال، السؤال يقول الدورة الحالية لمهرجان المنستير قداش عددها؟ 43 53 وإلا 63؟ تمشيوا تعملوا طلع على الصفحة الرسمية وتجاوبوا غادي، وبعد في آخر موعدنا بتبيع كما العادة نقوم بعملية القرعة ونختاروا فائز بثلاثة تذاكر لحضور سهرية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 في إطار مهرجان المنستير الدولي. كما العادة زادا نعمل عليكم باش تختاروا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. اليوم زوز اقتراحات، الاقتراح الأول ميادة الحناوي وبنت الحب علي، بينت الحب عليا، والاقتراح الثاني مجد الرومي كلمات. تختاروا انتوما كما العادة الغناية اللي نختموا بها موعدنا لليوم. الأخبار موعدكم معها بعد 5 دقائق ونرجع لكم، خليكم معنا ما تبدوش.
1: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
2: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يحلى.
2: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.

0: أكثر من 1500 شخص و14 عربة استعراضية، مدينة سوسة تعيش اليوم على وقع كرنفال أوس. بتكلفة تبلغ 100 مليون دينار انطلاق إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوص. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. في العالم، واشنطن تواصل ضرباتها على إيران، وطهران تحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول وتعتبرها سابقة خطيرة. تشهد مدينة سوسة مساء اليوم المحطة الأبرز في مهرجان أوس في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالي الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 حتى 26 جويلية تحت شعار أوس فن وتراث. ويعتمد مشروع العرض الاستراتيجي الاستعراضي لهذا العام على مزج الموروث التاريخي الشعبي بالابتكار الفني والبعد الدولي، حيث يضم أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتجسيد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة كالرباط، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة في تونس. كما يشهد الكرنفال مشاركة نحو 1500 مجسد وفنان يتوزعون بين فرق الفولكلور الشعبي والدمى العملاقة، بالإضافة إلى استضافة فرق استعراضية من دول عدة من بينها بولونيا وفرنسا والجزائر وليبيا وسوريا. ولا يقتصر هذا الكرنفال التاريخي الذي يعود جذوره إلى الاحتفالات الرومانية القديمة بإله البحر نبتون والمقترن بالاحتفال بعيد الجمهورية، لا يقتصر على كونه مجرد عرض احتفالي، بل يمثل شريانا اقتصاديا وسياحيا حيوي يبعث النشاط في شوارع سوسة وأسواقها وفنادقها. تعزيزا للخطوط الثالثة وتحسينا للخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، انطلق خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز بتكلفة جملية بلغت 100 مليون دينار، حيث سيضم عددا من الاختصاصات الطبية والجراحية وطب الأطفال وقسم الإنعاش والتصوير الطبي. تفاصيل أوفى يقدمها جمال مرابط المدير الجهوي للصحة بالقيروان في ميكروفون نادر بن الرب.
1: مستشفى الجهوي بحفوز اللي بكلفة حوالي 100 مليون دينار، فيه الاختصاصات الجراحية والاختصاصات الطبية وطب الأطفال وقسم الأنعاش والتصوير بالسكانير، معنا كل التجهيزات وكل الإمكانيات الطبية، وإن شاء الله المبادرة هذه باش تقرب الخدمة الصحية من المواطن وتعز الخدمة الصحية وتخفض الضغط على المستشفيات الجامعية على الخطوط الثالثة. إطارات طبعا باش تكون إطارات طبية من طب عام لطب الاختصاص، تكون ثم أطباء معنا مختصين في الاختصاصات الجراحية، خاطر باش يكون قسم جراحه معنا سيرفيس سيرجيكال بوليفالون متعدد الاختصاصات، معناها جراحه عامه، جراحه العظام، جراحه المسالك البوليه، نجم يكون فيه زاد الانف والحنجر والاذن.
0: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع الساجنان العياشي زمان رئيس حركة عازمون والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص، وفقا لما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويؤدي هذا العفو إلى الإفراج عنهما، وتجدر الإشارة إلى أن هذا العفو شمل 2439 سجين، إلى جانب تمتيع 490 سجينا آخر بالصراحة الشرطي، وفقا لما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ. من المتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة إنذار كبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت خريطة لليقظة صادرة عن معهد الرصد الجوي ولاية باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين في مستوى درجة انذار عالية، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والمزيد.
2: خريطة اليقظة المتوقعة تبقى درجة الانذار كبيرة، أي دوار جوية خطيرة متوقعة تتمثل في استمرار لموجة الحرارة خاصة بمناطق الجنوب الغربي، جهة قبلي، توزر، تطاوين، توصل حتى إلى بعض مناطق

0: الشمال الغربي وين تتواصل فيها درجات الحرارة أكثر حتى من 45 درجة، بمناطق الشمال تيارات شمالية اللي تعطي أكثر تلطيف للأجواء. درجات الحرارة المتوقعة ما بين 35 و 41 درجة مناطق الشمال ومناطق الساحلية، وما بين 42 و 46 درجة تبقى مرتفعة بالمناطق اللي أشرنا إليها باللون البرتقالي وين توصل تقريبا 49 درجة. يومي السبت والأحد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يشمل أغلب مناطق البلاد، لكن ارتفاع هذا مش يكون كما الأيام اللي شفناها الفارطة، أقل بقليل، يمكن درجات الحرارة توصل إلى حدود 42 درجة كحرارة قصوى، توصل إلى حدود 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي. والانفراج إن شاء الله بداية من يوم الاثنين تتحول التيارات شمالية غربية محملة ببعض الهواء البارد، تنخفض بالقدية ودرجات الحرارة أقل حتى من المعدلات العادية لهذه الفترة.
1: أكد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في كامل جهات البلاد. وأوضح أنه كان من الأحرى تشكيل لجان فنية لتحديد المسؤوليات عوضا عن تحميل المسؤولية لأعوان وإدارة ستاك. وأشار كاتب عام الجامعة التابعة لاتحاد الشغل، أشار إلى أن الطرف النقبي سبق وأن حذر من الوضع المالي، مشددا على أهمية تطوير مصادر إنتاج جديدة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب وضمان استقرار الشبكة الوطنية.
2: كان الأحرى الحقيقة اليوم التحقيق يكون فني ولجنة فنية، اليوم نشوف الوضع البلد كيفاش ننقذوه اليوم للمدى القصير والمتوسط والبعيد. برشا مغالطات صار، برشا تحميل مسؤولية لأعوان السيك اللي دارك السيك مدينة نحن، ولو هذا موثق في أرشيفنا كان خبيات وكأعوان السيك وخضرة السيك للنهار ذايا، وعكاها الشركة حقها في الاستثمار في الطاقات المتجددة، حقها في الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء الحقيقة من عام 2000 20 ما استثمرناش في إنتاج الكهرباء، وهذا نعتبره خطأ. يمكن زاد نعاود نقول اليوم بالك مشكلة في المالية العمومية، بالك الموضوع الاقتصادي يسمع، أما لازم اليوم ولا أكيد مؤكد أنه نعطي الأولوية للاستثمار في الطاقة، على خاطر ظهرت اليوم بالكاشف اليمر حيوي غاير صدر تونسي أنه يتنازل عليه.
1: في الأثناء رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بإعلان الشركة ستاج أنه بات بإمكان حرفاء من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة مفصلية في مسار تحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن ما يعيشه من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا رئيس المجمع الصادق بسباس إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة.
3: فرحانين برشا بالقرار اللي هبط اللي هو ريفيرونسيال جديد اليوم تقنيا الحكايه اللي ممكنه، طبعا وحده ماهيش باش تكفي، على خاطر اليوم لازم فما تسهيلات لتركيب البطاريات في تونس، لازم يكون فما خطوط تمويل ديدي للعمليه هذه، كما نجحنا في برنامج بروسول ليك اللي عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتعاون مع وكيل التحكم في الطاقه اللي هو اليوم اهم رافعه في الطاقات المتجدده في مساكن في الريزيدونسيال. اليوم لازم نخمو في حلول اخرى باش نجمو نسهلوا عمليه التخزين للمساكن في تونس. من أهم الحلول اللي تجي متعاوننا في ضد الانقطاعات، بالتالي اليوم احنا حاليا يدينا الحوار مع سلطة الإشراف مع شركة وطنية كهرباء وغاز وكالة التحكم في الطاقة ووزارة الصناعة باش نجمو نشوفوا الحلول الملائمة، باش نجمو نشجعوا المواطنين التونس انهم يركبوا البطاريات هذه. جانب خلال زوج إجراءات مهمة احنا لازمتنا ديما حاسين عليهم ديما نذكروا بهم، اللي هما الإجراء الأول اللي هو التخفيف في الأعباء الديوانية على البطاريات، والثاني اللي هو التخفيف في 30% ديوانة اللي قاعدين نخلصوا فيها على اللقطات الشمسية.
1: بدوره أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت معز عزيزة في تصريح للإذاعة التونسية، أكد أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، وأشار إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية، ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشخيص أو لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. في أخبار العالم، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة أصول الدول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في المنطقة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الاستيلاء على أصول دول أخرى لتسوية مطالبات مستقبلية غير مرتبطة بها يشكل سابقة خطيرة، مضيفا أن تطبيع هذه الممارسة سيعني أن أصول أي دولة لن تبقى في مأمن وأن الفوضى الناجمة عنها لن تكون هينة أو سلمية. وواصلت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها الليلية على إيران لليوم 13 على التوالي، فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة الأهواز جنوبي البلاد. وقال الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية، إلى جانب قدرات بحرية إيرانية بهدف الحد من التهديدات التي تقول واشنطن أن طهران تشكلها على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
6: 25 جويلية
4: ذكرى عيد الجمهورية.
6: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: مستقبل الحدث،
1: استضافات لمجموعة من المحللين والسياسيين.
0: عاشت الجمهورية التونسية حرة آمنة.
2: هاركم طيب، صباح الخير، هاركم مبروك، سيدي صلى الله عليه وسلم.
3: بشير

0: مروان خوري نوصل معه لثمانية 18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. كما العادة نبدأ بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة معنا مدام نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير وصباح البحر اللي مستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. شنو موضوعنا وشنو السمكة اللي باش نحكيوا عليها اليوم؟
2: اوكي، اليوم باش نحكيوا على سمكة لونها أحمر وردي برتقالي. طيب بدينا نطلع شنو هي اليوم السمكة هذه. عندها شكل مميز، عندها شلاغم، هي صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في القيمة الغذائية متاعها، واللي هي التريليا. وعندنا أشهر أنواع في البحر الأبيض المتوسط، هما زوج أنواع اللي هي تريليا الحجر اللي نسميها بالفرنسية غوجي دغوش، واسمها العلمي ميلوس تورميليتوس. وعندنا التريليا الثانية اللي هي تريليا الرملة كما تحب تقول، ولا اللي هي غوجي باربي بالفرنسية، ولا ميلوس باربتوس اسمها العلمي. هي توش نعرف عليها اليوم السمكة هذه. قاعية تعيش قريبة من القاع. تريليا الحجر كما اسمها هكا نعرفوها تحب الصخور والأعشاب البحرية. والنوع الثاني اللي هي تريليا الرملية، كان رملة ولا تريليا الرملية، تحب الرمال الطين والرواسب القاعية. توا محمد تلك في اللقطة نقدم فيها قلت راهي عندها شلاغم هكا ولا لا؟ ايه الشلاغم هذو هما اللي باش يعاونوها باش تفلكس على الماكلة نتاعها. دونك الطريقة هي، دونك الشلاغم هذو عندهم دي ريسبتور حسية، دونك خلايا حسية تعاونها باش تكتشف الفرائس المخبية في القاع، واللي هما عادة يكونوا القشريات الصغيرة. ونقولوا على الشلاغم هذو هما اللي يعاونوها على الاستشعار من بعد. دونك كيف القطوس هكا شلاغم القطوس كيف كيف شلاغم التريليا
0: كالرادار يخدموا
2: كالرادار يحس شنو اللي بحذاه يبرد باش يشوف شنو ثما باش نجم تسقط التريليا هذي. وطولها السمكه هذي بين 10 و 25 سنتي، مش كبيره برشا. ولكن اللي يميزها لونها الوردي الاحمر البرتقالي، واحنا اليوم باش نسلطوا الضوء برشا على اللون هذايا محمد. وتعتبر الاسماك هذية من الاسماك الاقتصاديه في تونس. ونصطادوها في اغلب الاحيان، احنا قلنا ثم هي قلنا قاعيه، دونك في اغلب الاحيان نصطادوها بالكركانه، دونك بالعمليه صيد الجر. ونجم نصطادوها عن طريق صيد التقليدي باستعمال ديفيلي تريماي اللي هما غزل عنده مبطن، عنده ثلاثه طبقات، زوج طبقات كبار وطبقه صغيره في الوسط رهيفه، وهي اللي باش تعملنا كيف الكيس اللي باش تجمع فيه الاسماك. والسمكه هذه ما عندهاش موسم صيد محدد، دونك نجم نصطادوها على طول العام. ومحمد نرجع شويه اللون نتاعها يخليها من ألذ الاسماك.
0: نعم اللون
2: كيف ما اللون ها باش نجي حكينا مره عن نحام الوردي وحكينا على اللون نتاعو نتاع الدوناليلات بيناه وعلى الارتينه، تتذكر ولا لا؟ نفس الحكايه
0: مربوطه بالماكله، معناتها
2: مربوطه بالماكله. احنا قلنا تتغذى، قلنا الشلاغم نتاعها يفركسوا لها على القشريات هكا ولا لا؟ واحنا كل ما نقولوا قشريات باش نقولوا القشريات هذوما ديما فيهم غنيين، عندهم صبغه اللي هي لونهم ديما اورانجي، هذوما عندهم مواد صبغه اللي هما لي كاروتينويد اللي حكينا عليهم، يلقاوهم حتى في السناريا داكوردو. دونك السمكه هذه من ألذ الاسماك، غنيه بالبروتينات العاليه الجوده، عندها الاحماض الامينيه الاساسيه، معادن كيف ما السيلينيوم والفوسفور، وما ننساوش كيف العاده الاوميغا 3 واللوبيا نتاعنا والدي اتش ام نتاعنا اللي هما الدهون الغير مشبعه اللي جسمنا ما يحبش ويلقاهم كان عند ولد بحر. ولكن اليوم محمد لقيت فيها حاجه اخرى عندها ميزه السمك هذه، وباش نطول الضوء على سر اللون الاحمر. وشنو هو دوره وعلاش يعطيها قيمة مضافة محمد؟ فهمتني؟ باهي، اللون هذا جاي من أصداق طبيعية اسمهم الكاروتينويد، وحكينا عليهم كما قلنا في حلقة النحام الوردي هكا ولا لا؟ وأهم حاجة اللي خلاه هما هذوما اللي خلات لونها جميل. دونك بالنسبة للتريليا أهم حاجة هي الكاروتينويد اللي عندها لون مميز، حتى في المارشي كيف تشوفها تشيخ على لونها هكا ولا لا؟ باهي، توا شنو اللي عندها ميزة؟ القيمة فيها من بين الكاروتينويد هذوما اللي عندها، عندها ماده اسمها الاستاكزونتين واللي هي عاليه شويه كي نقارنها بالاسماك الاخرين ما عندهمش. كيف نقارنها توا بالقشريات عندهم ولكن الميزة متاحة اللي هي اللون الأحمر هذا جاء على الجلدة. بالنسبة للقشرير ما نجموش نكلوهم كالكاراباس هكا ولا لا. بالنسبة للسمكة هذه موجود على الجلدة متاحة نجمو نكلوها كن طيبوها نطيبوها بك الغلاف متاحة الأحمر هذيك نجمو نكلوه. بيه بش تقول لي عليش محمد هكا ولا لا؟ المادة هذه الاستاكزونتي اللي عند التريليا اللي تكتسبها من الغذاء متاحة قلنا وخاصة القشريات الصغيرة فهمتني؟ وهون يزيدوا الأكد محمد اللي اللون الأحمر كيف ما حكينا مرفت هو بصمة للسلسلة الغذائية في البحر فهمتني؟ وذو بش نعرفوا دور المادة هذه في صحة الإنسان دونك الاستاكزونتين القناه يهم العلماء على خطر عنده نشاط مضاد للأكسدة وبرشة لقيت برشة مقالات علمية منشورة وعنده زيادة دور في مقاومة الإجهاد التأكسدي داكوغ اللي عندهم مشاكل باش نحكيو عليهم التهابات وينجم يعاون الجسم باش يتفادى الالتهاب ويحافظ على صحة الخلايا. ونحن نعرفوا زيادة محمد اللي مقاومة الأنسولين دونك جماعة اللي عندهم مشكلة مع مقاومة الأنسولين واللي عندهم السكري رقم 2 باش مرتبط المرض هذايا بخلل في طريقة تعامل الخلايا مع السكر ومرتبطة أساسا بالالتهاب والإجهاد التأكسدي. هو احنا عندنا تريليا فيها الاستاكزونتين نجموش نعطيوها للجماعة هذوما تبيش متحل مشاكلهم فهمتني؟ والدراسات أثبتت محمد انه الميلوس بغباتيوس يحتوي على دونك 4.7 ملي جرام استاكزونتين في 100 جرام لحم وبرشة أبحاث أثبتت مؤخرا أنه التريليا يمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي صحي يساعد على تحسين نمط الحياة خاصة عند الأشخاص اللي عندهم مقاومة الأنسولين وهيك علاش ننصحوا بأكل التريليا مرتين في الأسبوع مش ويا أكثر حاجة ولا في الفور وهيك علاش مع التريليا ننصحوا بعدم إزالة الجلد يا محمد
0: نخليوها
2: اللي فيه اللون الأحمر واللي زاد أثر العلماء زاد بخلاف اللي هو ينجم يكون احنا قلنا مضاد الأكسدة هكا ولا لا يأثدوا انه عنده علاقة مباشرة زادة بصحة الدماغ على خاطر حماية الخلية من الالتهاب تساعد على المحافظة على بيئة صحية للخلية العصبية وحتى لهنا فما أبحاث شفتهم يحكيوا على مرض الزهايمر فهمتني نجمو معناها كيف تاكل أكل صحي ممكن تدخل في حمية غذائية موجود فيها الأسماك وخاصة هذا النوع من السمك نجم تحافظ على الصحة متاعك ولكن محمد ما ندخلوش في الجدال الاستاكزونتين ليس علاجا لمقاومة الأنسولين ولكنه مركب غذائي واعد يدرسه العلماء فهمتني ودوره هو يعني علاش خاطر عنده قيمة كبيرة في دعم صحة الخلايا باش يوليو يتفاعلوا مع الأنسولين فهمتني يعني احنا باش نحاول نلقاو حلول للجماعة هذوما اللي عندهم مشاكل صحية وتريليا محمد ليست مجرد سمكة حمراء نلقاوها في الأسواق في الواقع فنتعكس قصة بين البحر والعلم والصحة وزاد سعرها لقيته في المتناول راني انا راني مشيت البارح عندي ديبلاسمون لقيت الباجه دونك في باجه مشيت لسوق باجه البارح قلت خلينا نجيب لكم الاسعار من سوق باجه دونك الغوجي في دونك عندي زوز اسعار عندي في بنزرت الاحجام الصغيره بين 12 و18 دينار في سوق باجه دونك النفس هذوما الاحجام هذوما من 15 و18 دينار فما فارق 3000 والأحجام الكبيرة متاع تريل الأحجار توصل حتى شي 30 دينار دونك أنا كيف باش نلقى سمكة في المتناول نسميها سمكة في المتناول بنينة برشا وتنجم تحافظ على صحتي علاش لا ما نشريهاش وكيف كيف نشجع قطاع البحري موجود في تونس
0: واضح. شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت المواد إن شاء الله يجدد معك غدوة كما العادة في نفس التوقيت في مواد جديد من فقرة ولد بحار 28 دقيقة بعد شوية تستناو معرض الصحف التونسية ونكتشفوا شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 ونرجع نواصلوا معكم النصف ساعة الأخير مع بقية الفقرات ما تنساوش نجموا تربحوا معنا اليوم 3 تذاكر لحضور سهرية مهرجان المنستير الدولي سؤال موجود على صفحة رسمية تمشيو وتجاوبوا غادي تقريبا مازال عندكم ربع ساعة للمشاركة وفرد المرة تختاروا الغناية اللي تحبوا نختموا بها اليوم بشائر الصباح من إذاعة المنستير خليكم معنا ما تبعدوش مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك إذاعة المنستير
1: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
3: 95.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت اللآت الثلاث والمسؤولية الوطنية، وكتبت: في ظل موجة الحر وما تسببته من قطاع الكهرباء والماء واندلاع الحرائق، تسعى بعض الأطراف إلى بث الإشاعات وفبركة الأخبار والتحريض في محاولة للركوب على الأحداث وتوظيفها سياسيا، بل صدمنا بمن شرع للتدخل الأجنبي في تونس، وتبعنا من حرض على التمرد في ظرف حساس ودقيق يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف لمعالجة الإخلالات لا إثارة النعرات وخلق الانقسامات. وأضافت الصحيفة: صحيح أن انقطاع الكهرباء والماء وغيرها من الإشكاليات اليومية حقائق لا تقبل التبرير بقدر ما تستوجب حلولا عاجلة ومسؤولية واضحة، غير أن هذه الصعوبات مهما بلغت حدتها لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لليأس أو إلى وقود يؤجج الإحباط وفقدان الثقة. فالمجتمعات تتجاوز أزماتها بالنقد المسؤول والمصارحة والعمل الجاد، لا بتعميق الانقسامات واستثمار الأزمات، فما بالك بمن يستقوي بالأجنبي ويشرع إلى تدخلات في القرارات الوطنية. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس يصادق على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية بطلب من تونس، وبدعم من مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل الممول من ألمانيا. إطلاق بوابة رسمية للصناعات الغذائية لدعم القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية، ومؤشرات نقدية تعكس تحسن في موارد البلاد من العملة الأجنبية، تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية تتجاوز 9 ملايين دينار. وفي أخبار العالم: الحوثيون يبدأون حربهم وطهران تكثف ضرباتها، أمريكا بين فكي هرمز وباب المندب. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: النادي الصفاقسي حصول التأهيل للإفريقي بعد تسوية ملف النزاع مع الحديد الصفاقسي، والترجي انتداب بالطيب بعقد لعامين والأردني أبو طه يقترب، والاتحاد المنستيري العرفاوي والمهري يعززان الصفوف. وفي أخبار النادي الإفريقي: مدافع مستقبل جابس وترى وهداف البطولة التوغولية في الاختبار. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية، عفو رئيس الدولة يصدر عفوا خاص يشمل 2339 سجين ويمتع 490 سجين آخر بالسراح الشرطي. ورئيس الدولة يضع النقاط على الحروف ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. وتخزين الكهرباء الشمسية في المنزل خطوة جديدة من ستاغ لتعزيز أمن التزويد بالطاقة. أما في أخبار العالم فعنونت الصحافة: توعدت بالرد 12 ليلة من القصف الأمريكي على إيران. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تمتع به قرابة 2500 سجين، عفو رئاسي يشمل وديع الجري والعيش الزمال. وتكسير أضرحة الشهداء ورموز الحركة الوطنية، الاعتداء على قبور الإبراهيمي وبالعيد وصالح بن يوسف. وأخيرا أستاغ تسمح بتخزين الكهرباء في المنازل. وفي أخبار العالم عنونت الشروق: أكثر من 100 نائب أمريكي في مواجهة الآي باك، اللوبي الصهيوني ينهار. وفي أخبار الرياضة: اتهامات بسبب الانتدابات، أزمة في النادي الصفاقسي، والنجم الساحلي براكوني يحذر اللاعبين. كانت هذه جولتنا في أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.
3: آدم وحواء

0: المونستير.
1: جو بحذان الإذاعة المونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
2: آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، أحيانا منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت، فزيارات مفيدة كتير وحتى فيها بتعطي ثقافات. وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: آدم على بالي نوصلوا على 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا مواصلين معكم الموعد في صبحيتنا حتى للتسعة متاع الصباح. وكيما كنا الجمعة لقيت هذايا نمشي إلى جمال
1: على عين المكان.
0: على عين المكان مع أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا
2: تحية ليك وتحية لكل أكيد مستمعي إذاعة المنستير في الصباح الجميل والطقس اللي أصبح صبا اليوم.
0: مش خونا برشا
2: ثم نسبة ثم هوية مزيانك وهذاك هو الصيف.
0: هذاك هو باش نواصل مع أجواء الصيف وأجواء المهرجانات. واليوم مسامة باش نحكي شوية على مهرجان أم الزين.
2: اليوم يا محمد موجودين كما قلنا في جمال وش نحكيه على مهرجان. مهرجان عريق, مهرجان يعني حتى في عنوان دورته دورة 66 نحكيه على دورة دورة 51 نحكيه على دورة معناها دورات العادية. وفي السادسة دوليا من مهرجان أكيد أم الزين الدولي بجمال واللي يشهد سنين برمجة مزيانة, برمجة ثرية, برمجة اللي مش تخلي أكيد أهالي جمال يقبلوا عليها وحتى زاد كيف الأهالي أهالي المدن المجاورة لمدينة جمال. والكرنفال كان انطلق يوم 16 جويلية 2026 وغدوة إن شاء الله تنطلق أول العروض المهرجان. الافتتاح باش يكون مع الفنانة آية دغنوج في الافتتاح إن شاء الله باش يكون, واللي كل العروض باش تقام في الملعب البلدي في جمال لأنه كالعادة جمال تفتقر إلى الفضاء الثقافي في ظل أكيد الأشغال اللي قاعدة تصير طوى في دار الثقافة وفي ظل الافتقار إلى مسرح الهواء الطلق بمدينة جمال اللي نورمال ما يكون عندنا مطرح لأنه مدينة كيفة معناها ما شاء الله بأهاليها وبالمدن المجاورة لازم يكون أكيد عندها مطرح في الشرقة وين أكيد تقام العروض في المهرجانات. أكثر تفاصيل مع مدام ليلى باش تودنا بالتفاصيل البرمجة والاختيار أكيد للبرمجة السنة وأكيد أكثر تفاصيل معها هي نقولوا لها صباح النور.
3: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح النور. مرحبا.
3: مرحبا بيك ومرحبا بكم مستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا بيك, شكرا على حضورك معنا. هيت خناخذوا فكرة معك مدام على البرنامج بكل تفاصيله من مهرجان أم الزين في الدورة الحالية.
3: مهرجان أم الزين الدولي بجمال ينطلق إن شاء الله بإذن الله غدا يوم 15 جويلية سوف يكون الافتتاح مع الفنانة التونسية آية دغنوج. المهرجان يحتضن بإذن الله 11 عرض متنوع بين شبابي طربي صوفي مسرحي. كما قلت الانطلاقة إن شاء الله تكون غدوة عرض تونسي ثم يليه عرض مسرحي ياسين صالحي يوم 29 يوم 31 موسيقى الروح يوم 2 أوت الزيارة يوم 3 أوت نوردو يوم 6 أوت جنجون هذوما سهرات شبابية يوم 13 أوت عيد المرأة عنا عرض فوزي بن قمرة وسمير الوسيف يوم 15 أوت عرض الزردة لنجلة التونسية يوم 19 أوت يوم عرض شبابي آخر ليونجر زيت والاختتام بإذن الله بيش يكون يوم 22 أوت.
0: الاختتام وما حطيتوش حتى قاعد نشوف في البرنامج على الصفحة وكأنكم مفاجأة ذولي محاضرين.
3: صحيح لحد الآن الحقيقة مازلت شوية ناخذوا الأكور متاع الفنان ومتاع العقد ثم إن شاء الله نعلو عليه بإذن الله.
0: برمجة 100% تونسية ذول
3: براتيكمون 100% تونسية.
0: 100% تونسي. الموعد إذا نذكره اليوم آية دغنوج غدوة. آية دغنوج غدوة نورمال غدوة في الملعب البلدي بجمال. الانتظارات من الجمهور قداش تقريبا العدد اللي باش يكون موجود؟
3: كالعادة احنا عندنا ثقة متبادلة بيننا وبين جمهورنا بين تعرف كونه المنفذ الوحيد اللي هو فستيفال جمال للجهة ومجاورين الجهة. إن شاء الله بإذن الله كما المعتاد جمهورنا يكون بأعداد غفيرة والتي فيها حاجة يعني معروفة بين
0: هي حاجة معروفة
3: وبين جمهوره
0: حاجة معروفة. وأسامة جبد على نقطة مهمة بكري في بداية التدخل أنه ما فماش مسرح هواء الطلق في جمال للأسف، هذاك علاش العروض باش تكون في الملعب البلدي. هل فما برنامج، هل فما حاجة أو تحضير باش يكون في يوم من الأيام موجود مسرح للهواء الطلق في جمال باش يحتضن مهرجان أم زين، وعلاش لا عروض أخرى ومهرجانات أخرى؟
3: ما لرزمه ويه اللي تعرف كانوا جمال تفتقر لهذا الفضاء، معناه المسرح مسرح بلدي ومسرح هواء الطلق. لكن الحقيقة قبل حد ما خمم يعني في جمال كانوا باش يكون فيها مسرح، وسنة برمج في التهيئة إن شاء الله متاع المجلس المحلي برمجوا كونه باش يكون فما مسرح بلدي في السنين القادمة بمدينة جمال، طاقة استيعاب 3000 متفرج بإذن الله. إن شاء الله ربي سهل،
0: إن شاء الله ربي سهل، بالتوفيق لكم، وندعي كل أهالي الجمال باش يكونوا حاضرين بقوة ويدعموا مهرجانهم مهرجان أم الزين بجمال. شكرا لك، وشكرا لك أيضا أسامة سعد، إن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم. 58 دقيقة وصلنا لنهاية موعدنا. سؤال كنا طرحناها عليكم على صفحة رسمية، نجم يربحكم تذكر لحضور مهرجان المنستير، والسؤال يقول شنية عدد دورة مهرجان المنستير السنة. برشا إجابات صحيحة، يعطيكم الصحة اللي شاركتوا الناس الكل. الإجابة الصحيحة هي الدورة 53. نقولوا مبروك محمد حسين الصيادي، هو اللي ربح معنا 3 تذاكر باش يحضر المهرجان. محمد حسين الصيادي جاوب صحيح، الدورة 53 لمهرجان المنستير. شكرا لكم على المشاركة. برشا منكم أيضا عاونونا في اختيار الغناية الأخرى اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم، والغناية اللي اخترتها هي كلمات لمجد الرومي. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود في موعدنا الصباحي في بشائر الصباح كما العادة بداية المستة متاع الصباح. كنا معكم لمدة 3 سوايع، إن شاء الله نهاركم مبروك، ردوا بالكم على رواحكم. صحيح الحرارة انخفضت شوية لكن ديما نحاولوا نبعدوا على الشمس في أوقات الظهر. وشكرا لكم مرة أخرى على الاستماع، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في الأمان، والموعد إن شاء الله يجدد غدوة. بسلامة.

التاسعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت بأن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقات الشمسية بـ7

0: عياش زمال والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة ووديع الجارية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 من جويلية 2026 على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية ومقابل 2705 هكتارات خلال ذات الفترة من السنة الماضية. وقد تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريق بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملت عدد من الولايات أهمها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. ذكر البريد التونسي حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وولت أودينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح في تحذير أن البريد لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وأكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفة البريد التونسي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة.
2: أنوار من الكتاب والسنة.
1: أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة وكما تعودتوا بينا، مواضيعنا تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، لكن دائما نركز على المعاملات والتصرفات والسلوكات فيما بيننا من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور المداني. نستخلص الموضوع ثم بطبيعة نحاولوا في كل مرة نأتيه على موضوع الحصة من كل الجوانب، وإن شاء الله توصل الموعظة الحسنة لكافة السادة المستمعين. سيدنا الشيخ مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمن والسلام. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة عروس البحر، إذاعة مونستير، حفظكم الله من الأقوال المذمومة، وحفظ الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري من الأقوال المذمومة.
0: بارك الله فيك، احفظنا جميعا إن شاء الله من الأقوال ومن القذف ومن الإشاعات ومن
1: كل، ربي يحفظنا منهم
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أي عندك قصة سيدنا الشيخ؟
1: عندي قصة، نعم. هذه القصة من السيرة النبوية. وقعت غزوة بدر في شهر شوال سنة 3 من الهجرة المحمدية.
0: أيوة.
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو وقتها القائد في الغزوة هذه. وبدأت الحرب ما بين المسلمين والمشركين، كانت الحرب قوية جدا.
0: أيوة.
1: حتى بعض من الصحابة دهشوا وتركوا ما في أيديهم واختلطوا من غير شعور. معناها الحرب قوية. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في وسط المعركة، ما تحركش بكل. وكان شخص من المشركين فاكر وقت ذكاية

0: اسمه ابن قمئة أشاع بكل قوة أن محمد قد قتل في وسط الحرب، بدعاية يقول محمد مات. وقتها دخل الفشل في بعض المسلمين، قالوا إذا كان محمد مات فعلى من نقاتل. وثم جماعة أخرين إيش عملوا؟ سيدي من الصحابة قالوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقاتلوا عن دينكم، ما ترجعوش، باقي واصلوا القتال. نرجع لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في البقعة متاعه وهو قائد في وسط المعركة، وثبتوا معاه أسود الصحابة ملتفين به يدافعوا عليه بكل شراسة، منهم أبو طلحة الأنصاري، كان رامي، كان يرمي النبال بقوة، كان شديد الرمي ويضرب في المشركين ضرب، ويتلفت لسيد النبي شو يقول له يا رسول الله وجهي لوجهك فداء، أني نحط وجهي في عضو وجهك أنت يا رسول الله. ومنهم أبو دجانة سماك ابن خرشة، تترس على رسول الله، شعمل وقت النبال جات تضرب في الرسول، ترميه على سيد النبي وحمله وحطه في حضنه، ولات النبال تضرب في الظهر الصحابي الجليل أبو دجانة هذا، حتى ولا الظهر متاعه كل قنفود بالنبال، مش سهل، فهمت لها؟ وهو منحن على الرسول حتى كثر فيه. وأخيرا كانت الإشاعة كاذبة، ولا قال الإشاعة الرسول محمد مات، ما طلع سيد النبي ما ماتش ولبس عليه، وبقي رشيق القد والقوام، وكل إشاعة كاذبة راهي مصير الأشاحة، المصير متاعه الذل والهوان. هذه القصة من السيرة النبوية، نعطيك المرجع سي شكري، ما هو كل عادة تاخو ما هو
1: بطبيعة.
0: يا سيدي عندنا فيها زوز كتب، هذه السيرة الحلبية وجزء 2 صفحة 12، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صفحة 118.
1: صح، ربي يبارك لك سيدنا الشيخ، وشكرا لك على الدقة وعلى القصص هذه. بطبيعة كل شيء بالحجة، يعني
0: بالحجة وثبت، اللي يحب يقرأ يقرأ راهو
1: يقرأ.
0: اي يقرأ.
1: أنت تحدثت، ذكرت الإشاعة وذكرت يعني بث الفتنة والعياذ بالله، والشيء هذا يكثر في مجتمعنا توا.
0: نعم،
1: كثرة الإشاعات، وكل واحد عنده يعني ما نعرفش مشكل مع شخص معين، ولا عنده يعني حاجة يعني يحاول باش يبث الإشاعات المغرضة،
0: اي،
1: ويحاول باش يشوهه،
0: اي،
1: ويحاول باش ينقص من قيمته،
0: اي،
1: يعني كما لا ما نجمكش يعني بالعقل وبالفكر وبالحجة، يحاول يجيب من عنده يلفق لك ويعطيك.
0: وما يقولوا ألا ما فيكش مخلوق نشريه لكم السوق، هكا يقولوا
1: هكاك.
0: الإشاعات المغرضة اللي قلتها، كلمة المغرضة باهية، وقت اللي تكره واحد تعمل فيه إشاعة فاسدة حتى تحب تحطم له حياته،
1: وهو الأمر محرم شرعا، مش نقاش،
0: مش حرام برك، الغادي من حرام راهو بشويه.
1: هو المولى سبحانه وتعالى امرنا بالستر يعني، والبعد عن الإشاعة. هو حتى اذا كان انسان عنده الشيء ذاك، ولا يقوم بعمل معين واللي انت شفته في موقف معين، تستره
0: مش تفضحه، حتى اذا كان ريت،
1: حتى اذا كان ريت. فما بالك الا مريتش،
0: ولا وتحب تخلق تعصر في مخك باش تلوج على إشاعة حاجاك ما تصلحش بكل، وتلبسها له راهو اليوم المشاكل ولات صعيبه ياسر، خاطر التكيه تو يجيو الحديث راهو مشكله مع البورتابل راهو.
1: صحيح. أي. هل يعني المواقع التواصل الاجتماعي مشكله كبيره ولات؟ عنده مشكله بشخص يطلع
0: وتو بعتلي نحكي لك قبل في الزمان القديم كيفاش يطلعوا الاشاعات قبل، تو نحكيها.
1: احنا باش نتحدثوا على الستر والبعد عن الاشاع.
0: صحيح.
1: استر حتى
0: باش ربي يسترك.
1: معنى الستر لغة، في اللغة ستر الشيء يستره سترا أي أخفاه، وتستر تغطى، ويقال رجل ستور، وستير أي عفيف.
0: عفيف باهي، حتى كلمة عفيف باهي،
1: عفيف
0: متعفف، معنى يستر الغير.
1: اصطلاحا ستر المسلمي، ستر المسلمي هو تغطية عيوبه وإخفاء هناته.
0: ايوا
1: يعني حتى
0: لو كان يغلط، خاطر الناس كل طول ترايس شكر، شكون هو اللي ما يغلطش في دار الدنيا؟ واحد برك سيد الوجود عليه الصلاه والسلام ما يغلطش،
1: صلى الله عليه
0: وسلم. اما البقيه احنا كل غلطوا، انا نغلط انت تسترني، انت تغلط انا نسترك.
1: والاسلام حث على الستر على المسلمين وحذر من تتبع عورات الناس وزلاتهم وفضحهم.
0: صحيت
1: هذا حتى اللي كان عنده، فما بالك تلفق من عندك. والستر هو تغطية الشيء، والستر والسترة والستار والستارة ما يستتر به. نقولوا حتى احنا الستارة يعني الريدو، سامحوني
0: الستارة قبل يقولوا الطريقان.
1: كيفاش يقولوا
0: الطريقان؟ الطريقان يحطوه على الدكاكن قبل هي. يعملوا ريدو هذاك يسميه طيرقان قبل.
1: طيرقان.
0: اللغه دي ما عادش
1: تعرف كلمه
0: دي ما عادش طيرقان، يقولوا ريدو.
1: ريدو
0: ريدو
1: مهم الفرنسيه ما خويا. به خلينا نحطوا على الستر والبعد عن الإشاعة، لأنه بيه. عكس الستر شنو هو؟ الإشاعة.
0: الإشاعة نعم سيدي.
1: كنت تحدثت على الستر، كنا تحدثنا على الإشاعة يعني كيف كيف. الآيات القرآنية عديدة، ونفس الشيء بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة سيدنا الشيخ.
0: نعم.
1: وديما السند متاعناك ولا؟
0: كلام ربي هو الكل.
1: كلام ربي هو الكل.
0: الآية الأولى.
1: نبدأ بالآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
0: أشوف ربي في الشقول في القرآن أن يحبوا أن تشيع، إن الذين يحبون أن تشيع شنية
1: الفاحشة،
0: سباها الفاحشة مش الإشاعة،
1: هي الفاحشة سماها
0: في عوض كلمة الفاحشة هي الإشاعة. هكا ولا لا؟ أما عبر عليها القرآن بكلام قوي وهي سماها الفاحشة.
1: تشيع يعني إشاعة فاحشة،
0: أقوى من الإشاعة. تو كلمة الإشاعة هنا
1: تخرج كلام، تخرج يعني حديث،
0: تخرج بالفاحشة. ما مش ساهر راهو، والتعبير القرآني مش يلعب وقت الإشاعة يعبر هالك بالفاحشة،
1: ويبدأ من بلسة بلسة.
0: إيه، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
1: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
0: صحيح، لطيف. راهم عذاب، ما قالش عذاب، أعطاه أليم، كونه أليم
1: صعيب،
0: أليم مش في الدنيا برك، في الدنيا وفي الآخرة.
1: شفت كيف؟
0: ولهذا الناس اللي تحب تعمل إشاعات في عباد ربي وتو نتحدثوا في النساء وفي الرجال، هذا موضوع تو يجينا فهمتوا، ها يهيئوا رواحهم، خاطر القرآن صادق ما يكذبش وقت اللي يقول لك عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، وراو مش ياخذوه
1: إنسان يرد باله.
0: يرد باله
1: الحكاية مش سهلة، مش هينة الحكاية.
0: إشاعة الفاحشة،
1: احنا ماشي بنا أنا أقول وبرا ولفق وقول هذا فيه وهذا عمل وهذا صار له وهذا شنو وهذا شنو،
0: لا لا،
1: وزيد افضح
0: وزيد افضح
1: وزيد، فهمتني، لغايات شخصيه.
0: اي لا يا سي شكري، تو المشكل البرطابل ما هو مش ما بين اربع من الناس ولا خمسه من الناس، العالم اجمع يتفضح في العالم اجمع، ايش مش يردك الكلام هذا كاي مش ساهر راهو.
1: باهي تنتحدثوا فيه الامر كله. أيوة. سيدنا الشيخ، هذوما بعض الايات فقط باش يكونوا سند لنا. يقول عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
0: لا يحب الله الجهر من السوء بالسوء من القول، ما يحبش الجهر، تتحدث وتجهر بالكلام الفاسد من القول على الناس، لا يحب الله.
1: كيف كيف يعني الجهر بالسوء من القول؟ يعني ألا يسب ولا يشتم ولا زاد يطلع الفاحش ويقول اللي يحبه يقول في العباد،
0: ويطلع الإشاعات، خلي الناس تسمع كلمة الإشاعة. الإشاعات راهي ولات كي يصب لي نشر إشاعة، يطلع في إنسان إشاعة يهدمه ويهدم له داره ويهدم له حياته. كانوا قالوا أعطيني شريب،
1: كانوا قالوا أعطيني شريب، للأسف مسسلي الأمر
0: مش سهل.
1: وكلاش قلت سلوكاتنا تغيرت ياسر؟
0: لا، كثرنا تبدل للأحسن وللأفضل.
1: يقول عز وجل كذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن.
0: أي.
1: إن بعض الظن إثم. أي. ولا تجسسوا. متفاهمين هذه؟
0: ولا يغتب بعضكم بعض. خطر أنت هذا مش هذا إذا كان ظنيت مهك ولا لا؟ أما يقول لك لا، يقول لك ثم صحيح. هو يتأكد روحه كونه يكذب.
1: لا هو هو, هو, هو, هو يظن وزيد يطلع الكلام
0: ويكذب
1: ويكذب
0: ويكذب.
1: هذا هو يعني يعني أي. يعني يظن يشك وزيد يأكد يقول لك معلومة صحيحة ذي.
0: ويثبتها.
1: ويثبتها.
0: وهو يثبت في الكذب.
1: يثبت في الكذب.
0: يثبت في الكذب راه مش.
1: ما غير متأكد ساعات.
0: يا ود هو يا ود إيش داخلك أنت؟ حتى إذا كريت.
1: أستر.
0: أستر. أستر باش ربي يسترك. راهو حتى هو معرض للفساد زاد وكيف كيف الإشاعات، ما هو أستر الناس باش ربي يبعثك ناس يستروك.
1: احنا مصطلح الستر توجد في القرآن الكريم، وش نذكر الآية لما حالة مش في السياق هذا متاع الإشاع، يقول عز وجل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
0: سترا هو نذكر ربي سبحانه وتعالى كلمة ستر،
1: هذه في يجوج ومجوج. هذه لما حالة حابين نذكر المصطلح كيفاش تذكر
0: كلمة الكلمة متاع الستر.
1: ستر يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما، كنت تحكي كنت تقول فيه الامر هذا سيدنا الشيخ، ستره الله يوم القيامه.
0: صحيت ومسلم خوك، مسلم راهو خوك، احلى اخوه راهو مؤمنين اخوات مع بعضنا. ولا غالب زلقت انت وعملت حاجه مش باهي، انا نفتحك انا لنسرك، نسرك باش ربي يسترني الي في الدنيا وفي الاخره.
1: وديما نرجع نقولوا هذا إذا كان عنده الشيء ذاك، فما بالك إذا كان تلفق حاله.
0: لا هذا الضربة في التلفيق، الضربة في التلفيق أصعب،
1: أصعب ياسر،
0: أصعب ياسر.
1: يقول صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها.
0: الله الله، موؤودة، تعرف الموؤودة سي شكري طبيعة. هذه قبل في عهد الجاهلية كي الواحد يولد طفلة قبل ما يحبوش بنات، إذا كانت ولدت الطفلة حية راهو مش سهلة، يهزها ويحفر لها حفرة في الرمل ويردمها،
1: ويردمها والعياذ
0: ويردمها بالله. هي حية راهو ردمت
1: وما يرحمهاش،
0: مش سهلة راهو الإنسان. شقول سيد النبي هنا
1: من رأى عورة فسترها،
0: إذا كان يرى عورة وحاجة مش باهية،
1: حاجة مش باهية
0: ويسترها كينو
1: أحياء موؤودة،
0: أحياء موؤودة يعني نفس بشرية تحت التراب ماتت، هو أحياها وبعثها في دار الدنيا باش تعيش.
1: شفت قداش
0: ثواب، يعني
1: ثواب، والإنسان يلزم يستر غيره،
0: يستر غيره.
1: يقول صلى الله عليه وسلم في نفس السياق من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته،
0: ولو حتى في بيته، يعملش حاجة دونية في بيته مخبي ما راه حد، ربي يفضحه
1: مادام هو يطلع في الإشاعات ويكشف العباد.
0: أما أنا باش يتعداله سهل، ذاك تسب في العباد وتشتم في العباد وتعمل في إشاعات، راه الإشاعة تهد الديار، تهد العائلات وتهد الأشخاص، مش نعم
1: خاصة إذا كان في أعراض النساء،
0: أعراض النساء شويك مش سهل، ما نفعش تحدثوا هذوما توا
1: ولينا نلعبوا
0: ولا ما يجيش هذا.
1: يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القذورات شيئا فليستتر بستر الله. إنسان يعني ذاك ولا يعني
0: من هذه القذورات، شوف
1: كره إلى محل عديدة القذورات اللي ذكرها الرسول،
0: سبها قذورات يعني حاجة مش باهية،
1: الموبقات القذورات أوساخ. قال لك إذا كان يعني أصاب من هذه القذورات شيئا فليستتر بستر الله.
0: هلا خل كما قال إذا كان عصيت فاستتر، ما يقولوا فإذا عصيتم فاستتروا. خطر الإنسان ياسي شكري ما هوش رسول، راهو ما هوش كامل، الإنسان راهو بشر، راهو ضعيف، راهو يغلط، راهو يعصي. الأخرة كيف قدر ربي عصيت ما تعصيش قدام الناس، هذه الحاجة الأولى، خبي وجهك اللي قدر ربي واطلب من الله الغفران. والعباد الأخرين يلزمهم يسكتوا على رواحهم زادة،
1: بالضبط
0: يسكتوا على رواحهم مش فيك.
1: والستر كما ذكر في الآيات والأحاديث إما أن يكون بإخفاء معاصي المسلمين الذين أخطأوا،
0: أي
1: كولا ذاك يلزم كي ترى واحد مخطئ ما تزيدش تفضحه،
0: ما تزيدش تفضحه وسكت عليه،
1: او كذلك الستر وعدم المجاهره بالمعاصي امام الاخرين. زاد انت
0: يحب هو يظهر يبدا يسكر قدام الناس،
1: اي مثلا
0: يجاهر بالمعاصي، يقمر قدام الناس،
1: موش انا
0: يسب الدين قدام الناس،
1: بالضبط.
0: هذه الكل حكايه زاد المجاهره بالمعاصي حرام، راه رد بالك
1: مجاهره بالمعاصي صعيبه ياسر، كل أمتي معافى سيدنا يقول إلا المجاهرون.
0: إلا المجاهرين شبيك يعني، يعني مستخف بالله أنت،
1: يعني
0: أنت عاصي ربي ومستخف به،
1: موش أنا
0: إيه
1: يعني الرجل يعني ما يزيش هو يفضح في الناس في الغير، وزيد
0: هو
1: بفضوح،
0: هو بفضوح مشكلة
1: يخلي ما يعمل، ولا عنده حتى مبدأ في الحياة، ولا عنده حتى أخلاق
0: صحيت،
1: وحتى موانع وحتى ضوابط، يعني مسيبها،
0: ما عندوش إنسانية، ما عندوش إيمان، ما عندوش خوف ربي، على خطر إلا باش تفضح به العباد، عباد ربي راهو ربي يقبل في عباد وانت تفضحهم وتهينهم ما يقبلش هو، وانت زاد كيف معرض حتى انت للفساد، معرض حتى أنت للإهانة، معرض للعذاب في الدنيا وفي الآخرة، ومعرض حتى هو باش يخلط زادة كيف كيف ويفضحوا العباد ويعملوا فيه إشاعات فاسدة.
1: ونلعبوا إحنا قاعدين توا،
0: كيفاش نلعبوا؟
1: قاعدين نلعبوا، قاعدين ننتهكوا في حرمات الله ومناش فايقين.
0: وك
1: شفت إشاعات أنت، وك شفت الناس كيفاش تفضح في بعضها سيدنا الشيخ.
0: يا ودي تشربت في بعضها تشرميت، مول استمهر.
1: وما تحلى القعدات كان ما يجبدوا حد ويبداوا.
0: أوه. يقول لك يا سيدي البطانة هذه تنسل تجيب بطانة أخرى.
1: بالضبط، بيه وعليه وعمل وسيفته ونعته وبوه وخوه وأمه واخته و و و وعمايله وربي يطلع فيه وبيه وما نعرف شنو الكلمات الكل.
0: هذا هذا تو قبل كان يعمله هكا، ما تو ولات بالبروتابل بحوايج أخرى راهي ولات جديدة هذه تفضع أكثر. نقول لك الكلمة ما يسالش الشكر قبل، يا قبل نتحدث على قبل شوية، كي يجيوا باش يعملوا إشاعة كيفاش يعملها؟ يعملها تلقاه ثلاثة من الناس قاعدين يلعبوا في خربقة.
1: أيوه
0: جالك قاعدين في القاعة يعملوا في خربقة يلعبوا في متاع قبل هذه، بعتلي يعياوا من الخربقة هذه، يأخذوا يتحدثوا يقولوا فلان فلان ريت شو عمل كذا وكذا، الآخر فلان شو عمل، ويبدأوا يتحدثوا ويشيعوا في الفساد.
1: كل واحد يجيب من عنده،
0: يجيب من عنده، ولكن ما يتعداش على أربعة من الناس. أربعة من الناس برك، فهمتوا؟ مش كيف البورتابل تفضح في العالم أجمع. ونسيه حتى نسيه قبل كيفاش يعملوا زاده. يقعدوا في التوازة، تعرفاش التوازة؟
1: توازة
0: توازة مو يقعدوا ثلاثة أربعة نسيه تلقاهم يغزلوا في الصوف يقولوا يعملوا توازة مع بعضهم. تو نسيه الكبار يفهموني كيف
1: يفهموك
0: يقول التوازة زاده، يعملوا التوازة يغزلوا ويقردش الصوف ويمشوا الصوف وكذا، وبعتالي ولو يتحدثوا ريت شو خيتي فلانة شو عملت، ريت شو فلانة شو دارت، هوا هوا وإشاعات فاسدة.
1: تولدت في تولد في المقاهي ما عادش توازة
0: ما عادش توازة، فهمتوا؟ لها وهذا باقي نتحدث، هو حرام مش حلال، لكن شوية في أربعة من الناس. أما البورتابل فيه عالم كامل، عالم كامل مش مش يردوا،
1: مش يردوا وش مش يردوا وش مش ترجع وش مش تقول لا غلط راني وش مش
0: مش مش تقول
1: مش مش تقول هذا إذا كان عنده يزمك تصرف، فما ببالك إذا كان أنت تشريها له شريان كما قال الرجل. يعني
0: تحكي لك حكاية،
1: أحكي لك
0: قبل قبل الناس قبل عيب اللي يقعد في قهوة قبل
1: قبل بكل
0: ايه. كيفاش فلان فلان يقعد في سي شكري سكري يقعد في قهوة وما يجيش؟ ما هو كل واحد حبش يعمل لك يعمل إشاعة في شخص
1: الأشخاص.
0: جي رجل كبير قالوا ريت ولدك آلي قاعد في القهوة.
1: أيوة
0: هاونا سيدي باش يشيع عليه فاز. اشتلفت له قالوا الآخر كان بعقله قالوا لو كان ريت وآلي نغطيه برنوسي،
1: لو كان ريت نغطيه برنوسي.
0: هذا يرد الإشاعات
1: صحيح.
0: الكلمة بتاعه هذه رد الإشاعة هذه بتاع القعد في القهوة. أما ما يجيش واحد يزيد في الإشاعة، واحد يزيد في المية والآخر يزيد في الدقيق،
1: والآخر يزيد في الدقيق، ولأنه هم الكل يعني يصبوا في بعضهم النميمة والغيبة والتقطيع وتريك كما قولوا احنا بلهجتنا العامية، والإشاعة والمجاهرة بالمعصية،
0: كل
1: والكل يمشيوا مع بعضهم،
0: يمشيوا مع بعض
1: حاجة تجيب حاجة،
0: فرد اثنية يمشيوا
1: فرد اثنية،
0: فرد اثنية.
1: كل اخوات هذوم
0: اخوات اخوات ولاد عم مربوطين ببعضهم
1: مربوطين
0: وثم ناس يعني بعض ناس يعملوهم الكل.
1: باهي سيدنا الشيخ، خلينا نواصلوا حديثنا ونتحدثوا على اشكال الستر، يعني كي نقولوا الانسان يسر على الانسان.
0: اي
1: والستر المقصود من الاحاديث والايات هو ستر عام.
0: اي
1: لأنه الستر يمكن أن يكون ستر بدني، يعني إنسان يرى والشخص يرى عورة مكشوفة فسترها وأشار لصاحب العورة ليستر نفسه.
0: صحيح باه هذيك هذيك تلقاه مسكين غالط
1: ولا غالط ولا مش فايق ولا حاجة
0: فايق وبش يغطي روحه وش فيه
1: يعني مكشوفة العورة متاعه ولا بدنه عنده الثياب متاعه ممزقة ولا مقطعة ولا ظهرت. قول يا فلان ما تخليش هيك ما
0: تخليش قدام الناس، لا احترم
1: مش زي تتشمت ولا زي تحب تضحك ولا زي فمناس يراه إنسان دبش وممزق ولا مقطع كما يقولوا احنا ولا عورته ظاهر يبداو يشوري عليه بالاصابع
0: والواه هذا
1: تفهم ناس ما يقولوش مثلا
0: غطى غطيوه
1: غطيوه أسر أسر أسر نقولوا احنا أستروه
0: أستروه ولا يقولوا أستر روحك
1: تونا حتى ساعات كيف في يعني في ما نعرفش يعني في حادث مرور ورب يحفظنا جميعا. وساعات يقول لك مثلا انسان مثلا فك الحاله هذيك تمزقت ثيابه ولا عورته وظهرته، يقول لك استروه غطيوه اعملوا له حاجه،
0: يقول استروه
1: ذكر او انثى. يعني هذه من من الدين من اخلاقنا الدين. شفت من
0: الناس اللي حضروا فك اللحظه هذيك قد هذا يجبد اي حاجه ويغطيه،
1: شفت كيفاه
0: اي حاجه
1: به مش تسيبه هكا وبرا. هذا الستر البدني. فما ستر معنوي كما قلنا وقاعدين نتحدثوا عليه، عدم فضح أخيه أو السماح لأحد باغتيابه وذمه وذكر مساويه وإظهار عيوبه.
0: أي بتخليش زادة
1: خليش
0: ما هو كي شارب الخمر كيزليسو كي واحد يقطع ويريش في العباد والآخر مد وضيه وتصنت،
1: يعني كيف كيف
0: كيف كيف
1: مع كل مشاركين
0: كيزليسو كي بعضهم راهو حتى في العقاب عند ربي كي بعضهم.
1: أنا تلقى واحد يقطع ويريش وليفضح في إنسان وليشيع في الإشاعات عليه،
0: إشاعات فاز
1: أي إشاعات فاز، قل له من فضلك وحتى ذي كان ريته ما تقولش عليه،
0: لا ما تقولش وما تخليش يقول،
1: فما بالك كما تجيب له درمني تشري له فيهم وتحط له فيهم وتلفق له.
0: ثم الناس والعياذ بالله تلقاهم يقطعوا في الواحد ويشربتوا فيه تشرميت مش لعب،
1: شفت كيفاش
0: بيلقاو بيخليوا فيه شيء
1: ويذكروا كل العيوب والمساوي
0: أكو. الحاجة الباهية ما يقولوها
1: ليل ون واحد يجي والله يقول والله فلان والله ناس طيبة وباهية وتحدثوا فيه يذكروا المناقب متاعه ويعاون وكريم وباي ويخاف ربي واوا ما عايش تسمعوا ياسر الكلام هذا ما تسمع حل. ما تسمع كان به وعليه
0: الناس تضرب الساطور وبالفصالي والله غريب
1: وين وشين بحق
0: وين وشين لازم نرجعوا لربي ونرجعوا لدينا ونرجعوا لاخلاقنا والقيم متاعنا. احنا بلادنا تونس راهي عندها قيم قديمه باهيه نحافظوا عليها ونسترجعوها نعاودوا نرجعوا لها
1: نعاودوا نرجعوا لها. مهم جدا الكلام اللي قاعد تقول فيه سيدنا الشيخ منور المداني. خلنا نعملوا استراحه صغيره
0: باهي
1: ونواصلوا نتحدثوا احنا نحكيوا على الستر والبعد عن الاشاعه.
0: باهي الله يبارك
1: نستروا بعضنا وزيد من فوق نبعدوا عن الإشاعات
0: نبعدوا عن الإشاعات باش ربي يسترنا
1: باش ربي يسترنا. يعطيك صحة سيدنا الشيخ.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنستير. قاعدين نتحدث على موضوع مهم ومهم جدا، نحكيه على الستر والبعد عن الإشاع. الستر والبعد عن الإشاع، لازم نستر غيرنا وما نفضحوش، هذا حتى إذا كان يعني قام بمعصية معينة ولا أخطأ خطأ معين، يعني يلزم هذا نستروه في أقل في أسوأ الحالات كما يقولوا. فما بالك إذا كان حتى يعني قام بك، فما بالك إذا كان ما قامش بالمعصية هذيك وما غلطش وما أخطأش، ونزيدوا إحنا نجيبوله ونلفقوله كما يقولوا ونركبوله إشاعات وننسبوها ليه، ونزيدوا عاد نتحدثوا به للغير، ويولي يدخل في إطار قذف الذي كان هي بطبيعة القذف والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، وخاصة بالنسبة للفتيات والنسوة. لما حال موضوع الحصة استخلصناه من قصر وهنا سيدنا الشيخ منور المداني في البداية، والظاهرة هي تفشات في مجتمعنا للأسف. باش نواصل حديثنا باش نتحدث على أنه كل العصاة يستحقوا الستر ولا لا، والسؤال هذا باش نوجه لسيدنا الشيخ منور المداني باش نرجع ونواصل حديثنا. هل كل العصاة سيدنا الشيخ يستحقوا أن نستروهم؟
1: مش ناس كل،
0: مش ناس كل،
1: لا. وقت اللي نلقاه عاصي بين وبين ربي وبين وحده، هذا كاين ندعي له بالتوبة ويطلب الغفران وكذا. أما إذا كان عنده معصية باش تضر العباد باش تضر المجتمع، ما عادش نستروه وقتها، ما عادش نستروه.
0: يعني بالنسبة إذا كان إنسان طلع على ذنب متاع مؤمن اللي ماهوش معروف بالشر والأذى وماهوش معروف بالفساد وما كانش داعي كذلك للفساد، من الأحسن أنه نستروه وما نكشفوش.
1: أما واحد تلقاه يبيع في الدروغ،
0: أي
1: ما هكا وراه ولا نسمع به يبيع في الدروغ،
0: وهو
1: أي نستروه.
0: أي بالضبط.
1: واحد باش يقتل واحد، أي نستروه
0: بالضبط.
1: واحد باش يسرق واحد، نستروه.
0: يعني لا. يعني يعني تحب تقول أنت المجاهر بالمعصية هذا كشأن آخر، معناه يعني المجاهر يعني خلينا نقول المهتك للأعراض،
1: أي
0: اللي ما يخلي ما يعمل هذاك نفضحوه بالحق،
1: لا نعلموا عليه باش
0: نعلموا عليه
1: باش يردوا بالهم منه، ولا عبد ضايع
0: باش ناس تجنبوا.
1: يعني جميع المعاصي توا الحوايج الظاهره، توا الظاهره فهمتوا، نخليوه الناس تبيع في الدروغ توا نفرض
0: مثلا تقوم بالمعاصي الموبقات،
1: القمارة،
0: قمارة
1: وكذا، نقولوا هاي يسروا باش ربي يسرك،
0: ولا معروف معروف يعني انسان هذايا بمضرة الناس، معروف سارق، معروف
1: يسرق العباد،
0: معروف قاطع طريق،
1: وقاطع طريق
0: ويعمل
1: بركاجات ومجرم، هذا شو
0: ما نسروش عليه،
1: لا تبنوا بيديك انت ولا تدوح به في الدوح، لا
0: خاطر كان نسترون ولي ونشجعوه،
1: شاركناه
0: ونشجعوه باش يتمادى في المعاصي،
1: باش يتمادى من شنو،
0: شفت
1: الضرب على يديه،
0: الضرب عليه، شفت قداش الاسلام دقيق،
1: كوا
0: مش كل شيء، معناه مش معناه نستروا يعني أسر على بعضه،
1: لا مش على بعضه،
0: أسرك الانسان اللي مثلا ماهوش مستانس بالغلط،
1: لا غالب
0: ولا لا غالب زل زله، ولا مثلا هو معروف بال يعني بالاستقامه، إنسان نظيف وإنسان خطير،
1: غلط
0: غلطة صغيرة
1: نغلطوا راهو سيدي، بشر راهو أحلى كبشر وكنا نغلطوا،
0: وحتى إذا كان باش تنصحوا مشيله وحده
1: كراسه. أما باش تحدثوا قدام العباد أنا ننصح فيك وتلقاه يبدأ يتبغط عليه ويقول عيب عليك وما حققش العملية
0: اللي عملت قدام الناس،
1: قدام العباد لازم
0: هذيك مش سترة تولي فضيحة،
1: مش فضيحة.
0: النصيحة أمام الملأ فضيحة كما يقول الإمام أبو حنيفة،
1: أستر وحده. وإذا كان نلقاو الشيء لا يعمل فيه من المعاصي باش يضر المجتمع ويضر البلاد، ما نسروش بكل ونفضحوه على الدولة وعلى الأمن قاعد يمشي، نعلموا عليه كل شيء باش ياخذوا على يديه ما يخليوش كلام.
0: يقول الإمام ابن حنبل: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليس له غيبة.
1: إذا يعني كان معلن بفسقه
0: هو
1: ما قولوش حرام باش تغتابه، ده الرجل يظهر في الفساد،
0: الرجل مش هنا،
1: مش هنا الرجل يظهر في الفساد وتغيب هو، كي هو بحشمش من ربي،
0: بحشمش صحيح،
1: مش انت باش تحشم منه وقت اللي تعملوا الغيبة. الإمام أحمد بن حنبل هو شكري هو مجتهد، عنده مذهب الحنبلية، و محدث في أن واحد الإمام أحمد محمد عنده كتاب عمل كتاب يسمى مسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث
0: 40,000 حديث
1: وهو مجتهد عنده مذهب متاع مذهب الحنابلة وكان عالم من علماء الكبار وكان مجاب الدعوة ربي يستجيب دعوته في ساعة في ساعة وعاش 77 عام برك وقت اللي توفى الإمام أحمد وحنبل قاسوا البقعة اللي صلاوا فيه على الزنازة ترفع زوز ملايين عباد صلاوا عليه زوز ملايين عباد
0: أي.
1: هذا أمور تاريخية ثابتة
0: فك الوقت ذاك
1: إيه
0: وبتبيع صاحب مذهب من المذاهب السنية
1: كلابه
0: يعني
1: كتبته.
0: يعني قالك إذا كان السيد موجه هنا ومعلن بالفسق هو مجاهر كما قلت أنت بالمعصي
1: مجاهر بالمعصي
0: حتى كنت حدث بيه عادي لأنه هو ما خافش
1: لو ما يخافش
0: باي فما نقطة سيدنا الشيخ ستر الأموات يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة
1: صحيت الأبوات هذو ما عندش كون سي شكري عند حشاكم الغسالة اللي يغسلوا الموت نساء والرجال مهاكل ثم بعض النساء يعطيهم الصحة وكثر خير وثم ناس تلقاهم يغسلوا في الأموات لله في سبيل الله وثم ناس
0: ثم ناس يأخذوا الأجر
1: يأخذوا فلوس ومن حقهم يأخذوا فلوس كذلك رجال ثم يقولوا احنا ناخذوا لله في سبيل الله ويعطيهم مزالش شو يعملوا هالمرأة ولا الراجل ذوما وقت اللي تدخل على ميت باش تغسلوا معليك تسكت عليه ضربة واحدة ولا تتحدث عليه تستر ولو مدري شنو فيه ولو مدري شنو عنده تسكت عليه باش ربي يسترك في الدنيا وفي الآخرة وإذا كانت طلعت تفضح فيه وتتحدث فيه هو ميتكم الفلاني الفلاني عنده كذا هو مضروب وجهه خليقته مفزدة هو وجهه لحمه أزرق وحديث من الكلام هذا ينتظر عقاب ربي باش يجي في اقرب وقت
0: لانه يعني ما سترش عليه ما ستروش
1: بس ترش
0: ما ستروش وزاد من فوق ساعات يزيد يكبر
1: يزيد هو شوف الحديث هذا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله درغة الخبال يعني عصارة أهل النار
0: لطيف
1: يعني الأوساخ متاع أهل النار تبدأ تجري الأوساخ هو في جنم يتعايطوا
0: هو غطسه
1: هو ايش يعملوا يغطسوا ثمك يغطسوا ثم
0: وين ماشي
1: قل لي وين ماشي
0: ديما نقول وين ماشيين
1: ايوه برا سيدي
0: قداش باش نتحدثوا برب قداش نتحدثوا سيدنا الشيخ ساعات الواحد ساعات نقول باش نعياهم من الحديث
1: اي
0: والناس ما إيش راجع
1: لا احنا واجب على الانسان يقول يرجع ولا ما يرجعش رب يقول سيدي البي ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر احنا نبلغوا
0: توا بطبيعه بالنسبه لعدم بث الاشاعات والستر على الناس عنده فوائد كبيره ياسر سيدنا الشيخ
1: بطبيعه خاطر ربي وقت اللي يقول استر على عباد مش هكا وبرا ثم برشا فوائد أعطيهم
0: أول حاجة هي نشر الحب والألفة بين المؤمنين
1: يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة أنت تقول كالباهي
0: قول كالباهي
1: ولا كلامك ديما باهي معنى وقت اللي تقول يتولي الناس تحب بعضها وقت اللي احنا نستر بعضنا تسترني يعني اي نولي نكرك
0: سبك
1: بالعكس نبدا نقول لك الله يرحم والديك وكثر خيرك وبارك الله فيك وانا غلطت وانت ما فضحتنيش
0: والناس تولي يعني تثق في بعضها
1: تولي تثق في بعضها والناس تحب بعضها انت تحبني وانا ما نحبك
0: مهم جدا الامر هذا يا راوه شفت والمحبه
1: ديننا امرنا بالحب يا ولدي
0: مش مش مش مش قالوا الكل شكتنا واقفه وكل نغزر لبعضنا على جدب والكل ماش عجبنا حال بعضنا ونتسبوا على بعضنا شو كيف شو سبحان الله كي نسترك ومن ما نطلعش فيك الاشاعات وما نتحدثش بيك باش تجعلني نحبك وتحبني
1: بالطبيعة نحب يلزمنا نحبوا بعضنا احنا ربي امرنا بالحب
0: ثم من فوائد الستر يعين العاصي على التدارك ويتوب الى الله توبه نصوح
1: صحيت
0: خطر الانسان اللي مثلا حتى عاصي غلط مثلا
1: وانت يغلط
0: ينجم كي راه ما فضحوا حد يقول لك اي فما امكانيه باش ندارك ونصلح
1: ونتوب ونرجع الى الله
0: واللي كان تفضح وتم التشهير به
1: اي يزيد
0: يزيد
1: يزيد يقول, يقول هي طلعت طلعت
0: طلعت
1: ولا
0: هي خلات خلات
1: خلات خلات انا زيد الخدام
0: اي اي يقول لك انت فضحت فضحت ما عادش
1: ما عادش في اي زيد الخدام.
0: شفت ساعات ستري وعدم بث الإشاعة يجعل الانسان ينجم يرجع حتى
1: يرجع بالروح. ارجع لله بركة ربي بيبان ومحلولة يا سي شكري.
0: وإحنا ساعات نفسدوا بعضنا سيدنا الشيخ وما فيقوش
1: عريتش فاش ربي سبحانه ربي وما أدراك بيبان متاع معناها محلولة دائما وأبدا. البيبان متاع العباد الكل تتغلق إلا بيبان ربي محلولة. تستغلوا الفرصة متاع بيبان ربي محلولة وارجعوا ربي واتصلوا بالله وخافوا ربي وعملوا الأعمال الباهية.
0: كذلك من فوائد الستر أنه أهل الطاعة وذوم الناس اللي يعني يقول الأسوياء والناس اللي خافوا ربي والناس الأتقياء ولا ما يقوموش بالمعاصي إذا كان أنت تفضحهم إذا كان ظهرت منهم حاجة صغيرة مثلا هذاك يولي دافع لبقية الناس باش يرتكبوا المعاصي اقتداء بهم. يقولك مثلا الإمام الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا الإنسان الفلاني هو غلط خليني ما غلطش
1: خليني ما غلطش اعمل وقتها
0: شفت وقت كيف
1: وقتها انت شجعته باش يزيد يعمل
0: صح شفت كيف
1: شجعته باش يزيد يعمل. وراه الشيخ الفلاني ولا العبد الفلاني والبشر الفلاني كلنا نغلطوا
0: وكل واحد مسؤول على روحه.
1: لازمنا نتاكدوا من هذا كلنا نخطيه مهما تكون قيمته.
0: اي انسان يغلط
1: اي انسان الا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم ما يغلطش سيد النبي بالكل
0: بالكل,
1: بالكل.
0: يعني الإنسان مش يتسبب يقول هنا فلان الفلاني عمله عمله عمله يعرفوه الناس بـ بـ يعني الاستقامة بتاعه يفضحوا وبالتالي أنت كيف ضحت وي مش تخلي الناس البقية يقولك يقوليك صار هذا يعملك ملاني
1: ولي يتبعوه
0: يتبعوه
1: فلان فلان يعمل
0: يقتديوا
1: فلان فلان وما أدراك عمل حاجة الفلاني ما حتى نعمله.
0: شفت تولي تشيع الفاحشة من غير ما تشعر تولي تولي تشجع في الناس
1: تشجع في الناس على الفساد
0: على الفساد
1: على الفساد.
0: قالش الستر مهم ومهم جدا سيدنا الشيخ. والساتر يستره الله في الدنيا والآخرة كما قلنا منذ حين.
1: الساتر يستر ربي راه أعمل تلقى اسمع سب قيدك والحقها
0: سب قيدك
1: والحقها هيك يقولوا
0: هيك يقولوا به سيدنا الشيخ مو نحن ديما نحبوا نكونوا إيجابيين
1: به
0: و يعني الإنسان ينجم يكون يغلط وينجم يكون يحب يصلح وينجم يكون ما خلى معمل وطلع الإشاعات ومسرش الناس كيفاش الإنسان يصلح روحه وكيفاش يعمل باش يكتسب الصفة هذه متاع الستر.
1: الباب على حالته اللي انت
0: طبعا باب كبير
1: باب كبير ما فيش
0: خاطر ياسر الناس غلطت راه تلقاه
1: غلطت. قال شوف احنا عندنا الذنب ذنبين الذنوب ذنبين ذنب ما بين العبد وربي عمل معصية ويتوجه الرب يقول له يا ربي يغفر لي وكذا ربي سبحانه إذا أراد يغفر له ما هكا ولا لا. أما إذا كان قطع حبالها واشتم العباد وطلع إشاعات ومعناه ودمر العائلات ودمر الديار بعتني قال شنو قال يا قرفات حاول يا ربي يغفر لي
0: يحاول يصلح
1: هذا يصلح روح ودمر
0: راسه وحاولك الإشاعة على قالة أو مثلا كما قلت أنت مضوحين بالإنترنت ولا ولا في عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا بالفيسبوك ولا يحاول نفس في نفس الصفحة ولا في نفس يحاول قد ما ينجم يصلح وقول راني غلط
1: يقول راني غلط ولا نكذب
0: ولا كذبت
1: ولا كذبت
0: يتشجع يقول
1: كذبت يتشجع كان وراجل يقولها أنا كذبت باش يصلع روحه ما كانش هنا يقعد مطوب قدام ربي ياسر شكري بل يقرأ فاتحة وقال شو يصلي ركعتين قال ربي تو يغفر لي أنا شربت فلان الفلاني وعائلت فلان ما خليت
0: ولا فلانة ما خليت ما قلت فيها ولا طلعت العرضة ولا صلح وتقول راني غلط وراني غلط
1: لغاية ألا شعت فيه الفاحشة قول فيه هدي هاك البرطابل هذاك
0: مو فما ناس يصعب عليهم باش يقول كذبت
1: اي
0: يقول كنت نكذب يخاف لو يسميوه كذاب
1: لا بشر ما يكذبش مو يكذب
0: اي على الاقل ولا يقول غلط راهو كنت غلط
1: يقول غلط ولا كذبت ولا دبر راسك صلح روحك دبر راسك ما كانش هاودي مخلوق قدام ربي وفي الدنيا وفي الآخرة
0: ومش مرة ولا اثنين
1: اي
0: تحاول كل مرة تذكر تقول راني غلطت معك الشخص الفلاني راني عملت إشاعة ولا راني فهمتني قلت حاجة غلطة فيه وسامحوني
1: اش فيك راك هدمته يا سي
0: شوقي لعت غلط
1: راك هدمته بالضبط. شخص امرأة ولا راجل ولا عائلة تهدها تهدها مش بفاس تهدها أكثر بلدوزير هذا البورتابل هذا
0: كيفاش بس صلح
1: ديما صلح بيه صلح بي هو صلح بيه هو الآلة اللي طيحت بها رجع بها
0: صحيت هذا هو كوا. يعني كان قلت بفمك صلح بفمك
1: صلح بفمك
0: امشي للغيره اللي حكيت معاه قول له راني غلط فيه وسامحوني وراه غلطت في فلان وراه خطيه
1: اي
0: وكان زاد كما قلت انت بالهواتف هذه الذكيه وباش وباش وباش ولا في صفحات ولا حاجه
1: قولها
0: صلح
1: صلح وتشجع بالمجد يا سي شكري راهي الاشاعات فالبورتابل هذا يا راهي مصايب
0: يا ودي يقتلوا فلان ويمرضوا فلان ويوم يخلوهم يعملوا
1: يوم خلوا ما يقولوا بيقول فلان فلان يتوفى الله يرحمه
0: أي.
1: لا ويقولوا إن الله وإن إليه راجعون الناس تمشي تعزي هو قال شو قال ما ماتش قال رينا في الفيسبوك مصيبة فلان فلاني يطلع في الروح فلان فلاني فلس فلان فلاني يتخذ حرام راهو
0: حرام
1: حرام باش نبداو فيها انا باش نتحدثوا به على العباد ونشيعوا في الاشاعات الفاسده اخدموا البلاد
0: اخدم البلاد
1: كونوا البلاد
0: كونوا البلاد
1: حافظوا على بلادكم وحبوا بلادكم
0: ثم كما قلنا مضحين لازم نعرفوا فضل الستر يعني ما ستر اخاه المسلم ستره الله في الدنيا والاخره كما قلنا لازم نحطوها في بالنا هذه وحطوها نصبه اعيننا ثم الانسان لازم يستشعر معنى الاخوه انما المؤمنون اخوه
1: ربي قال
0: ترضاش روحك
1: ما ترضاش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه البسك الجبه
0: البسك الجبه
1: اللي باقي نرجعوا لها البسك الجبه لا يؤمن احد ما يكونش مؤمن اللي ما يكون يحب الغير كيما يحب روحه
0: يعني ترضاش كون يشيع فيك اشاعات
1: ترضاش
0: كون يفضحك ما ترضاش
1: ما
0: ترضحش غيرك
1: ما تفضحش غيرك وكو
0: شفت كيف سهله
1: الحكايه في المقابل زاد ما اكره العباد ما تكره روحك في حد شيء راهو
0: ما سهلش منك
1: يا ودي سهله مهله
0: ثم الانسان يلزم ينشغل باصلاح نفسه ولا يهتم بعيوب الاخرين احنا مشكلتنا
1: بروحه.
0: في تونس ولينا كل واحد يلقي التهم على غيره البلاد مشات المجتمع ما عادش فيه التوانسه ما نصلحوش ما شنو وهو اكثر واحد ما يصلحش تلقاه
1: يا ودي من قال سيدنا النبي يقول من قال هلك الناس فهو اهلكهم اذا كان تقول العباد ما تصلحش هو ما يصلحش
0: وانت ما تصلحش
1: بلادنا فسدت هو الفاسد اما بلادنا لا بس عليها يا سي شكري
0: يعني مهما كانت الظروف اللي نعيشوها ومهما كانت يعني الصعوبات ومهما نحاولوا نكونوا إيجابيين مش نحاولوا نزيدوا كل واحد يزيد الماء كما يقول واحد يزيد الدقيق والآخر كل يرمي التهم تهو مش يعني خلينا نقول مجتهد في حياته تهو مش قاعد يخدم على روحه تهو يعني يتلفح كما قال الرجل هو ما يخلي ما يقول في العباد هو مش نظيف في روحه هو يعني ما يخلي ما يعمل وزيد نهاره طول يرمي في التهم للغير
1: على الغير
0: البلاد مشات والمسؤولين ما فماش وماشي ما تفهميني حتى المسؤولين يصلحوا روحهم كل واحد يصلح روحه
1: كل واحد مرجيته يصلح روحه
0: البلاد تصلح البلاد
1: الناس كل تصلح البلاد أسي شكري المسؤولين وكما قال الرعية وحكام على بعضه الناس كل يصلح روحه باش تصلح البلاد
0: فماش
1: وبلادنا راهي باهية أقل شيء تصلح أقل حاجة تصلح. نقصوا بالحديث الفاسد نقصوا بالإشاعات نقصوا من تهتيك العباد نقصوا من الأمور هذه ورضيه ربي
0: وكل واحد يتلاب بروحه بالمحيطين به بالقراب ليه
1: يخدم بلادك أنا باش تقعد تتحدث وتقطع وتعيش في العباد أنا كما قال حتى الحجيرة كون بلادك بحجيرة أقل
0: كون إيجابي
1: كون إيجابي ما تكونش
0: عمل حوجة باية خير ما تقعد تسب وتشتم وتنقد وماش عجبتك هذيك وماش عجبتك شكونك أنت ماش عجبتك
1: أنت الناس اللي يعملوا أعمال هذا يراهوا ناس متخلفة ناس متحجرة
0: في بلاده
1: ناس رجعيين
0: بالضبط.
1: يعيشوا التالي
0: بالضبط.
1: يعيشوا في وقت التوازة وقت الأعمال الخربقة ما عادش الأعمال الخربقة احنا تو احنا راهو في عهد التقدم وفي عهد الازدهار وفي عهد بناء بلادنا
0: ربي يحفظنا يا سيدنا الشيخ وربي يهدينا على بعضنا ان شاء الله وربي يصلح الحال ويلزمنا نبعدوا على الإشاعات المغرضة ونصروا بعضنا حتى إذا كان غلطنا وهذا هو الدين شي يقول
1: هذا الدين
0: حتى هو
1: الدين شو قال
0: وإحنا
1: تبعوا رسولنا شو قال
0: ديما نصلحوا أنفسنا قبل ما نصلحوا سادة المسلمين
1: احنا حتى احنا زادة
0: نغلطوا
1: الناس كل تغلط كان واحد برك ما يروش السيد الوجود
0: حتى كرتونا غلطنا راهو النجم ونحبوا حتى كرتوا الشيخ ولا ريتوا شكري غلط
1: اي نغلط
0: راو راو راو راو راو نغلطوا ونصلحوا ما تقولوش بيه ينصح فينا هو
1: لا مش ننصحوا احنا ننصحوا في رواحنا حتى اذا كان غلطنا استرونا وريونا باش نرجع على الغلط
0: بتاعنا يعطيك الصحه سيدنا الشيخ مشكور جدا سيدنا الشيخ منور مداني وان شاء الله يعني خلينا نقول حديثك يلقى الاذان الساغيه
1: ان شاء الله
0: وربي يحفظنا ويحفظ هذا البلد العزيز باذن الله
1: يحفظ ربي يحفظ بلادنا ويحفظ اولاد بلادنا ربي يحافظوا على تونس الباهيه والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المعنى.

0: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: في إذاعة المنستير عدلوا وقتكم على 10. كل صباح نتلقاو لتقديم الخدمات، المعلومة اللي تبحثوا عليها، والتوضيح اللي هم تفاصيل حياتكم اليومية. خدمات، معلومات، توضيحات. إذاعة المنستير دفء الموجة. دفء الموجة.
0: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7.
1: 95.7.

مثمانية للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تشهد درجة الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا، وتتراوح القصوى منها بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. وتكون السماء اليوم مغيمة جزئيا على الشمال وصافية إلى قليلة السحب ببقية الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق.

0: شارك معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد في تحذير على الصفحة على شبكة التواصل الاجتماعي أنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاصين بالحرفاء، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. أكد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي للإذاعة الوطنية أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني يبلغ 27,000 متعاون، موضحا أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا. وأبرز البليدي في نفس السياق أن قطاعي التعليم والصحة يتصدران عمليات الانتداب للعمل بالخارج، تليهم القطاعات الفنية على غرار الفنيين في اللحام والكهرباء وإصلاح السيارات والإعلامية والهندسة الزراعية. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي سالم الجوية بالكويت بعد حديث الجيش في عن قصف قواعد في الدوحة والكويت بعدد من المسيرات. كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلا و645 مصابا وفق وكالة أنباء فارس للإيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
3: عيد الجمهورية، عيد الجمهورية،
2: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
3: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
4: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
3: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

الحمد لله الحميد المجيد القريب الرقيب المجيب، والصلاة والسلام على نبيه محمد الرؤوف الرحيم الحبيب. صدق الله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله الذي خلق الكون والمكان. صدق الله وقت الأوقات وخلق الأزمان. وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى فقرأ القرآن باسم ربه الخلق، فكشف به من غلق وختم به ما سبق. اللهم يا من تزول السماوات والأرض ولا يزول، ويا من تحول الكائنات كلها ولا يحول، يا من حارت في جماله وجلاله العقول، ويا من تعالى عن كل ما قلنا وعن كل ما نقول. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يخلق بقوله

كن فيكون. يا من لا يخالطه ريب ولا منون، يا من لا تراه العيون ولا تمازجه الظنون ولا تغيره السنون، يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا الله يا مدد يا غوث يا خير ثوابا وخير أملا يا خير عقبا. اللهم اجعلنا مع المقربين الذين جازيتهم بالأحسان أحسان، ووهبتهم من خزائن رحمتك روحا وريحان، واكتبنا مع المتقين الذين نورهم يسعى بين أيديهم شمائل وأيديهم.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير. طريق اليوم الجمعة 24 من جويلية للعام 2026 ميلادي، الموافق للتاسع من صفر للعام 1448 هجري. الطريق يأمنه لكم فريق كامل ومتكامل. وجه لكم التحية والسلام. زبلت نازل عطية بن محمد في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، ياسمين تحية لها في الإشراف على الإخراج المرئي والبثي لحصة زاد الطريق على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير، وأيضا على موقع اليوتيوب. وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين على كل حال.
0: نحمد الله تعالى على كل شيء ونسأل السلامة والعافية. إذن نعايش هذه الأيام شدة الحر اللافح وهذا الصيف القائض، الشمس تزداد كل يوم وعلى امتداد النهار سطوع لترسل نورها وتنشر سياط لهبها على الأرض وأيضا على الأبدان. لا نسأل عن حال الناس في هذه الأيام مع شدة الحر، وهم يطلبون الظل الظليل والهواء العليل والماء البارد السلسبيل، ولكن للأسف الشديد لا يجدونه. لذلك كان لابد لنا مع الصيف من وقفات، ومع هذا الحر من خطرات، ومع هذا القيض من عبر وعظات. لذلك تخيرنا اليوم أن نتحدث في موضوع حرارة الصيف، الدروس والعبر.
1: إذن الحمد لله، الحمد لله الذي أودع في هذا الكون سننا كونية لا تتبدل،
0: نعم،
1: وجعل تعاقب الفصول كتابا مفتوحا
0: صحيح
1: يقرأه أولو الألباب، وهي آيات من آيات الله تعالى في هذا الكون،
0: نعم،
1: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي علمنا كيف نقرأ رسائل السماء في ظواهر الأرض،
0: نعم،
1: وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كما قلت وكما تعلم ونعلم ونحن سوف لا نعطي جديدا هنا،
0: نعم،
1: للسادة المستمعين، لأننا سنتحدث عن أمر يشعر به الجميع
0: صحيح نعايشه يوميا عن امتداد الأيام الأخيرة.
1: فإننا نعيش هذه الأيام تحت وطأة حرارة غير معتادة، هي فرصة لأن نرتقي بوعينا،
0: نعم،
1: وأن ننتقل من مجرد الانفعال مع الطقس إلى التأمل والتحليل الروحاني لما وراء هذه الظواهر.
0: نعم.
1: إذن تقلب الطقس وتغير الفصول هو قانون من قوانين الكون الكبرى،
0: صحيح،
1: هي سنة من سنن الله تعالى، نعم، في إدارة هذا الوجود، كما قال تعالى ممتنا على قريش باستقرار حياتهم إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء، نعم، والصيف. إذن الظروف تتبدل والحرارة ترتفع وتنخفض، لكن المهم هو أن تبقى بوصلة المؤمن
0: ثابتة
1: يعني نحو خالقه،
0: نعم،
1: فكما نعبد الله في الرخاء نعبده في الشدة،
0: نعم،
1: وكما نذكره في برد الشتاء نذكره في قيض الصيف.
0: نعم، ولكن الإشكال الأكبر أعتقد في هذا السياق، نحن نعيش ونعايش الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح. صحيح نتذكر ما من به المولى سبحانه وتعالى علينا وأنعم من الوسائل التي تقينا الصيف وقيضه، ولكن للأسف الشديد ما عمق هذه، دعني أقول، هذه المأساة التي يعيشها الإنسان هو غياب هذه الوسائل التي تقي الإنسان الهجيرة والرمضاء وهذا الحر اللافح. ذلك ما عمق المأساة وعمق الأحساس.
1: هناك شيء، هناك طبيعة،
0: لا،
1: هناك سنن كونية، وهناك تدخل الإنسان في هذه السنن وكيفية تصرفها.
0: لا.
1: في البداية الصيف والشتاء والحر والبرد والربيع، يعني هذه كما قلنا سنن سنن كونية.
0: فصل الصيف بعد إذنك ورد في السياقات المعجمية عند العرب دائما مقترن بفترة مختصرة، دائما الصيف يكون مقترن بالسحابة، يقال سحابة صيف، يعني هو برهة زمنية تأتي بين فصلي، يعني للدليل على عدم الاستدامة وعدم الاستمرارية.
1: إن شاء الله يكون هذا الذي نحن فيه سحابة صيف عابرة
0: إن شاء الله،
1: ولكن سحابة الصيف الآن لم تعد عابرة، صارت سحب من نوع آخر، سحب الغازات السامة وسحب سحب الانبعاثات الرديئة
0: الكيميائية
1: ونحو ذلك. على كل احنا مشو بشوي بشوي. اولا المسلم ينبغي ان يتعامل مع الصيف بوصفه آية من آيات الله تعالى، كما إن في اختلاف الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، جعل الصيف والشتاء خلفة. إذن الصيف والشتاء ليس مجرد ظاهرتين مناخيتين، إنما هما من سنن الله في الكون، يدعوان إلى التفكر لا إلى الاعتراض. كثرة الشكوى، نلاحظ ديما هذه كثرة الشكوى، هل تنقص من الأجر؟ طبعا، فما فرق بين الشكوى الطبيعية، اشتد الحر، الله اليوم الطقس سخون، وبين الشكوى التي فيها تسخط وفيها اعتراض على قدر الله، هذه شكوى، هذه شكوى مذمومة. وعندك انت احنا ذكرنا بكريكاية قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم
0: رحلة الشتاء والصيف،
1: يعني هذه الكلمة وردت مرة واحدة في
0: في القرآن،
1: في القرآن، ولكن وردت في سياق آخر في غزوة تبوك اللي تسمى غزوة العسرة. بعض المنافقين الذين تأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى قولهم في قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، فجاء الرد قل نار جهنم أشد حرا. إذن هذه الآية تحول الحر من عذر إلى
0: اختبار أو ابتلاء،
1: إلى إلى إلى موعظة. إذن المسلم ينبغي أن يكون أن تكون له آداب مع الحر، الصبر واحتساب الأجر. راه فما حاجات ساعات باهي نصبر ونصبر، لازمك تحتسب الأجر. تحتسب الأجر يولي صبرك هناك فيه نوع من الثبات. عدم الكثرة من التذمر، نجي بعتني بالتذمر بتدخلات الإنسان موضوع آخر. كذلك الرحمة بالناس بالحيوان هكا ولا سقيا الماء من أعظم الصدقات، التيسير على العمال وأصحاب المهن الشاقة، الاستعمال الاقتصاد في استعمال الماء وما إلى ذلك،
0: استعمال الأجهزة أيضا،
1: الأجهزة عدم الإسراف. الصيف هو موسم للطاعة لا للإجازة من التدين. بعض الناس في الصيف يتركون يعتبروا عطلة من الصلاة، عطلة من الحجاب وحتى من القرآن ومن طلب العلم، لكن المؤمن ينتقل من عبادة إلى عبادة بناء على قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. ثم الصيف يذكرنا بحر الآخرة، قل نار جهنم أشد حرا. إذن المهم أن المؤمن لا يعبد الله في الربيع فقط، ولا يرضى عن الله إذا اعتدل الطقس فقط، بل المؤمن يعبد ربه في حر الصيف وفي برد الشتاء، في السراء والضراء. وينبغي عليه أن يعلم أن تقلب الفصول يذكره بتقلب أحوال الدنيا، وأن الذي خلق الصيف والشتاء هو الذي وعد بجنة وقال سبحان الله لا يرون فيها شمسا
0: ولا زمهريرا،
1: يعني في الجنة بحول الله فمش لا صيف ولا فما شتاء.
0: طيب عن حرارة الطقس سنتحدث، مثل ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الحر ليس عائقا عن عبادة الله ولا صادا عن الطاعة، فعادة الصفوة من عباد الله يرون أن في الحر هو غنيمة لا يمكن أن نفوتها. طيب كيف يمكن أن نحتسب الأجر في هذا الحر الذي تشهده دعني أقول معظم يعني جغرافيا العالم بما فيهم تونس؟ طيب للحديث بقية، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء وأنكره فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً.

0: مخلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونذكرهم أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في الجزء الثاني على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق، أو أيضا على اليوتيوب. نواصل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي حديثنا في موضوع حصة اليوم، حرارة الصيف وهذه الدروس والعبر التي يمكن أن نقف عندها. قبل الفاصل الغنائي تحدثت عن ابن آدم، هذا الملول وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ظلوم وجهول، من جهله هو عدم الرضا عن حاله، فإذا جاء الصيف تضجر منه، وإذا جاء الشتاء تضجر منه. وفي ذلك يعني قلت قول الناظم: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره.
1: إذن هذان البيتان ما يتحدثان عن الصيف والشتاء فحسب راه، ما يتحدثان عن طبيعة النفس البشرية.
0: نعم.
1: إذا لم تهذبها التربية الإيمانية، نعم، هي تنتقل من التذمر بالحر إلى التذمر بالبرد،
0: نعم،
1: وهكذا، ومن الشكوى من الفقر إلى الشكوى من الغنى، ومن الفراغ إلى الانشغال، ومن العمل إلى التقاعد. وكعلاش الشاعر ختم كلامه بقوله قتل الإنسان ما أكفره، مقتبسا آية من القرآن.
0: للضرورة الشعرية يقول قتل الإنسان ما أكفره، باش تجي حركة طويلة. الشتاء أنكره، ما نقولش أنكاره، لأنه لو كان نقول أنكاره تولي ثلاثة ثلاثة حركات قصيرة في جرت بعض.
1: قتل الإنسان ما أكفره، وإحنا عندما نقف على السكون.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن من صور كفران النعمة،
0: نعم،
1: من صور كفران النعمة أن يعتادها الإنسان فلا يراها إلا إذا فقدها.
0: صحيح.
1: وهذه المشكلة، يعني نحن، نعم، لا نشعر بقيمة الظل
0: إلا حينما
1: إلا عند الحر،
0: نعم،
1: ولا نشعر بقيمة الماء البارد،
0: نعم،
1: إلا عند العطش،
0: نعم،
1: ولا نشعر بقيمة المكيف إلا عند القطاع الكهرباء.
0: لكن لكي لا نبالغ،
1: يعني إذن يعني فالحر والحبين نقطة نفسه يربي فينا الشكر، لأنه وقت عندما ينقطع عنا الشيء،
0: نعم،
1: نتربى على الصبر، فإذا عادت النعمة فينبغي أن نشكر، مش عندما تأتينا نعمة أخرى ننتظر النعمة التي فاتت،
0: نقول
1: ليتنا نعود إلى النعمة الأخرى. نتربى كالتقلب الأحوال. الله تعالى يريد أن يربينا على نعمة الصبر، ثم على نعمة الشكر. وقت تقول أنت تكون عطشان وتشربك شوية ما برد، كلمة الحمد لله تخرج من الأعماق.
0: صحيح.
1: ولازم تذكر كيفاش ربي أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إلى آخره. إذن
0: باش ما يكونش كلامنا يعني كلام مثالي، يعني يقال أنه في برنامج زاد الطريق الحديث عن المثاليات وما إلى ذلك. صحيح أنه الإنسان قادر على أنه يصبر، ولكن أعتقد أنه عندما يصبر ويشكر، ولكن عندما ذكرنا منذ قليل أن الله سبحانه وتعالى أيضا نعيش هذا الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح، ولكن في ذات الوقت الله سبحانه وتعالى من علينا بمجموعة من الوسائل التي تقينا هذا الصيف وقيد الصيف. ولكن عندما تنعدم هذه الوسائل، نحن فضيلة الشيخ نتحدث منذ أسابيع في ظل يعني حرارة مرتفعة جدا للطقس، عن انقطاع الماء، عن انقطاع الكهرباء.
1: أنت هناك
0: وأنت يعني تدعوني هنا إلى الصبر.
1: لا، نحن ما عندكش حل توه مبدئيا.
0: أي على الأقل باش المستمع الكريم ما يقولش هذا الكل مثاليات وكلام نظري. إذا
1: ولكن
0: شنو مش نصبر،
1: ولكن هنايا يلزم نتحدثوا على أفضلاتي خطر النقطة هذه.
0: نعم.
1: لابد من الكلام
0: يعني في سياق يعني ما نعيش
1: اليوم. هي صحيح الله عمل صيف وحر وبرد وعمل كذا، ولكن
0: ومكن الإنسان بواسطة العلم باش يخترع المكيف، وأيضا باش يخترع خزانات المياه ندخلوا فيها المياه.
1: وما إلى
0: ذلك عندما هذه كلها
1: قبل هذاك الكل تدخل الإنسان في البيئة قبل ما نجيو للخزانات
0: له مسؤولية الإنسان. صحيح. خاصة التلوث.
1: دراسات المناخ تؤكد أن النشاط البشري ولا سيما الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وإزالة الغابات الخشب هو العامل الرئيس في الاحترار العالمي الذي يزيد من احتمال موجات الحر الشديدة وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة. هذا ما يعنيش أن كل حادثة مناخية بعينها يمكن نسبته مباشرة إلى فعل الإنسان وإنما الإنسان أسهم إسهاما كبيرا في اختلال التوازن المناخي،
0: له دور في ذلك.
1: هنا يجرنا إلى الآية القرآنية التي تحمل الإنسان مسؤوليته والذي لابد من الوقوف عندها. شوف خوي الكريم أيها المستمعون الكرام، يقول الله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا تحمل المسؤولية. ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. شوفوا الآية: ظهر الفساد. ما قالش القرآن وجد الفساد، قال ظهر، يعني الفساد ربما كان محدود وخفي
0: لكن الآن تفشى وانتشر،
1: أصبح ظاهر للعيان وصارت آثاره ظاهرة ونحن نشعر بها. اليوم أصبح الناس جميعا يشاهدون موجات الحر غير المسبوقة كالموجة هذه، يشاهدون في مواطن مختلفة فيضانات مدمرة، نشاهد حرائق غابات واسعة، نشاهد جفافا وتصحرا، اضطرابا في الفصول. بعدش قال الآية في البر والبحر. هذا من إعجاز التعبير القرآني. رأوا الفساد لم يقتصر على اليابسة بل شمل البر، الغابات، أراضي الزراعية، الهواء، البحر، ارتفاع مستوى البحار، تلوث المياه، نفوق الحيوانات البحرية، تحمض المحيطات. فكأن الآية ترسم لنا مشهدا شموليا للأزمة البيئية الخانقة التي يعيشها الإنسان. ثم قال أخطر جملة في الآية وهي اللي حشت مش ركز عليها: بما كسبت بلها أيدي الناس. القرآن يحمل الإنسان مسؤوليته الأخلاقية. ولا ينسب كل الكوارث إلى الطبيعة، إلى طبيعة وحدها. ولذلك كل عنا الوسائل كما قلنا، من لول استنزاف استهلاك، لكن كذلك هناك وسائل للتخفيف من هذه الأمور. ينبغي علينا أن نهتم بالاحتياط.
0: يعني هذا الوضع العالمي وما تعيشه تونس خاصة من شدة الحر، يعني يمكن أن يكون ابتلاء للعباد.
1: طبعا هؤلاء قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ماذا ليذيقهم؟ لكي انتبهوا لي، لا مش بالضرورة هو نتائج طبيعية. ليذيقهم يعني فنحن ما نحسه من مشاكل بيئية إنما هو نتيجة، بعض نتيجة بعض نتيجة لما كسبت أيدينا. لم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا، هذا من رحمة ربي، لو أنه أذاقنا كل الذي عملنا ما ترك على ظهرها من دابة الجزاء الكامل، ذاك له مقام آخر في الآخرة.
0: طيب باش ما يكونش التفسير يقول لك تفسير ديني بحت.
1: لا هو تفسير، هو الآية تتفسر تفسير دنيوي قبل تفسير ديني. قال ليذيقهم، هل نشوف فيها
0: خطر مثلا؟ يقول لك هذا الوضع العام، الوضع المناخي، يعني جراء التلوث مثل ما ذكرت، الانحباس الحراري، دعني أقول ضعف الاستراتيجيات لمؤسسة القرار في تعامل لها مع مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، سواء يعني شدة الحرارة أو شدة الأمطار وما إلى ذلك. لكن في الجانب هذا، يعني كل هذه العوامل هي كلها مسيرة من الله سبحانه وتعالى.
1: تعطيك الأمل ليذيقهم بعض الذي عمل. يقرصنا وما قتلناش، ما متناش قليل، يعني شيء نقص من الأموال والأنفس، ولكن بعض الذي عمل. ليش هاي الآية؟ لعلهم يرجعون. يعني الغاية ليست تعذيب الإنسان،
0: صحيح،
1: وليس للتشفي منه، وإنما كيف ينبه
0: انذار الخطر. هذا
1: الرجوع، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى العدل، الرجوع إلى الاعتدال، الرجوع إلى احترام سنن الكون، الرجوع إلى عدم الإفساد في الأرض. في ذن الله خلق الكون على ميزان، خلق الكون الأرض يعني ألا تخسر الميزان.
0: نعم.
1: وأمر الإنسان أن وحتى على التوازن البيئي أن يقيم حياته على ميزان. فإذا أخل الإنسان بميزان التكليف انعكس ذلك بدرجات متفاوتة على ميزان الخلق. مش معناها أن الظاهرة الطبيعية هي عقوبة مباشرة ديما على ذنب معين. ومش معناها، ولكن أراد القرآن أن يقرر وجود علاقة بين السلوك البشري وبين صلاح الأرض وفسادها، وهذا ينسجم مع الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،
0: بعد إصلاحها
1: خلقها صالحة للعيش. وفي الآية الأخرى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لكن هنا يلزمنا نفهم ونبه نقطة معينة. صحيح تحدثنا على المسؤولية الأخلاقية للإنسان، لكن المسؤولية ليست متساوية. الدول الأكثر تصنيعا تاريخيا تتحمل نصيبا أكبر من الانبعاثات المتراكمة، بينما تعاني كثير من الدول اللي دونها من آثار التغير المناخي، رغم أن مساهمتنا في التلوث فيها قليلة جدا ومحدودة بالنسبة لمساهمة الدول الكبرى. هذا لا يعفي كل فرد وكل مجتمع من مسؤوليته في ترشيد الاستهلاك وفي عدم الإسراف وفي المحافظة على البيئة وفي استخدام الرشيد لكل الوسائل المتاحة التي يمكن أن تخفف على الإنسان من ضغط الحرارة وضغط كذا، خاصة في أوقات في أوقات الذروة.
0: طيب، ونسأل الله السلامة والعافية. وأيضا نذكر أصدقائنا المستمعين أن الإنسان ماذا به يكون أيضا مسؤول عن نفسه وطبيب نفسه، يعني أنه يتحاشى يعني الخروج يعني أثناء فترة يعني اشتداد الحرارة بين الساعة 10 والساعة 4، ويحاول قدر المستطاع أن يقي نفسه من حرارة الشمس أو من ضربة الشمس، ونقوله يشرب الماء. أحيانا شرب، أحيانا جرعة الماء ما تلقاهاش، زيت تفتح الحنفية مش تشرب الماء، ما تلقاهاش الماء. طيب، نسأل الله السلام، وإن شاء الله تكون هذه خلينا نقول آخر الأحزان إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني إحنا نقول نحن نرضى بما قدر الله، ولكن ليس الرضا أن نحب الحرارة ولا أن نحب البرد، وإنما الرضا أن نحب الله في الحر والبرد.
0: الله، جميل جميل.
1: وأن نعلم أن الفصول تتقلب، أما المؤمن فلا ينبغي أن يتقلب مع الفصول في إيمانه،
0: يبقى الإيمان ثابت إن شاء الله.
1: إذا اشتد الحر صبر وشكر، وإذا اشتد البرد صبر وشكر، لأننا نعبد رب الصيف والشتاء ولا نعبد الصيف في ذاته ولا الشتاء في ذاته.
0: ونسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: نعم.

0: إلهي، أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح. أستحي أن أسألك، وقد كثرت ذنوبي وقلت حسناتي، ولكنك أنت الذي علمتني الدعاء، وأنت الذي وعدتني بالإجابة، أنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا حبيبنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تعاملنا بعدلك، إن عاملتنا بعدلك هلكنا، وإن عاملتنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك فزنا ونجونا. اللهم يا أكرم الأكرمين، آمنا يوم يخاف الناس، واسترنا يوم يفضح الناس، وارحمنا يوم يعذب الناس. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجو. عنت لك الوجوه وخضعت لك الرقاب وسجدت لك الجباه. اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. أجب دعانا بكرمك مولانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن فضيلة الشيخ، نواصل الجزء الأول من طريق اليوم في القسم الأخير لهذا الطريق. أعود بقول لأبي الدرداء رضي الله عنه، وهو يوصي أصحابه، يقول فيها: صوموا يوما شديدا حره ليوم لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. هكذا كان المؤمن الصالح يتعامل الطقس.
2: مثل من
1: في بعض الأمثلة أيضا سيقع
2: ستوردها العربية. نعم. يقول: الصيف ضيعت اللبن، أو ضيعت اللبن. هذا من أشهر أمثال العرب.
1: نعم.
2: أصله أن امرأة تزوجت رجلا ربما كان شيخا كبيرا نوعا ما، وكان ميسور الحال الرجل، لكنها تركته وتزوجت شابا، غير أن ذلك الشاب كان فقير الحال. فلما افتقرت ولم تجد بدا، يعني احتاجت إلى شيء من اللبن، فذهبت إلى زوجها الأول تطلب منه شيئا من اللبن. فقال لها: الصيف ضيعت اللبن، يعني فات الأوان. يعني حينها كان وقت المحافظة على النعمة، فرط فيها، فلا ينفع الندم بعد فوات الأوان. هذا المثل يستخرج منه معنى تربوي جميل. الصيف هنا ليس مجرد فصل في المثل، هو رمز لوقت القدرة، واللبن هو رمز للنعمة. فالمثل يعلمنا أن لكل شيء موسما، كل حاجة في طريقها، وأن من ضيع الفرصة ندم حين لا ينفع الندم. ويمكن هذا إسقاطه على واقعنا: من ضيع شبابه، من ضيع صحته، من ضيع إجازة الصيف في اللهو وحده ولم يفعل شيئا مفيدا، من ضيع أبنائه دون تربية. كل هؤلاء وغيرهم يصدق عليهم معنى من معاني في الصيف ضيعت
1: اللبن. لذلك قلنا أن هذه الحرارة، يعني رغم شدتها ورغم قساوة الظروف التي نعيش تحت وطأة هذه الشمس التي أحرقتنا، نسأل الله السلامة، هي ليست عائق على العبادة، ولا يمكن أن تكون صادا للعبادة وعن الطاعة، صادا حتى للطاعة.
2: هي راهي فيها مجال للعبادة، الرحمة بالخلق، توها كلا لاهي بالطاقة ولاهي بالمسائل هذه، وقت يهتم بالموضوع ويشعر بمعاناة الناس ويجتهد في تيسير هذاك، ثم يعبد في ربي عندما يحتسب ذلك الأجر، لأنه يعني يراعي الناس. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: أبردوا في الصلاة، فإن حر الصيف من فيح جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم تشتد الحرارة، يوخر عليهم الصلاة شوية. يعني فهذا تيسير على الناس،
1: والتخفيف أيضا والتقصير أيضا في الصلاة.
2: كيف تجي مش تخطب؟ ما تطولش
1: الخطبة، ما تطولش
2: إن شاء الله، ما نطول، إحنا نطول خطر عنها الناس تسمع فينا في ديارها ولا فين ولا في كذا، وهذيك الحصه هكا.
1: وعندكم مكيف
2: عندنا مكيف
1: الحمد لله.
2: اما في في الخطبه ماذا بينا ما نطولوش، وحتى كيف تصلي
1: يعني خلاص يعني بصور طويله هي قصر يعني قصر الصور.
2: اذا تم عندنا حكم مش لماذا جاء الصيف حارا، ماذا تعلمنا في الصيف؟ تعلمنا الصبر، تعلمنا الاقتصاد في الماء، تعلمنا الرحمة بالعطشة، نشكر نعمة الظل، نشكر نعمة الماء البارد، نشكر نتذكر نعيم الجنة، نتذكر حر النار. ولذلك يعني يلزم الإنسان يكون واعي بمسألة التحولات اللي تقع في الحياة.
1: نعم صدقا ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ، يعني قسوة هذه الظروف القاسية والصعبة جدا وأعرف ذلك، ولكن علينا أن لا نفوت الفرصة، لأنه داخل هذه القساوة هناك يعني بعض التصرفات يمكن أن نستثمرها لتحصيل الحسنات. ما كنت تقوله منذ قليل،
2: كيف تصبر وتحتسب،
1: الصبر ويحتسب،
2: كيف تسقي الماء، كيف تعاون الإنسان، كيف تشعر بآلام الآخرين، هذاك كله مجال مجالات الحسنة.
1: وأيضا نوصيكم خيرا بالحيوانات يا سمو.
2: ماله بكل
1: خاصة بالقطط والكلاب
2: وكل كبد رطبة.
1: نعم
2: احنا عندنا حديث من المهم باش نتعرضوا له، والحديث في الصحيحين يعني
1: البخاري ومسلم. نعم
2: في البخاري ومسلم.
1: نعم
2: أولا عندك الحديث اللي شفناه بكري، أبردوا في الصلاة، ينصح فينا باش ما نطولوش على الناس في الصلاة، فإن الحر النار من فيح
1: جهنم.
2: ولكن كذلك عندنا حديث اشتكت النار إلى ربها
1: صحيح.
2: فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف،
1: في الصيف. نعم.
2: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرين. تقول العلماء كما النووي والقرطبي والمبارك فوري وابن تيمية وغيرهم يرون أن نحمل هذا الحديث على ظاهره دون تأويل مجرد أو دون تعطيل، لأنه مسألة غيبية. شنو هنا فيح جهنم؟ يعني سطوع حر شديد وانتشار لعيبها. الفهم هنا تذكير تحذير من عذاب الآخرة. الله سبحانه وتعالى يجعل بعض آثار جهنم تظهر في الدنيا لينبه العباد ويرغبهم في التقوى والاستعاذة من النار. النبي هنا قال أبردوا بالصلاة،
1: فإن أبردوا بالصلاة يعني البرد، ما البرد
2: يعني هنا وخروا وخرها شوية الوقت لا تبرد. النار مهم، النار مخلوقة تطيع الله سبحانه وتعالى، أعطاها الله تعالى إدراكا وكلاما بقدرته، كما سجدة الجبال والشجر والحديد. ليس إذن النار هي كائن مطيع لله سبحانه وتعالى. هنا يا مش احنا مش نقولوا ان هالحر اللي عنا هو جاي من جهنم لا، وانما هو نوع من او نؤمن بها كما جاء. ثم الله عندما يحدثنا عن كونه عن عالمه احنا عندنا العالم محصور في هذه الدنيا كهو، لكن العالم عند الله هو كل ما سوى الله، الغيب والآخرة. فهمتني؟ ولذلك يذكرنا، يعمل لنا النار باش نذكروا بالنار، ويعمل لنا النعيم والبرد باش نذكروا نعيم الجنة. وجهنم كما فيها العذاب بالبرد، فيها العذاب
1: بالنار
2: بالحر الشديد. والجنة نسأل الله تعالى نعيم الجنة،
1: اللهم امين،
2: اللي هو ربي يقول لنا لا يرون فيها شمسا
1: ولا زمهريرا،
2: زمسا ولا زمهريرا ولا زمهريرا. ولذلك احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اولا من عباده الصابرين الشاكرين، وان لا يجعلنا من عباده المتسخطين، ولا من عباده الغافلين عن آياته في الأنفس والأفاق وفي تقلب الليل والنهار وفي تقلب أحوال الطقس، ونعوذ به من زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد.
1: اللهم آمين. شكرا فضيلة الشيخ. إذن للطريق بقية، ولكن بعد موجز الساعة 11 صباحا نعود لمواصلة الطريق في الجزء الثاني، وكالعادة يكون مفتوح لأسئلة المستمعين وتفاعلاتهم. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

تمام 11 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تبعاً للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بلاغ له بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلباً على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية فالت إيدينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم سوسة حرفائها أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق، وذلك إثر العطب الفجئي بقناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مليمتر والذي جد أمس. تشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى منها بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. في إطار متابعة المشاريع التنموية بالجهة وإعادة تشغيل معمل حليب بلادي، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل في الغرض تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في

الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير

يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت

يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الاستماع، والجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800، أو بإمكان متابعين الكرام تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على اليوتيوب. نذكر أنه على اليوتيوب، اليوتيوب هو راديو منستير لايف، تجد الحصة مباشرة بصورة ساطعة وجميلة وإخراج جيد، فبالإمكان المتابعة وتسجيل الأسئلة والاستفسارات. طيب إذن ننطلق في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أختي الشيخ وجمعة مباركة.
2: أمين
0: أمين، مرحبا بك أختي.
1: واصلوا، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: عايزك بالله بخوي لا سعد وسيدي الشيخ، وعندي سؤال سيدي الشيخ.
0: ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم.
1: أم فارس من القيروان.
0: أم فارس من القيروان، مرحبا بك وكل أهلينا مستمعينا بالقيروان، تفضلي.
1: عايزك يعطيك الصحة. عندي ولدي مرض لي 2021. السؤال علاش نحكي فيه، نحكي فيه حرزني تبع سلك الرحم.
0: نعم.
1: يعني مشى ولدي مرض بالترع حشيك ولا يأخذ ويعطي. ويمشي مشى لجديه، يحب جديه أم باباه. وعنده عمه هاكم ياكل في ساعي يضرب وفي ساعي يا أخي. هو مسكين ولدي يتكيف، معناه كي تجيك النوبة متاع الترع ما عاد يتكيف، يجيب سيجار وهو يبد سيجاره قدامه. وهو قال شبيه محشمش مني. عمل له عارك، ولا ولدي معناه تغشش، ومن بعدها تترع وهزيت للسبيطار الحصيل وجرابية. من هذيك ولدي دخل وقت المرض الخيب وبيس تشوسة عايزك، معناها لا سأل عليه، لا قال ولد خويا مريض، لا ولدي خذا في خاطر ومات بغصته.
0: الله يرحمه ان شاء الله، ربي يرحمه ويتقبله ان شاء الله.
1: يعيشك الله يسر.
0: واضح سؤالك اختي الكريم.
1: هذا هو سؤال. معناها انا تو ما حبيتوش يجي للدار، هي ما يدار خوه. خوه نقول له قابله، احكي معاها على انت خوه. اما انا راي في جرة ولدي، ولدي تحرج وزاد مرض اكثر وما طلش عليه كمرض والله. معناها 7 شهور ما حبيتوش يجي للدار، وهو قال هاي قطعتنا وهاي الاخر كل حموية عامله معاها اللي حماتي عامله معاها اللي حراضين عليه كل
0: والله.
1: معناها سؤالي على سلفي.
0: واضح.
1: سلفي واضح. ما يعني ما ولدي مات بغصت، وحبيت السؤال هذا.
0: واضح أختي الكريم، شكرا لك أخت أم فارس.
1: عايتك يسرك.
0: شكرا لك، وإن شاء الله ولدك إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبله إن شاء الله في الصالحين والشهداء والصديقين إن شاء الله، وربي يرزقك الصبر الجميل يعني على قدر محبتك لابنك. طيب سؤالها فضيلة الشيخ يدخل في إطار صلة الرحم، يعني عندها سلفة خو زوجها، يعني صارت حادثة فيما بينهم أنه أشعل سيجارة أمامه فاغتاظ يعني وامتعض، قال هذا دليل على عدم احترامه لي وما إلى ذلك. فالطفل تأثر بهذا الموقف، ورغم أنه هو يشكو من الصرع، فازداد المرض متاعه وما إلى ذلك، وقالك على امتداد 7 أشهر ما زاروش.
2: وشكون قال هي المرض متاعه ازداد بكل كون عمه ما زاروش؟
0: أي احنا دائما نربط الأحداث بالنتائج بطريقة فيها كثير من الاعتباطية.
2: معناها الربط هذا مش بالضرورة، على خطر عمه لكن هونك انت لها بيه هوني كذا إلى آخره.
0: أيوة علاش ما زاروش عم؟
2: عمه الله يغفر له، الله يغفر له ويسامحه.
0: هي تو بالنسبة للملاحظة اللي قدمتها، قالت بالنسبة لزوجها هي تدعوه دائما باش يتواصل مع أخوه، لكن قالت لك بالنسبة لي أنا لا أستطيع التواصل معه.
2: لا تولي جديد هي تعمل كذا، ومن بعد تالي وقت يموت واحد منهم ما يمشيلوش زاد تقعد الضغائن. فهمتني؟ لا العفو ديما.
0: لكن ايضا ليس من السهل انه انسان ينجم يتجاوز مثل هذه المقامات،
2: يتجاوز. ربي يقول فحتى في حاله القتل فمن عفا واصلح.
0: فهو خير. طيب إن شاء الله ربي يصلح الحال، وأدعوك يا أختي الكريمة هذيك بالنسبة لولدك إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبله إن شاء الله، وبالنسبة لصلة الرحم أحرص عليها لأنه فيها الكثير من الحسنات.
2: خطر ما نداويوش.
0: نعم.
2: معصية بمعصية.
0: صحيح.
2: ما نداويوش معصية بمعصية. تنزل على روحها وتتعامل معها يعني
0: واضح
2: تعامل عادي، مش معناها مش تولي كالصيلة مش تكون قوية، المهم على الأقل في الحالات العادية في الأفراح والأتراح على الأقل.
0: نعم واضح،
2: وربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه،
0: اللهم آمين. طيب تحية لكل متابعين، أخت عايدة العجيلي تحية ليك وتقول لك جمعة مباركة دكتور، وتحب دعاء الشقيقة الأخيها المتوفي.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة التي كتبها لعباده الصالحين،
0: اللهم آمين،
2: وأن يرحم جميع المؤمنين والمؤمنات،
0: اللهم آمين. هي من نابل، تحية لها وتحية لكل أهلين ومستمعين بنابل. نذكر أصدقائنا المستمعين المتابعين أنه ينجموا يتابعون على الموقع الرسمي لإذاعة المنسير على اليوتيوب راديو منسير لايف، يتبعوا الحصة، وأيضا يقع تسجيل الأسئلة والاستفسارات على صفحة اليوتيوب. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
3: صباح
0: النور، يوم سعيد.
2: مرحبا،
0: ذكرني باسم الكريم.
3: معك المول دي سكني من الخميس، ربي شنو سبب جوج سؤالات.
0: مرحبا بك سي المول، مرحبا ومرحبا بكل اهلينا ومستمعينا بخميس، تفضل سيدي.
3: هل الماء تاع الكليماتيزر يوري ولا لا؟
0: الماء المكيف هل يصلح الوضوء ام لا؟ واضح. هاي السؤال الثاني.
3: والسؤال الثاني، بعد ما يقوم الاذان احنا عندنا في تونس صفه عامه قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وغير نقول إلا إحنا في تونس نقول إنك لا تخلف الميعاد، وغير نقول وصلى الله على سيدنا محمد.
0: صحيح.
3: هي ربي يبارك فيكم إن شاء الله جمعتكم.
2: شو هذه؟
0: واضح العبارة هذه، هل يجوز أن نقولها أم لا؟ لأنه صراحة
3: الله
0: نعم يعني أنا معك في هذا الرأي، خلينا نشوفه بعد سلمودي. أنا معك صراحة، أنا لا أحبذ هذه العبارة، لأنه عندما أقول إنك لا تخلف الميعاد في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني كانك تقول أنا نعرفك ماكش لا لا حبيش نقول يا سيدي. ربي يبارك لك، شكرا لك سلمودي، هاي الإجابة تأتيك من فضيلة الشيخ، يومك سعيد وطيب إن شاء الله، ربي يعطيكم الصحة والسلام. سلمودي بالنسبة لسؤاله الأول بخصوص ماء المكيف، هل يصلح للوضوء؟
2: طبعا، لأنه ماء طهور، وكل ما بقي على أصل خلقته سواء نزل من الماء من السماء أو من نبع من الأرض، ولا تكاثم بعد بقاء ما دام بقي على حقيقته. المهم أنه يراعي كون الماء نظيف، ما تختلطش بأوساخ، تحط في آنية نظيفة
0: واضح.
2: إذا كانت تجمع في آنية نظيفة فيجوز
0: استعمال الوضوء.
2: أي
0: واضح. سؤال ثاني بخصوص عبارة إنك لا تخلف الميعاد، خليك ما يعني في الدول، باقي الدول العربية الإسلامية الشرقية لا يعتمدون هذه العبارة
2: طبعا
0: في التعقيب بعد الأذان، إنك لا تخلف الميعاد.
2: هي لأن
0: أنا صراحة أرفض أن تكون موجود.
2: هي هل هل يعني
0: نعم
2: هي لم ترد في
0: المأثور.
2: في المأثور
0: نعم،
2: ولذلك من الأحسن التقيد
0: بما ورد نعم في المأثور القديم. واضح. أخت زينب محجوب على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على اليوتيوب تقولك بعد السلام عليكم جمعة مباركة، نحب نسأل على الذهب الخواتم اللي فيها رسوم بشري يجوز لبسها؟
2: لا لا لا ما قلنا لا يعني. هذه صح
0: أي
2: خطر سألنا عليها إحنا قبل.
0: أي
2: لا هو الدعاء نرجع بالله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا
0: الوسيلة
2: والفضيلة
0: ودرجة الرفيعة فمسكون يزيد وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.
2: وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. لكن فما بعض الروايات تقول إنك لا تخلف الميعاد. الرواية هذه موجودة في البيهقي،
0: عند البيهقي
2: عدد من العلماء صححوها، ما حتى كيف نقولها مش مشكلة معناها، فلا حرج.
0: ولكن من المستحسن
2: أخطر
0: اجتناب
2: هذه. صححها بل حسنها عدد من أهل العلم، منهم ابن حجر العسقلاني فهمتني، من اقتصر على اللفظ الوارد في صحيح البخاري فقد أصاب السنة. ومن زاد إنك لا تخلف الميعاد ثم إنك لا تخلف الميعاد هي عبارة قرآنية، إن عبارة قرآنية هي في سورة آلي
0: عمران.
2: في سورة آلي عمران.
0: فهمتني؟ واضح.
2: طيب ذلك عبارة قرآنية لا حرج
0: فيه. من شاء من شاء فل
2: من شاء فليذكرها
0: فليذكرها ومن لم يشاء يعني صراحة لا أذكرها. طيب المكالمة بخصوص الذهب الرسوم البشرية المنقوش على الخواتم، أقول يجوز لبسها ولا
2: ما دام فما رسوم بشرية وفما في الخواتم؟ لا
0: واضح،
2: نشري أخرين
0: واضح، ولا نعيد صياغتها بشكل آخر تكون خالية من هذه الرسوم البشرية. المكالمة الهاتفية الموالية. تحية الأخت لطيفة سعد على الصفحة الرسمية لليوتيوب لإذاعة المنستير. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور، يوم سعيد. جمعة مباركة، مرحبا بك أختي الكريم. الصوت غير واضح أختي الكريم، الصوت يعني يمكن بعد إذنك لو تغيري يعني اتجاه الهاتف. طيب واضح، أفضل بأفضل. نعم تفضلي.
4: شو اللي يقولوا وزرة كي تقتلها؟ عندك 10 حسنات صحيح المعلومة ولا غلطة؟
2: أسمعي شنية؟
0: والسؤال الثاني
4: 10 حسنات كي تقتل وزرة.
0: أي واضح واضح. السؤال الثاني
4: السخانة هذه يقولوا من تعين لعبيت، برشا ناس يقولوا السخانة ربي عاقب فينا خاطر تعيننا مش زايد.
0: واضح أختي الكريم،
4: صحاح.
0: واضح السخانة. واضح، شكرا لك، تحية لك. تأتيك واضح. في عندك سؤال آخر؟ ألو.
4: ذيك الموت كي تمشي تزوره في القبر ولا لا يشعر بيك ولا يحس بيه مروحة ولا تجي تقرأ معه؟
0: واضح، زيارة الميت. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب تباعا الأسئلة فضيلة الشيخ، طيب الوزغة عند قتلها هل يحصل الإنسان على 10 حسنات؟
2: ليس هناك،
0: هذه خرافات شعبية،
2: ليس هناك حديث صحيح ثابت فيها العشرة، فيها العشرة حسنات.
0: من أين جاءت هذه الحكاية؟
2: الثابت هو أنه كيف إذا كان كنت اضطريت باش تقتلها،
0: نعم.
2: اقتلها في ضربة برك، عندك حسنات كهو.
0: حسنة مش 10.
2: أي
0: طيب.
2: لا
0: آه.
2: عندك 100 حسنة كيف تقتلها في ضرب. القضية مش مجرد القتل، هو في الحسنة، أما في في في في في ظرف في طريقة
0: القتل
2: العشر حسنات لا، أما الثواب هو أنك تقتلها بالضربة الأولى.
0: بالضربة الأولى ما ماتتش، شو عملت؟ تخليها
2: عندك، ما قالتش عندك لا لا تعود لها، لكن أقل حسنات.
0: أقل حسنات
2: مع عشر حسنات لا.
0: طيب واضح. السؤال الثاني أخت كريمة، قلت لك السخانة هذه يعني شدة الحرارة هذه، هل تفسيرها بما فعل العباد من فساد في البر والبحر والجو؟
2: أحكينا
0: عليها قليل.
2: دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما ربي سبحانه وتعالى خلق الكون وحطه سنن طبيعية، وك السنن هذيك طبيعية، نتعودوا على حرارة الصيف نصبر عليها، نشكر ربي على نعمة البرد ونعمة الظل ونعمة كذا إلى آخره. لكن عندما يتفاقم الأمر ويخرجوا عن الطاقة، مش يولي هذاك نتيجة تدخل الإنسان في الطبيعة
0: صحيح،
2: ونتيجة سوء تصرفه في الإمكانيات المتاحة اللي مش تخفف له من هاك الوضع. كي وقتها هذاك يتسمى الإنسان يعني يحصل نتيجة أفعاله.
0: كيف ما يكون
2: دار الفساد في البر والبحر، أي بما كسبت أيدي الناس، باش يذيقنا بعض أعمالنا اللي عملناها وقتها فسدنا البيئة وما عرفناش كيفاش نحافظوا عليها وما عرفناش كيفاش نحافظوا على التوازن البيئي لعلهم يرجعون.
0: هو نعم، هو أعتقد المسألة لا تقتصر فقط على تعامل الإنسان مع الطبيعة، وإنما حتى تعامل الإنسان مع نفسه ومع أخيه الإنسان وحتى مع الله وما إلى ذلك. يعني طيب واضح. سؤالها الثالث بخصوص زيارة الميت، قلت هل الميت يستشعر بمن يزوره أم لا؟
2: والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شاعرا بذلك، إذا كان هو يعني إذا كانت روحه طاهرة عند الله سبحانه وتعالى هكذا، ما قل لا ننفي ولا نثبت، هذه أنت والميت. ينجم يكون الميت في عذاب مش يشعر هو، ونجم يكون الميت الميت في نعيم ربي سبحانه وتعالى يجعله يشعر، فهمتني يعني؟
0: نعم.
2: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه.
0: نعم.
2: كيف يسلم عليه؟ أي إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا حديث ذكره بعض العلماء وقال هو حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في وقت خاطب القتلى متاع بدر، وقال وسألوه الصحابة استغربوا قالوا يا أخي أنت كيفاش تخاطب فيهم؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هما يسمعوا زاد ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم إحنا كيف ندخل الجبانة شو نقولوا؟
0: السلام عليكم،
2: السلام عليكم دار قوم المؤمنين،
0: أنتم
2: سابقون إن شاء الله بكم لاحقون. لو كان السلام عليهم ما عندوش معنى ما يشرحوا لناش ربي، لكن هنا ما يعنيش أنه يسمع كل ما يقع في الدنيا ويعرف أحوال الناس ولا ما الله أعلم.
0: طيب شكرا.
2: المهم الراجح أن الميت يعلم بزيارة من يزوره ويسمع سلامه على الوجه الذي أذن الله فيه، أما كيف ذلك فلا. ثم كما قلنا تكون ذيك زادة حسب حالة الميت في قبره مع ربه.
0: اللهم أرحم موتانا
2: واشفي مرضانا.
0: واشفي مرضانا يا رب. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: سلام على أخوي رسعد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
5: بارك الله فيكم، عايشك رضا من جندوبة.
0: مرحبا بك سيدي رضا، ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بجندوبة. كيف الحال خويا رضا؟
5: والله الحمد لله رب العالمين. حتى نشكركم وجزاكم الله خير، والجمعة مباركة.
0: ربي يبارك لك يا سيدي، تحية ليك وتحية لكل أهلينا بجندوبة هناك.
5: عايش بارك الله فيك. مكة واشتاك واش حبيت نوصلكم السلام مكة
0: يا سيدي. سلام عليكم، سلم عليهم وسلم على كل أهلينا هناك بجندوبة، وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله،
2: والصبر على الحرب.
0: اللهم آمين. طيب سيدي رضا، ما فيش سؤال؟ ما عندك سؤال؟
5: ما عنديش حتى سؤال، ديما نحبكم موجودين.
2: ربي يسلم،
0: ربي جزاك الله كل خير سيدي. يا سيدي أحبك الله إن شاء الله. طيب شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. ألو. طيب في الانتظار جاهز المكالمة؟ طيب في انتظار أن تجهز هذه المكالمة. طيب في الومضة ثم نعود.
6: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
7: 95.7.
8: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
9: مؤثرة وملهمة،
8: مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.
9: آدم وحواء.

0: اجوا بحذال الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
1: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين للأسئلة والاستفسارات. نذكر أيضا بإمكان متابعين على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب راديو منستير لايف أنهم يسجلوا الأسئلة على الصفحة الرسمية. طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا،
1: سلام. أهلا وسهلا، مرحبا بك. بارك
2: الله فيك، مرحبا على سلامتك، مرحبا بك وربي يبارك لكم ان شاء الله. ربي يبارك لكم في حسناتكم. المواضيع هذه اللي تزيدنا نتذكر وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. والله نكذب عليك اذا كان نقول لك ما ننساوش في خضم الحياه وفي خضم مشاكلها، وساعه ساعه نتلهيو بمشكل كيما تويك الحراره هذه والكل، هي من عند ربي. انا راكي في نقول اللهم اجعلني من الصابرين، خش علي خذيت حربوشه ولا نهدى بها نهدى بها تعرف الصيبة والماء موجود وكل. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين.
1: أمين. طيب ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم.
2: مريم.
1: مريم منين تكلم فينا؟
2: من أريانا.
1: أريانا مرحبا بك وكل أهلينا مستمعين بأريانا. أي مرحبا مولا، نذكره باسمها. طيب سؤالك أختي مريم.
2: سؤالي أنا باش نسأل، ويمكن المرة الثالثة ولا الرابعة، وأخاطر قاهرني قاهرني أنا خالي زوز أخوة بنيت. أمهم توفيت، أختي توفيت وهي عمرها 30 سنة.
1: الله يرحمها.
2: كانوا موش أخوة كما كنت أنا نحب أمهم، هم كانوا يحبوا بعضهم. الله على بيجي هكا مشاكل عائلية بيتقطعوا توا فوق 15 سنة مقطوعين. قلت باش نحي الذنب عليا، لخاطر أنا نحس بالذنب. أنا الكبيرة وقدام أختي نحس بالذنب، تحب نرجعهم لبعضهم هاتوا على مشاكل عائلية. حبيت نسأل سويت كما واحدة متضررة وواحدة دخلت في الموضوع غصبا عنها دون الرضا، خاطر المشكل عائلي هو دخلت في الموضوع وقطعت أختها غصبا عنها دون الرضا. أنا مرة حاولت باش نتعسف عليها نتعسف عليها ونحب نرجع أكلي ماهيش متضررة، لكن هي بما أنه المشكل عائلي دخلت في المشكل دون الرضا غصبا عنها. هو يا هل ترى نزيد في التعسف عليها، خطر هي ما تضررتش، هي ضرر كما يقولوا معنوي
1: ضئيلة.
2: اللي تضررت بالمجد تضررت هذيك انا نعذرها. ونحب اللي ما تضررتش ترجع لاختها وتمشي وتبوسها وتبكي وتعنقها، نحبهم يرجعوا قبل ما نموت.
1: اذا كان ذلك بالامكان فلما لا، يعني علاش ما تقومش بهذه المحاوله لمزيد يعني تقريب وجهات النظر، وبالتالي يعني تقريب الاشخاص فيما بينهم، يعني هؤلاء فيما بين.
2: حاولت يا كي لسعد، حاولت نخاف لان كما يقولوا نفجر الدنيا كلها.
1: حاول انك قم بمحاوله لكن بحكمه وبتريث وبعد دراسه دقيقه يعني لكل التفاصيل المتعلقه بهذا الموضوع. ايش رايك فضيله الشيخ؟
3: ولتعلم ان لها في ذلك اجر عظيم
1: إن شاء الله.
3: لان الاصلاح بين الناس هو في الحقيقة من أفضل الأعمال.
1: نعم، وحاول أنك تشارك معك أطراف أخرى أختي الكريمة، يعني من المقربين الثقات أيضا.
2: ساعات الحاجات العجيبة ولد هذه اللي ضرر معنوي هو حبيب هو وخالته. شوف الحياة كيفاش متناقضة.
1: واضح.
2: حبيت نقعد بعيدة باش نقعد حبيبتهم الزوج. تعنيش واحدة معاش نجم نصلح، قعدت هكية بين البينين، وهو اللي قعد بين البينين مش باهي.
1: هذه المواقف ما يسمى مواقف التوقيفيه او التلقيفيه،
3: مواقف هي مش تتخذ موقف.
1: اي مش تتخذ موقف اكيد، وتداعيات هذا اجى مع الحق فقط. لا نقول لك لا مع فلان ولا فلان، اجى مع الحق. ولكن النصيحه دائما مثل ما قال لك فضيله الشيخ منذ قليل واشاطره ضوء هذه الاشاره، أنه حاول أنك يعني تشارك معك مجموعة من المقربين الثقات وتدرس الموضوع بكل تفاصيل يعني من مختلف الجوانب متاعه، وتجد إن شاء الله تجد طريقة مثلى.
3: هو ربي يقول وتواصل بالحق، هي تحب تواصل بالحق معها صبر. لازم تصبر
1: ان شاء الله على الصد وان شاء الله ربي يرجع الامور ان شاء الله تكون على ما يرام ان شاء الله في القريب. شكرا لك اختي الكريمه, تحيه لك. شكرا. طيب تحيه ايضا اخت خديجه بن نصر, صباح الخير, تحياتي لكم وربي يبارك لكم, جمعه مباركه, تحيه لك اخت خديجه. اخت نور الزياتي تقول عندي سؤال بخصوص على سوره الكهف, هل لازم ان نقراها يوم الجمعه قبل الصلاه او عادي, وما هي اضافتها لنا, وان اسمح تحطوها لنا؟
3: لا هي سنة تقرأها ليلة الجمعة.
1: يعني هي تقترح أعتقد هذا ما فهمت, وإن أسمح يعني لو تسمح تقول أنه تحطها لنا يعني أنه يعني للبرمجة
3: ليش يعني نحطها في الليل في ليلة الجمعة؟ فما بعض يعني قنوات يحطوا سورة الكهف في الليل.
1: هذيك إذاعات إذاعات القرآن.
3: لا أيوه. لا يجي يعملوا كل فترة معينة قصيرة ينجموا يحطها في فترات أيوه. في ليلية متأخرة.
1: هذا مقترح الإدارة أيوه. قاعدة تسمع مقترحات هذيك.
3: أما هي تقرأ ليلة الجمعة ليلة الجمعة في الصباح في النهار فكل ذلك
1: لأنه تقول لك ما هي إضافتها, ما قلش إضافتها, قل ما هي فضائلها.
3: أي
1: فضائل كبيرة أختي الكريمة, لا تحصى ولا تعد.
3: يعني يساعدك على فتنة الدجال, واحنا في عصر فيه كثير من
1: كثرة الدجال الفتن
3: لأن
1: والدجال
3: لأن سورة البقاء سورة الكهف فيها فتنة الدين, أصحاب الكهف فتنوا في دينهم, وفيها فتنة المال هكذا لا
1: أصحاب الجنتين
3: أصحاب الجنتين, وفيها فتنة العدالة السلطة اللي هو ذو القرنين, وفيها فتنة العلم موسى وقت المشاة
1: مع الخضر
3: أي والإنسان كيف يتمسك بالحقائق هذه ينجيه الله تعالى من الدجال, لأن الدجال يستعمل الفتن هذه كلها. ثم ربي إن شاء الله يجعل لك ويجعلنا نور عندما نقرأها بين في ليلة الجمعة أو في يوم
1: صباح الجمعة إن شاء الله.
3: الجمعة
1: واضح, اللهم أمين. شكرا أيضا الأخت وئام, تحية لك تقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. شكرا لك أختي الكريمة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا, أهلا وسهلا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أختكم في الله حبيبة من تونس.
1: مرحبا أخت حبيبة ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بتونس. تفضل.
4: الله يكرمك. عندي يعني مداخلتين يعني ممكن ملاحظتين في الأول وبعدين عندي سؤالين.
1: تفضلي.
4: الملاحظة بسيطة تعليق أو تعقيبا على كلامك, أنا ما فهمت وجه اعتراضك على عبارة ليس الله على عبادة إن الله لا يخلف الميعاد.
1: أي إنك لا تخلف الميعاد.
4: إنك لا تخلف الميعاد
1: في التعقيب.
4: يعني أظن حسب ما فهمتك أظن أنت تقصد وهل الله وهل الله يخلف الميعاد, هكذا تقصد أنت
1: بطبيعة الحال يعني.
4: طيب لماذا الله سبحانه وتعالى بنفسه وذكر عن نفسه في القرآن؟
1: في القرآن هذا
3: في سورة آل عمران
1: ذكر ذلك في القرآن, ولكن إحنا نقول في دعني أقول في سياقات ثقافية دينية فيما بين, لأنه هذا اللي مش نقوله في التعقيب ماهوش قرآن. ما نجمش نجي نقول أن يعني عندما نقول وبعث المقام المحمود الذي وعدت أنت وعدت سيدنا محمد أن يكون له مقام محمود في أعلى الدرجات.
4: نعم. نعم.
1: وأعرف أنك لا تخلف الميعاد, رأو ما مكش مش تخلف الميعاد ذلك. أعتقد أنه من باب الاستحياء أنه إنسان يتأدب. ما تنجمش مثلا إنسان تجي لأمك تقول لك على حاجة تقول هاي لي نعرف كراك صادقة, نعرف كل أنت ما تكذبش. لا من باب الحياة.
4: فهمت مقصدك بالقدام.
1: أي من باب الحياة قلت من باب الحياة والتأدب مع الله.
4: في سياق التأدب مع الله.
1: ولكن الآية في سياق آخر. الآية واردة في سياق آخر في سياق أنها آية قرآنية نحن نلتزم بها. واضح. نعم.
4: يعني الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن يعلمنا كيف نتأدب معه أظن صح؟
1: ولكن لا يمكن متنجمش الآية باهي. طيب هو يعطينا كيف نتأدب مع الله ومع الرسول ومع الرموز وما إلى ذلك. عفوا أختي الكريمة, حتى يعلمنا كيف نتأدبك حتى في قراءة القرآن. طيب ولكن ما نجمش نجي نقول له نعرفك اللي أنت ماكش بتخلف في الميعاد.
4: فهمت مقصدك. ما هو احنا تو يعني قاعدين نتحاسبوا على القصد برا
1: بطبيعه الحال. القصد وايضا القصد والسياق هنا في السياق الوارد. اما كي تقول لي هذه ايه فبطبيعه الحال الايه لها قوتها ولها يعني فرض وجود هذاك في سياقها الخاص بها. نعم
4: تمام شكرا. من غير ما نقول
1: عفوا
4: امر يعني حبيت اضافه
1: في ملاحظه اخرى عندك.
3: يلا هي وردت راي في هي وردت لحظه اخرى في سياق دعاء زاد الراسخين في العلم يقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه.
1: نعم.
3: إن الله
1: لا يخلف الميعاد.
3: لا يخلف الميعاد. طبعا أي أي نعم
4: يعني أنا أرى كلها يعني لفظا
3: على كل إحنا قلنا
1: أنت كتقولوا إن العلماء
3: قالوا لا بأس بذلك
1: ولكنها لم ترد في الصحيح
3: ووردت في بعض الروايات أخرى.
1: يلا مش مشكلة. يلا الملاحظة الثانية
4: حبيت نضيف في سياق الحرارة والحر وكيف يعني نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتذكر النار جهنم ونتذكر الجنة. قصة موقف يعني فقرة قصيرة ممكن تسمحوا لي.
1: تفضلي أكيد.
4: يعني ما ورد عن السلف الصالح. فتقول القصة ولما زفت معاذة العدوية إلى صلت بن أشيم، معاذة هذه الصالحة من زهاد أو من زاهدات مدينة البصرة. وصلت ابن أشيم من التابعين يوم زفافها أدخله ابن أخيه الحمام يعني الاستحمام ثم أدخله بيت العروس بيتا مطيبا من طين بارد
3: من حالة الحالة
4: استمر ليلة الزفافة قام يصلي فقامت تصلي معه فلم يزالا يصليان حتى برق الصبح
1: صحيح.
4: فجاء ابن الأخ يعني لعمه قال فأتيته فقلت له أي عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها. قال إنك أدخلتني في الصباح أو في أول النهار بيتا أذكرتني به النار وأدخلتني في آخر النهار بيتا أذكرتني به الجنة فلم تزل فكرتي فيهما حتى أصبحت.
1: سبحان الله.
4: يعني اعتبر من حرارة الحمام أخذ عبرة صحيح. ومن برودة
1: الغرفة نعم صحيح
4: نعم فظل ذكره مشغولا بالجنة والنار أكثر من العروس.
1: سبحان الله ما شاء الله.
4: قصة جميلة جدا يعني جميلة جدا جدا ممكن نأخذ منها كثير من العبر.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نستفيد منها. يلا سؤال
4: السؤال الأول نبدأ بالأبسط شوية. يعني أنا عندي قطة مثلا أربيها أتكفلها أطعمها وأنت تعلم جيدا في الشارع القطط يعني محرومين من كثير من العناية ومن الرعاية خاصة في هذه الحرارة وخاصة البلديات أو الجمعيات لا تحرص على مثلا تطعيمهم تلقيحهم أقصد يعني من الأمراض المعدية. فقطتي أنا مثلا لا أريد أن تختلط بالقطط في الشارع هل يجوز لي شرعا أن يعني أقوم بعملية جراحية تعقيمها حتى لا تفكر هي أو لا ترغب في مغادرة البيت هل هذا جائز شرعا؟
1: واضح واضح. سؤالك الثاني
4: السؤال الثاني وهو في سياقنا في هذه الحرارة في الصيف وصار فعلا راه في جيراننا يعني في بيت جيراننا الميت عندنا في تونس. لماذا في تونس عندنا عادات أظن أنها بعيدة شوية عن العقيدة الميت لماذا نحرص جدا على أنه يبات في الدار يبات قال شنو قال ولده في الخارج قال شنو قال لازم نتلمه ويدفن من غدوة وفي حين الإسلام يقول سرعة إكرام الميت
1: إكرام الميت دفنه نعم صحيح
4: سرعة دفنه يقول بعض العلماء فكيفاش اللي صارت راي واقعة ونحكي لك على واقعة صارت مع انقطاع الكهرباء في هذا الحر يعني الشديد الذي العرب يقولون قيض هذا ليس حر قيض وتقطع عليهم الكهرباء والميت قاعد الخمسة متاع العشية يعني الكهرباء انقطعت إلى الصباح رجعت ورست لهم يلوجوا على الثلج ولطف معناها يعني موقف راه أنا في مهانة كثيرة للميت ومهانة للمعنى
1: ومؤلم حتى لأهل الميت مؤلم برشا وقاسي جدا صحيح قاسي صحيح.
4: أنا سؤالي هنا
1: واضح
4: علاش يعني
1: تأخير الدفن يعني دواعي تأخير الدفن يعني ها
4: لا لا إيه نحن نعرف ما الذي يقول الإسلام ونتمسك بعاداتنا فعليش فقهائنا وعلمائنا ما يطلعوش مش ما فتوى هي حكم واضح إلزاميت ومع الاشتراك أو مع التعاون مع السلطات المعنية مثلا وزارة الصحة وإلى البلدية إلزام يعني إجبار أهل الميت على دفنه في وقته يعني فورا بعد ساعة بعد ما يكملوا
1: واضح أختي الكريمة تمام شكرا جزيلا
4: تحياتي لكم يعني والله العظيم اسمعني أنا عشتمونا يعني أشعرتمونا بالانتعاش في هذا الحر
1: الله يجزيك كل خير إن شاء الله ربي يبارك لكم شكرا جزيلا مع السلامة طيب شكرا لكرمك إن شاء الله طيب سؤالها الأول أولا ملاحظات وجهها شكرا لهذه المستمع الكريم ويبدو أنه على درجة كبيرة من الثقافة الدينية أيضا طيب ندخل مباشرة ربحا للوقت بخصوص القطة يعني هل يجوز تعقيم القطة
3: يعني يجوز تعقيم القطة في الجملة
1: أليس في ذلك حرمان للقطة أنها تعيش يعني إحساس الأمومة
3: مش قلنا
1: يعني نسأل نتفاعل
3: إذا كان هناك مصلحة معتبرة
1: نعم
3: ولم يكن في ذلك تعذيب للحيوان. من المصالح المعتبرة ذكرها أهل العلم منع التكاثر المفرط الذي يؤدي إلى ضياع الصغار أو هلاكهم. المحافظة على صحة القطة خاصة إذا كان صح تقليل السلوكيات المؤذية، يعني كيف مش تخرج هي مش تولي معارضة للأذى، هكذا التجاول المستمر، الشجار، الانزعاج. لكن يشترط أن تجي العملية على يد طبيب
1: بطبيعة الحال
3: فمش ألم
1: واضح،
3: وأن يرجى من العملية تحقيق المصلحة
1: واضح
3: الرائجة.
1: وصلت الفكرة. سؤالها الثاني بخصوص الدفن الميت، يعني مثل هذه العادات التي تؤخر الميت الدفن إلى يوم الغد دائما.
3: نشوف شوية بالعقل هنا الدوافع تختلف. مثلا تمكين الابن أو القريب جدا من إلقاء النظرة الأخيرة على الميت، هذا أمر له أثر نفسي كبير، ما نستهينوش به. إتاحة الفرصة له أكل القريب لحضور صلاة الجنازة أكافيه بر بالوالد ولا بالبر بالقريب ونيل أجر الصلاة والأرض. مواساة أهل الميت لأنه كيف يشعروا بغياب الأب عن دفن أبيه وأمي قد يورثه ذلك حسرة طويلة. لكن من جهة الشرع الأصل هو المبادرة بتجهيز الميت
1: الإسراع بدفن
3: ودفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. وكعليش كره كثير من الفقهاء، كره ما قالش حرم، تأخير بلا حاجة معتبرة. فإذا كان الإبن مثلا تعطيك مثال سيصل بعد ساعات قليلة وما ترتبش على كاية ضرر بالميت أكولا، فلا حرج في ذلك عند كثير من أهل العلم مراعاة لهذه المصلحة. أما إذا كان الوصول مش تأخر ومش ترتب عليك كما كانت تحكي لنا،
1: شفت الوضع ثلج
3: وتعفن
1: وانقطاع التيار الكهربائي والميت موجود
3: وتغيير الجسد الميت ومشقة غير معتادة، المبادرة بالدفن أولى. بل الميزان هو الموازنة بين حق الميت سبحان الله، حق الميت في تعجيل دفنه وحق القريب في وداعه وحضور جنازته دون إفراط ولا تفريط.
1: طيب صحيح، يعني المسألة
3: موازنة. إذا كان التأخر ما يترتبش عليه ضرر وكذا فلا بأس، أما إذا كان مشترتب عليه ضرر نوليه حق الميت أولى.
1: واضح، شكرا. بسرعة أخت عايدة، سؤالها دكتور، أنا دائما نبكي على أخويا وما زلت ما تقبلتش موته، جات على غفلة، ما الحل؟
3: الحل هو صبر، ما أشوش أقول له ما تبكيش تبكي، لكن مش إلى حد أنها تنسى كل شيء
1: وتقطع صلتها بالحياة. الحياة تتواصل وتستمر أختي الكريمة، إن شاء الله ربي يصبرك،
3: ولكن صبر على الفراق.
1: واضح. سؤال أخت وئام تقول سؤال أرملة لم تكتمل عدتها ولها زواج ابنتها، هل ممكن حضورها دون زين؟
3: كيفاش؟
1: أرملة توفى زوجها ولكن العدة ما زالت وعندها زواج بنتها، تقول لك هل ممكن حضورها دون زين؟ أنا تحضر زواج بنتها، كيفاش بنتها تتزوج وبوها ما زال في العدة وأمها ما زالت في العدة، يعني بوها ما زال متوفي يعني حديثا يعني. تعليقك.
3: والله هنايا ساعات تبدا توه هنايا
1: اعتقد تقول لك احنا مثلا التاريخ كان مثبت سابقا وما الى ذلك ومحضرين كل شيء وما الى ذلك، يمكن جابوا
3: ساعات يبداوا مش دافعين العربون، دافعين حق كل شيء. على كل
1: اي بالنسبه للارمله هذه شنو تعمل؟ بطبيعه الحال انت مش تحضر
3: اموره بالاحداد، من احكام الاحداد أنا تتجنب الزينة،
1: ولكن عندها زواج بنت
3: تتجنب ما كده، مش تحضر ولا مش تحضر الزينة،
1: دون زينة بطبيعة الحال،
3: وألا تخرج من بيتها إلا لحاجة
1: قضاء حاجتها، يعني حاجة أكيد هاي.
3: لكن حضور زفاف بنتها إذا كان المقصود حفلتك العرس ما فيها من المظاهر وكذا، جمهور العلماء يقولوا هذا
1: يمنعونها من عندها،
3: لكن إذا كانت الحاجة تدعو إلى وجودها، مثلا كونه بنتها
1: في جلسة عائلية
3: لا تستقيم إلا بحضور أمها ولا حضرة حضور يسير لقضاء مصلحة في مظاهر الاحتفال، هنا اولا من الاحسن تاجيل الزفاف.
1: هو هذا كلمه تو كنت باش نقولها. أيوة. من المستحسن اختي الكريمه ان يقع تاجيل وعليه العوض، يعني عوضكم ربي اكيد ان شاء الله. في التاخير يكون فيها خير ان شاء الله.
3: اذا كان ما امكنش فما احنا مرات وقعت تقعد الام في دارها والعروسه هي والعروس
1: يمشيوا
3: للزفاف يمشيوا يزورها ويسلموا
1: عليها بعد
3: يسلموا عليها.
1: واضح
3: وهذاك هو.
1: واضح شكرا. وصلت الفكره. المكالمه الهاتفيه موالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
5: الو
1: الو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك سيدي.
5: تحيه لكم وجمعه مباركه.
3: امين
1: امين
5: على الامه الاسلاميه جميعا.
1: امين شكرا لك.
5: تحيه لك اخويا الاسعد. تحيه لك للشيخ. وتحيه لك تحيه للاخت اللي استقبلت المكالمات.
1: تحيه زميلتنا هويده. تحيه له. ذكرني باسم الكريم هذه التحيه الجميله. تاتينا من
5: عبد العزيز بن عامر من القلعه الكبيره.
1: اهلا بيك سي عبد العزيز ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بالقلعه الكبرى.
3: سي عبد العزيز
5: وتحيه للاستاذ المستمعين والمستمعات.
1: نعم سيدي
5: تفضل. مانيش باش نطول عليكم. هذه الظروف العصيبه الطبيعيه اللي قاعدين نمروا بها هو ابتلاء من الله عز وجل.
1: نعم.
5: فمن شكر الله ودعاه قال له اجلا واللي عاصي ربي ويقول اش بيه هكا ويا ربي او تعملنا لك ويا ربي ويدخل في فتنه بينه وبين ربي هو الخاسر هو الخاسر. يا اخي صلي واطلب ربي وادعي يا ربي يبرد علينا.
1: أمين.
5: الحمد لله الطقس اليوم رحمه من عند الله.
1: لا لا بحول الله ان شاء الله الفرج القادم ان شاء الله الايام القادمه بشقاء الفراج ان شاء الله.
5: الشكر الشكر
1: نعم
5: لله في كل الحالات.
1: ونعم
5: ابتلاء.
1: ونعم
5: اي شيء يصيبنا هو ربي ابتلاء.
1: ونعم
5: اللي يتحمل عنده حسنات واللي مش يبدي صعصع مع ربي يعرف بيصير شنو وجزاء شنو. فنطلب من الشيخ بكل لطف في اخر حلقه يعمل لنا دعاء لبلادنا.
1: واضح يا سيدي ان شاء الله
5: جميع المسلمين ولاخوتنا في غزه.
1: اللهم امين. شكرا لك يا سيدي عبد العزيز.
5: السؤال الوحيد عندي سؤال وحيد.
1: اي تفضل سيدي تفضل.
5: ما حكم الشرع؟
1: اي
5: ما حكم الشرع؟
1: اي
5: على الخونة على المفتنين اللي يعملوا الفتنة ويزرعوا الفتنة في هالبلاد الطيب.
1: واضح. والفتنة أشد من القتل يا سي عبد العزيز.
5: وأنت تعرف لي بشكون نقطة.
1: نعم.
5: فما شخص قاعد يخلق في الفتنة في بلادنا المدة هذه. ربي يتولاه.
1: نسأل الله السلامة.
5: ربي يتولاه.
1: نسأل الله السلامة.
5: وربي يحمي تونس.
1: اللهم آمين.
5: وربي يحمي تونس.
1: اللهم آمين.
3: نسأل الله تعالى أن يحمينا من الفتن.
1: يحمينا من الفتن.
3: ما ظهر منها وما بطن.
1: قالك حكم الخونة
3: الخيانة ديما منهي عنها يعني والفتنة منهي عنها.
1: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله. طيب شكرا. في عندي سؤال تعقيب بخصوص المكالمة. سؤال ورد الأسبوع الفارض فضيلة الشيخ بخصوص فائض الربا. من فائض الربا هل يمكن يعني تقديمه للأقارب؟
3: ما قلنا
1: تعطيه للأقارب.
3: أي يمكن.
1: يعني بشروط.
3: شنو هي الشروط؟
1: الشروط ان يكون هذا الشخص محتاج
3: طبعا
1: وليس له من يعيله.
3: انا مش تعطي
1: لكن سامحني في السياق هذا. وتحيه للسي صالح المجهل وتحيه اللي نبهني هذه الملاحظه بالهاتف. نجم يكون مثلا نجم اني مش نعطي الربا نجم نستفيد منه مثلا بطريقه او باخرى عندما اكون عندما نعطيه للاقارب يعني لانه العلاقات قائمه ومباشره. النجم اني نستفيد بطريقه غير مباشره.
3: كيف مش تستفيد؟ مش تقول بالله سلفني.
1: نعم.
3: ما يجيش. اما انت كونك انت زرتها وهي
1: مثلا
3: مش طيب الكفطور
1: استفدت مثلا من الجانب هذاك.
3: لا لا هذه امور بالمعروف. الامور هذه امور بالمعروف يعني لا يعتد بها وهي جائزه. هو توا
1: ومش من المستحسن ان نتقي مثل هذه الشبهات؟
3: لا
1: انه انسان
3: ما نشددوش على رواحنا.
1: لكن سامحني
3: يا اخي هذا اخونا هذا
1: قريبك هذا
3: قريبي.
1: اي علاش ما نعطيهوش مساعده؟ علاش نعطيه الربا؟
3: كيف انت وتيت
1: علاش نعطيه الربا؟ يا اخي الربا خلينا نعطيه لانسان بعيد باش يستفيد منه على الاقل. وقريبي هذا سواء اخوي او ولد عمي او
3: الربا تتحول عينه راهي
1: عندما راهي
3: مش عين مش عين الفلوس.
1: واضح واضح واضح. هي الصفه هي الصفة الموسومة على ذلك المال.
3: عندما تعطيه لقريبتك المحتاجة
1: أي.
3: صار ملكا لها تتصرف فيه كما شاءت. حتى كيف أنت تمشي لها وهي تمد لك فطور حلال عليك لأنه مالها. يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. وربك أعطاك قال لك أنت تتصرف في مال الفقير.
1: نعم
3: تصرف في مال الفقير بأمانة. أما كيف تواتي مش تاكل منه ولا مش واكلك بالمعروف، هذه أمور صغيرة الإسلام يغض الطرف عليها،
1: ما تكونش فيها استفادة. مش فيها استفاده،
3: بلاش فيها استفاده. انت انت غني لاباس عليك، دخلت بها مش تفرح بيك ومش تقول لك كون، وتقولها انت لا والله لا لا، تولي تحرجها.
1: علاش احنا
3: وصلنا يا اخي؟ يا اخي رانا ما نشددوش على رواحنا في مثل هالامور السهله. مش تقول استفادة
1: أعطيني أجتنب الشبهة أنا هنا. واضح
3: فما شبهة أنت مش تقلقها مش تفددها وقت اللي هي تقول لك خذ، تولي تحشمها وتقول لك أخسر على خاطرني يحقرني.
1: علاش احنا نوصلوا غادي؟ ها واحدة
3: هاتوا مالا نعطيها هذه المياه نعطيها ونعمل شهر ما نزورهاش باش هي ما تمديش كاستيل.
1: لا ما يجيش هكا. علاش ما تعطيهاش من باب الوحده، من باب الاكرام يعني، من باب الصدقه؟ علاش الفائض هذاك؟
3: ايش فيه الصدقه؟
1: يعني نبعد نبعد عليه شيء.
3: ايش فيه الفائض؟ حلال عليها، حلال
1: هي حلال عليها، لكن مش حلال علي انا.
3: حلال عليها، تحولت طبيعته الى حلال. انتهى الامر.
1: واضح واضح واضح.
3: اخوتنا راهو ما نحرجوش، ما نقعدوش ندققوا في كل كما بني اسرائيل ابعث لنا وعجل لنا وعمل هكا وكذا. ما نكفروش على رواحنا عندما نتشدد يتشدد الله علينا.
1: طيب وزاد وزاد نحاولوا ان ناخذ حذرنا ايضا ونحتاط ونجتنبوا الشبهات. واضح. شكرا لفضيل الشيخ دكتور محمد الشتوي، تحيه لكل فريق الطريق لهذا اليوم، نجل عطيه بن محمد، ويدا بن سياسي، فرج القايد، ياسمين، كان في خدمتكم ميكروفوني الاسعد العير. دمتم بخير في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: نسال الله
1: السلامه. اللهم امين.
6: نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحبك بيه.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة ظهيرة، هذه عناوينها: إعداد دراسة جدوى لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة. الحرائق تأتي على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغبية منذ غرة ماي الماضي إلى الآن. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني. إلى تفاصيل النشرة، أكد رئيس مدير عام شركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقا كريم بوعوني أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوعا، مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان لإنهاء المرحلة والدخول في مرحلة الإنتاج. وأشار بوعوني في ميكروفون مهرج عيدان إلى أن زيارة وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مركزية الألبان بسيدي بوعلي حاليا تندرج في إطار السعي لإعادة تشغيل المعمل.
2: الزيارة هذه من وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تندرج في إطار إعادة نشاط معمل حليب بلادي. الوفد هذا باش يقوم بدراسة دوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله الزيارة هذه بعد الدراسة باش تضفي مباشرة شريك استراتيجي، ثم بعد

0: مش أكثر يكون المعمل يرجع.
1: ومن جهته أفاد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عمر عبد القادر عمر أن هذه الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث مشروع حليب بلادي مع إمكانية المساهمة في المشروع عقب الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة.
2: الهيئة العربية هي مؤسسة مالية عربية تساهم فيها كل الدول العربية، تعمل في قطاع الأمن الغذائي عموما، لها عدة شركات في الدول العربية في نحو 42 شركة في الدول العربية. الآن جينا في زيارتنا لتونس الشقيقة على أساس نعيد دراسة جدوى لإعادة تشغيل مشروع حليب بلادي، وبعد ذاك النظر في إمكانية المساهمة فيه بعد إعداد الدراسة، وبعد ذاك بحث عن دعم فني للمشروع، وإن شاء الله شايفين فيه بوتنشيال كبير للمشروع. ربنا يوفقنا والجميع إن شاء الله لإنجاز المهمة.
1: أتت الحرائق التي اندلعت منذ غرة ماي وإلى حدود 23 من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. الزميل أحمد العساوي والورقة التالية.
3: تم خلال هذه الفترة تزيل أكثر من 70 حريقا بالغابات وأكثر من 100 حريق بالمناطق الشجرية، شملت عددا من الولايات أبرزها زغوان والتي تضرر بها نحو 900 هكتار إلى جانب بنسرت وباجا وجندوبة والكاف وسليانة. وبيّن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة أن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفلينية والصنوبر الحلبي، وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة لمتساكني المناطق الغابية. وأشار إلى أن أكبر الحرائق المسجلة خلال الأيام الأخيرة اندلعت بكل من غار الملح ورفراف من ولاية بنزرت، حيث أتت النيران على نحو 300 هكتار، وبمنطقة كاب نيجرو من ولاية باجا والتي تضرر بها نحو 300 هكتار أيضا، بالإضافة إلى حريق ساقية سيدي يوسف بولاية الكافة والذي أتى على نحو 2000 هكتار. وأرجع المدير العام للغابات أسباب اندلاع الحرائق أساسا إلى العامل البشري، سواء من خلال أفعال إجرامية أو بسبب الإهمال، فضلا عن الظروف المناخية القاسية التي تشهدها تونس والمنطقة منذ أكثر من أسبوع. وأكد في هذا الإطار أهمية الرفع من درجة الوعي البيئية واعتماد سلوك المسؤول داخل الفضاءات الغابية. هذا وتشهد تونس منذ أكثر من أسبوع موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة القصوى 45 درجة في أغلب الجهات، ما ساهم في اندلاع عدد من الحرائق إلى جانب تزيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء في عدد من مناطق البلاد.
1: هذا ويشهد حاليا الحريق المتواصل بولاية الكاف تعبئة شاملة لمختلف المتداخلين في مختلف ولايات الجمهورية، حيث تعمل أعوان الغابات بالتنسيق مع الحماية المدنية وبمساندة وحدات الحرس والجيش الوطنيين ووزارة التجهيز مع تدخل الطائرات العسكرية عند الحاجة للسيطرة على الحريق. في موضوع آخر، أعلن الديوان الوطني للأعلاف أمس مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من جويليا الجارية لتصبح 863 دينار للطن، وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. وأوضح رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف نزار العياري أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة.
4: قاعدين نمر بموجة حر غير مسبوقة استثنائية، حرارة هذية تتأثر بها جميع الحيوانات اللي يربيوها، الأبقار، أغنام، الأضرار تبقى لسبب. وهذه علاش احنا الحقيقة كان تدخل متاع ديوان الأعلاف باعتبار قلنا في إطار التفاعل الحيني مع حرفائنا اليوم، اللي لابد مش أنه المربي يكون قريب من مدجنته، يكون قريب من الحيوانات متاعه، يكون قريب من الأسطبل متاعه. اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة الذرة، مادة فيتورة السوجة، مادة الشعير، ومادة النخالة والسداري متحكم فيهم من ناحية مستوى أسعارهم. المواد المعتمدة في قطاع الإنتاج الحيواني نوعين، فما مواد ننتجها ومواد نوردها، مواد طاقية معناها تعطي الطاقة للحيوان، وفما مواد بروتينية. عادة المواد اللي ننتجها في بلادنا خاضعة للإنتاج أعلاف الخشنة، في غياب آلية تعديل الدولة وتدخل المباشر كانت تشهد في بعض الفترات ارتفاعات غير مبررة، وهذه المقاومة فقط من طرف المراقبة ما تكفيش. الهيكل العمومية تتدخل مباشرة من توفير مخزونات تعدل بها الأسواق وتفرض بها لون تاع أسعار.

0: أكد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين بالخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني بلغ 27,000 متعاون، مشيرا إلى أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا. وأوضح البليدي في تصريح للإذاعة التونسية أن قطاعي التعليم والصحة يتصدران عملية الانتداب للعمل بالخارج، تليهم القطاعات الفنية على غرار الفنيين في اللحام والكهرباء وإصلاح السيارات والإعلامية والهندسة الزراعية.
1: التوانسة موجودين في عدة بلدان، كان نحكيه على التعاون الفني، عندنا 27,000 تونسي في الخارج موجودين في كافة بلدان العالم. صحيح غالبيتهم حوالي 55% في دول الخليج، نسبة في أوروبا قريب 30%، في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة، في كندا خصوصا. حاولوا معناه نوجهوا يعني كافة أوجه التعاون الفني نحو يعني برامج وشركات متبادلة المنفعة. مهم زاد بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لبلادنا أن تكون عندنا كفاءات عندها تجارب دولية. أبرز المجالات التعاون تهم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الصحة والتعليم اللي هما ديما من أبرز القطاعات اللي فيها طلبات. وعديد البلدان لعدة اعتبارات ديموغرافية اقتصادية مازال تحتاج لانتداب الكفاءات. في المقابل فما عديد القطاعات الأخرى اللي قاعد تشهد في طلب، خاصة مسألة الفنيين في عدة مجالات، في اللحام، في الكهرباء، في إصلاح السيارات، في الإعلامية، في الزراعة. عديد الطلبات اللي جينا المهندسين الزراعيين، هذه الطلبات اللي تهم كأفراد، لكن زاد عنا طلبات أخرين تهم الحلول التنموية وتهم التجارب التونسية.
0: في الأنباء العربية والدولية، استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في قرية تل جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية. وفي بيان مقتضب أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بينهم 3 في حالة حرجة أثناء تصديهم لهجوم استيطاني في القرية. قال الجيش الإيراني اليوم إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت، ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى إلحاق خسائر بقوات أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. في الأثناء حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة أصول الدول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في المنطقة. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. الحرائق تأتي على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغبية منذ غرة ماي الماضي إلى حد الآن. إعداد دراسة جدوى لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية نجلة عطية في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، كافة هيئة تحرير الأخبار، جيهان ذي عراض يجبيري، أحمد العساوي ونصير السكلي. الآن آخر أخبار الرياضة مع زميل ذكر زرافي، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
4: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
5: 25 جويلية
2: ذكرى عيد الجمهورية.
5: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في مصافحه رياضيه جديده على موجة اذاعه المنسير. اخر اخبار الاتحاد الرياضي المنسيري تشير ان الفريق بيدخل في تربص مغلق انطلاقا من يوم الاثنين 26 جويلية حتى اليوم 2 اوت في مدينه عين دراهم. تربص باش تخلوا عدد من المباريات الوديه بعد التحضير البدني اللي صار في مدينه المنسير غربله ايضا للرصيد البشري مع عدد كبير من المغادرين، مع التذكير انه بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري توصل الاتفاق مع فريق مسامير لمغادرة المهاجم إبراهيم السويسي اللي كان في الاتحاد المنسيري في مواسم اللي فاتت، ولاعب شاب قادم من النجم الرياضي الساحلي، تجربة جديدة في البطولة القطرية. نبقى مع أخبار التعاقدات. الأمر الرياضي بحمسوسة عن اليوم على تعاقده مع المهاجم أيمن الزين البالغ من العمر 32 عام قادم من سكك أحد صفاقسي، وأيضا شرف الدين نصر اللي قادم من مستقبل رياضي بالقصرين حارس مرمى كان أيضا شط في الاتحاد الرياضي المنسيري. الترجي الذي التونسي يلعب وديا اليوم مع النجم الرياضي الخميري فريق عين دراهم في تربصه في عين دراهم، مباراة أولى للترجي الرياضي التونسي في انتظار بقية المقابلات. الترجي الرياضي التونسي اللي برمج عدد من المقابلات مع الأندية اللي موجودين في عين دراهم. ايضا مستقبل رياضي بمرسى يدخل في تربص مغلق انطلاقا من اليوم الجمعه 24 جويلية في مدينه تبرقه، يتواصل حتى اليوم 30 جويلية. تربص باش يكون في عدد من المباريات الوديه وباش يبداها فريق المستقبل رياضي بمرسى بمواجهه الحزم السعودي غدوه انطلاقا من 5 متاع العشيه. نادي ليغانيس الإسباني أعلن على انتدابه للاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي قادم من فريق براغا البرتغالي في سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية شراء العقد في نهاية التجربة. تعرفوا أن اللاعب هذا انتمى للمنتخب الوطني التونسي وكان شارك في كأس العالم الأخيرة. خارج تونس المنتخب الألماني وبعد بين ظفرين خيبة المشاركة في كأس العالم أعلن تعيين يورغن كلوب كمدرب جديد للمنتخب حتى العام 2030 خلفا لنيجلسمان اللي كان غادر منتخب ألمانيا بعد الدور 16 اللي انهزم فيه أمام منتخب باراغواي. مصافحتنا الرياضية وفات الموعد القادم مع الرياضة إن شاء الله 4 و5 دقائق، نراكم زين للقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قواعد التلاوة وأحكام التجويد. اليوم أيها الأحبة سننطلق في التعرض إلى مبحث خاص من مباحث قواعد التلاوة، ألا وهو علامات الوقف، علامات الوقف عند قراءة القرآن الكريم. سبق وأن تناولنا أن الإمام الجزري قسم الوقف الاختياري يعني الوقف الجائز إلى ثلاث درجات: وقف كاف، وقف جائز، ووقف حسن. لكن إذا فتحنا المصحف اليوم وأردنا قراءة القرآن فإننا لا نجد هذا الكلام، وإنما نجد علامات وضعها العلماء في بعض الأماكن. مثال ذلك علامة لام يعني بالألف، لا، الجيم، الميم، قلا، صلا وغيرها. فما هي علاقة هذه الكلمات بما ذكره الإمام الجزري؟ هذه الكلمات أيها الأحبة تندرج تحت الوقف الكافي، وهنا نذكر بأن الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا تعلق لفظي. أما الوقف التام فيكون في أواخر الآيات لأن الموضوع انتهى، وسندخل في موضوع جديد، فلا نجد آية انتهى الموضوع في وسطها وتنتقل إلى موضوع جديد، بل هذا يكون دائما في أواخر الآيات. أما الوقف الكافي فقد يكون في وسط الآية أو في آخرها، والوقف الحسن كذلك قد يكون في وسط الآية أو في أواخرها. سنبدأ أيها الإخوة مع أول علامة من علامات الوقف، وهي علامة الميم، ويسميها العلماء هي علامة الوقف اللازم، يعني وجب عليك الوقوف على الكلمة التي تجد فوقها هذا الحرف، حرف الميم، وهي ميم صغيرة ليس لها ذيل إلى الأسفل. أما الميم التي لها ذيل إلى الأسفل فهي علامة الإقلاب أو القلب، وتوضع فوق النون أو التنوين الذي بعده حرف باء لتقلب ميما. وإذا قلنا وقوف لازم فاللزوم هنا ليس لزوما شرعيا بمعنى أن تاركه يأثم، وإنما هو لزوم اصطلاحي، وذلك حتى يفصل القارئ بين معنيين مختلفين من معاني الآية. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. لو تأملنا المصحف أيها الأحبة فإننا سنجد فوق كلمة يسمعون ميما صغيرة، وهذا يعني أنه يجب على القارئ أن يقف عندها فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يستجيب الذين يسمعون. نلاحظ أن المعنى قد تم، ثم يبتدئ بقول الله تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فلو وصل القارئ لأوهم السامع أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن الموتى، وهذا غير صحيح، فالموتى لا يسمعون. إذن أيها المستمعون الكرام، القصد من هذه العلامة، علامة الميم، هو فصل معنيين عن بعضهما البعض، وذلك خشية وقوع السامع في التوهم. فمثلا لما نقرأ في سورة النساء في إطار ذكر الله عز وجل لإبليس، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نجد على كلمة الله ميما صغيرة يعني قف، يعني وجوب الوقوف عند قول الله عز وجل لعنه الله، يجب أن نقف. لماذا؟ حتى نفصل معنيين عن بعضهما. فلو قلنا لعنه الله أي الشيطان، ثم وقال، القائل هنا هو الشيطان. إذا قلنا لعنه الله وقال، لو وصلنا الكلمتين لأصبح القائل يعني هو الله، في حين أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل هنا لم يذكر صراحة، إذن هو ضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو الله، وكأن القائل هو الله، وهذا غير صحيح، فالقائل هو الشيطان. لذلك أيها الإخوة، وضع علماؤنا ميما صغيرة فوق لفظ الجلالة. نذكر مثال آخر في قول الله تعالى في سورة العنكبوت في سياق حديثه عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي. من الذي قال إني ذاهب إلى ربي؟ إبراهيم عليه السلام. لذلك نجد فوق كلمة لوط ميما تشير إلى ضرورة الوقف، فنقول فآمن له لوط، أي أن لوط آمن لإبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي. من قال؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلو قلنا فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي، لأصبح القائل هنا هو لوط، وهذا غير صحيح، فالقائل كما بينا هو إبراهيم عليه السلام. إذن أيها الأحبة، هذا هو معنى علامة الوقف. لكن أذكر السادة المستمعين أن حرف الميم يشير إلى وقوف لازم، وهو ليس لزوما شرعيا، إنما هو لزوم اصطلاحي، يعني أن من لم يلتزم به لا يعتبر آثما، وإنما من الأكمل الوقوف عليه حتى نفصل المعاني، وهذا من السنة النبوية. فمن السنة أن تكون مبينا لما تكلم الناس، هذا في الكلام العادي، فما بالك بكلام الله سبحانه وتعالى. وهنا نختم بالقول أنه إن كان القارئ يقرأ لنفسه في البيت أو في السيارة أو في الصلاة، ومر على هذه الآيات وهو فاهم للمعنى، فليس من الضروري أن يقف على هذه العلامة التي هي علامة ميم، بخلاف إن كان هناك سامعين يسمعون هذه التلاوة في مجلس أو في صلاة بالنسبة للإمام، فلزم عليه الوقوف عليها. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي لقاؤنا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، بداية من هذه الحصة سيتم التذكير بعديد من الوصايا النبوية التربوية التي صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها، فكانت وصايا جامعة مانعة اتسمت في مجموعها بأنها عظيمة القدر كبيرة الفائدة، وإنها جاءت من معلم الناس الخير الذي لا يعلم خيرا إلا دل عليه الأمة، ولا يعلم شرا إلا حذر الأمة منه، فكانت بذلك مما لا غنى للإنسان المسلم عنه في حياته اليومية وأحواله العامة والخاصة. وعلى كل مسلم أن يسمع وأن يطيع وأن لا يتردد في قبول تلك الوصايا والعمل بها في كل شأن من شؤون حياته وفي كل جزئية من جزئياتها، لما فيها من تربية سامية للنفوس ولما يترتب عليها من إصلاح للقلوب، إضافة إلى أثرها في تقويم السلوكيات الخاصة وحثها على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. ويأتي من أهم تلك الوصايا تقوى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، لأن الوصية بالتقوى تجمع الخير كله. فقد صح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن أبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومن الوصايا ما صح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية: فإنها من كنوز الجنة. رواه الإمام أحمد. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة مع تحيات زميلي خالد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بهذه الوصايا الثمينة، وصلى الله على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. للأطفال نصيب الليلة بقصر الرباط بالمنستير، عرض مسرحي للأطفال أمك تانجو من إنتاج مركز الفنون الدرامية والرقحية بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي. تسهرون الليلة مع الفنانة نبيها كراولي ضمن افتتاح مهرجان ليالي المكنين الصيفية في دورته الثانية.

تسهرون الليلة مع الفنانة المصرية مروة ناجي وروائع الفنان بليغ حمدي ضمن الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي ضمن مهرجان نابل الدولي.
2: ما عرفش مين سمعتها قبل. في تونس ركبت واقف في أمان الله، ما كلمت حد، ما درت بحد، يجيك سلطان هكا يجيك قولك عارس تاو نعاونوك، عارس يعاونك حتى حد. في علم الاجتماع سهلة على الاخر وسامبل على الاخر، والنظرية هذه اسمها نظرية السلطعون، وتحكي على برشا مجتمعات ولاحظوها العلماء من التصرفات متاع السلطعون اللي هو السرطان اللي مش علاجنا.
1: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
5: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: عسلمة ومرحبا بكم. أعلنت سبوتيفاي عن أدوات تحكم جديدة تتيح للمستخدمين تعطيل جميع مقاطع الفيديو في التطبيق، وقالت سبوتيفاي أن الأدوات هذه تمكن المستخدمين من اختيار تجربة استخدام تركز على الصوت أولاً أو تجربة مدعومة بالفيديو، وأضافت أنه بإمكان مديري باقات العائلة في تطبيق سبوتيفاي تشغيل أو إيقاف محتوى فيديو لأي عضو في الباقة مباشرة من إعدادات الاشتراك. وستتيح سبوتيفاي الآن أيضا لمستخدمي باقات البازيك والبريميوم في الاشتراكات الفردية أو ديو فاميلي ولا ستودنت إمكانية التحكم في كيفية عرض محتوى الفيديو في التطبيق متاحهم. للوصول إلى أدوات التحكم في الفيديو هذا يحتاج المستخدمين إلى الانتقال إلى الإعدادات واختيار خيار المحتوى والعرض، ومن هنا ينجموا يشغلوا وإلا يوقفوا تشغيل خاصية وهي مقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة المتكررة اللي تعمل مع كانفا. بمجرد اختيار المستخدم للتفضيلات متاعه باش يتم تطبيقها عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب والويب والتلفاز. وأشارت سبوتيفاي إلى أن المستخدمين باش يبقاو يراو إعلانات الفيديو بالإضافة إلى الإعلانات الصوتية. التحديث هذايا من المنتظر أنه باش يبدأ طرحه لجميع المستخدمين حول العالم أواخر هذا الشهر. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
5: نيوتيك مع ريم الهاني.
7: تمام الوحيدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شود أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد. أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس والتي كانت في حدود 4% تؤكد استمرار ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية الجزئية وتنسجم مع المنحة الذي تم تسجيله خلال الانتخابات التشريعية الجزئية السابقة. أعطيت إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور والي منوبة ورئيس جامعة منوبة ومدير مركز الخوارزمي. ختاما، قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من جويلية الجاري لتصبح 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر عنها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

وأنفسهم أعظم درجة عند الله.

أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال

أحب إليكم، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله

والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.

والله غفور رحيم.

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

وقالت اليهود عزير بن الله وقالت

إنا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو ويأبى الله

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

فيحلوا ما حرم الله. زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

غيركم ولا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

الآخر لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

خلالكم ولأضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

0: منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل زوجات نبيه أمهات للمؤمنين، ورفع ذكرهن في الكتاب المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله ابتعثه للعالمين أسوةً للصالحين، أزواجه هن الطيبات للطيبين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعليهن في كل عصرٍ وحين، وعلى صحابته الراضين المرضيين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإننا على النار لا نقوى. اللهم خفِّف عنا حرَّ الشمس، اللهم خفِّف عنا حرَّ الشمس، اللهم اصرف عنا فيح جهنم، اللهم قِنا عذاب النار، إن عذابها كان غرامًا، إنها ساءت مُستقرًّا ومُقامًا. أما بعد، إخوة الأحباء، تواعدنا أننا سنزور بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفوز بأجرين: أولاً لأنها بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنيئاً لمن زار بيت رسوله رسول الله، البيوت التي تنزل وتتلى فيها آيات الله والحكمة. ثم هي بيوت زوجات النبي، نساء رفع الله قدرهن في العالمين، فأصبحن أمهات للمؤمنين في كل عصر وحين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. اللهم ارض عن أمهاتنا يا رب العالمين، وأمهاتنا زوجات النبي الكريم. سنزور هذه البيوت بيتاً بيتاً، واليوم موعدنا في بيت الطاهرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أمنا الأولى السابقة في الإيمان. سنزور بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد، امرأة من أشرف نساء قريش نسباً، من أعلاهن قدراً، أكثرهن ذكراً. هي من أكبر تجار قريش في ذلك الزمان، امرأة غنية، لكن مالها لم يفسد طبعها، وغناها لم يشوش قلبها، لم يذهب حياءها، لم يغير أخلاقها، فسمتها قريش في الجاهلية الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. مكة كانت مدينة صغيرة، يعرف الناس بعضهم بعضاً، خاصة أنهم من قبيلة واحدة، من قبيلة قريش. كانت خديجة تعرف محمدًا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وقصته معروفة. قبل أن يصبح رسولًا بلغها من صفاته أنه صادق، وأنه أمين، وأنه راجح العقل، فاختارته ليكون القائم على تجارتها والساهر على تنمية أموالها. كان الناس في ذلك الزمان ولا يزالون يقيمون الإنسان بماله، يقيمون الإنسان برصيده بممتلكاته، لكنها هي من رجاحة عقلها اختارت القوي في عقله والأمين على مالها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكانت أرملة، توفي عنها زوجها وعزفت عن الزواج، لكنها حينما رأت محمدًا صلى الله عليه وسلم من قريب، نحن نعرف صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهةً وقت تراه جيك هيبة، ومن خالطه معرفةً أحبه صلى وسلم عليه. أجود الناس كفاً، أوسع الناس صدراً بل واسع، أصدق الناس لهجةً، أوفى الناس ذمةً، ألينوهم لين عريكةً، أكرمهم عشرةً. صلوا وسلموا عليه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعد، فعرضت عليه الزواج. يقول الشاعر البصيري: ورأته النبي صلى الله عليه وسلم، ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية وحياء، فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، من ذكائها اختارت محمداً صلى الله عليه وسلم. عمره 25 عام، هي 40 عاماً، تكبر ب15 سنة، وليس فارق السن هو الذي يقرر الأمن والراحة والسعادة في الحياة الزوجية. وهذا الزواج دام أكثر من ربع قرن، 25 عام أخرين. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها 4 بنات: فاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم. ورزق منها ولدان: القاسم، ومن ذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قل أبو القاسم، لأن ابنه سمي القاسم. ورزق عبد الله، لكن الذكور لم يعيشوا، توفوا وهم صغار. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ومضت السنوات الأولى 15 سنة، بلغ 40 من عمره. كانت فيه طباع فطرة الأنبياء والأتقياء والأنقياء، كان بعيد عن اللهو الذي في قريش، عن الزواج عندهم والأعراس والحفلات ومظاهر الفتنة التي كانت هناك، ضجيج مكة، أصنام، لهو. كان يحب الخلوة، يختلي، يذكر ربه على ملة إبراهيم عليه السلام، يتعبد، ثم انزوى إلى غار في جبل النور قرب مكة. كان يذهب إلى الغار ويبقى يتبتل فيه الليالي العديدة. وخديجة ماذا تفعل؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ أبطأت عن البيت؟ تركتني وحيدة أياماً؟ ولم يكن حتى في تجارة يحضر لها المال مقابل ذلك، كان في عبادة، وكانت هي تساعده على ذلك، وتعطيه المؤونة، تعطيه الزاد، وتنتظره بقلب طيب ووجه باسم فرح عند عودته. ثم جاء ذلك اليوم العظيم الذي سيغير وجه الأرض. وبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إذ بأمين الوحي عظيم الملائكة جبريل عليه السلام ينزل إلى الغار ويغطه، يضغط عليه في صدره دون أن يراه، ويقول له: اقرأ. ماذا سيقرأ؟ لم يكن قارئاً صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر، ولم يكن شاعراً، ولم يكن خطيباً قبل النبوة. ماذا سيقرأ؟ فقال له: ما أنا بقارئ. فغمه غمة أخرى كادت أن تخلع ضلوعه، وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان ذلك أول نزول الوحي، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أول سماع له لكلام الله الذي تتصدع منه الجبال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف، يقول: زملوني زملوني. تخيل هذا المشهد، تخيل عباد الله، امرأة زوجها غايب عنها بالأيام، ثم يأتيها بهذه القصة: جاني شكون وغمني وقال اقرأ، وكلمتني الأحجار في الطريق، وكلمتني الأشجار تقول: أنت رسول الله، أنت رسول الله. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاهن، ولم يذهب إلى زعيم من الزعماء في ذلك الزمان، بل ذهب إلى زوجته خديجة، لأنه يعرف معدنها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، يعلم أن سكونه سيكون إلا عندها. وقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. لم تقل له: ربما توهمت. لم تقل له: هذا نتيجة الخلوة، ونتيجة بقائك وحدك، ونتيجة بعدك عن البيت. قال: إني أخشى على نفسي، شو بشي يصير لي، ماذا الذي دهاني؟ قالت كلمتها المشهورة، كلمة تكتب بماء الذهب، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. شوفوا رفع المعنويات، والله لن يخزيك الله أبدا، لا تخشى على نفسك، إن للكون خالقا عادلا مدبرا للأمور يجازي الناس بالحسنات إحسانا في الدنيا قبل الآخرة. يا ابن العم، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وإن الله لن يخزيك أبدا. صلوا وسلموا عليه. من أين جاءت بهذا العقل؟ من أين جاءت بهذا اليقين؟ الله أكبر حين تكون الزوجة أكبر سند لزوجها، هذه أم المؤمنين بالفعل، كانت له زوجة وأما، لم تكن عالمة بالوحي وقتها، لم ينزل شيء من القرآن، لكنها كانت عالمة بسنن الله في عباده، فهمت أن من كان هذا خلقه فإن الله لن يخزيه أبدا. عبارة تقول لنا نحن الآن، خذ الدرس، أنك يا مسلم طالما تساعد في الزوال، طالما تقف مع المحتاج، طالما أنك تعين الضعيف، طالما أنك تتكرم على ضيفك ولا تتأفف منه، وترحب بضيوفك من أقربائك وأصدقائك، فإن الله لن يخزيك أبدا. هذه صفات الزوجة الصالحة والأم الصالحة، لم تنزل عليها آيات، لكنها كانت أول قلب طمأن الذي نزلت عليه الآيات. شوفوا قمة الكلمة الطيبة في ساعة الخوف، وكم من زوجة كانت سنداً لزوجها ودفعاً له للنجاح بكلمات مثل هذه، كلمات طيبات. ثم إنها لم تكتفي بالكلام، بل أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم لها، ورقة ابن نوفل، وكان رجلاً قد اطلع على كتب الأولين وتعلم منها، فسمع الخبر وحاول أن يتبين الأمر، ثم قال: والله هل جاك هذا يكلمك؟ والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى، ويا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. جذع صغير معناه شاب، على خاطر هو وقتها كبير، فما بالك 10 سنين أخرين وقت بشي يخرجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ بشي يخرجوني من مكة، بشي يخرجوني من بلادي، جايهم بدعوة التوحيد ودعوة الطهارة ودعوة الإيمان ودعوة الطاعة. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. كل من يجي يريد الإصلاح بين الفاسدين فإنهم يبغضونه ويخرجونه. كانت خديجة إذن أم المؤمنين، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فخرا، وكفى بالنساء فخرا أن أول من آمن بالإسلام امرأة. مش تعرف قيمة المرأة في الإسلام حتى قبل أن تسمع كلام ابن عمها ورقة ابن نوفل. كان بيتها، علاش كنا باش نزوروا بيوت النبي، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أول بيت دخله الإيمان، أول بيت شع فيه الإسلام، أول بيت أقيمت فيه الصلوات وتليت فيه الآيات. ومن هنا نفهم لماذا هي أمنا، إن الأم هي التي تربي وليست التي تلد، الأم هي اللي تعلم، أم هي اللي تكون، هذيك الأم الحقيقية. وقلنا إن أمهات المؤمنين ومنهن عائشة روت 2200 حديث، 2200 حديث روتهم عائشة. هل روت خديجة أحاديث؟ لا، توفيت قبل أن تدون الأحاديث وتوفيت في مكة، لكنها ربتنا، لكنها علمتنا، لكنها بثباتها وتثبيت زوجها درس لجميع نساء العالمين، بتصديقها لنبينا صلى الله عليه وسلم، صبرها، بجهادها، بإيمانها، بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رب السماوات والأرض، فتحت بيتها لدعوة التوحيد، وأنفقت مالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت قلبها لهذه الرسالة صدقا ويقينا. كل من يصلي اليوم، كل مؤمن ينفق في سبيل الله كما أنفقت خديجة، كل امرأة أو رجل يقرآن القرآن، كل طفل يتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيفة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها نصيبا منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ فكانت هي أول المصليات، وكانت هي أول الذاكرات، وكانت هي أول التاليات لكتاب رب الأرض والسماوات، فلها في ذلك أجزل نصيب. من أشهر قصص خديجة رضي الله عنها ما رواه أهل الحديث أن جبريل عليه السلام كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلمه الوحي، فقال له: يا محمد، هذه خديجة قادمة، قد أتتك ومعها إناء. قال: فأقرئها السلام من رب العالمين، وحيد الله، ومني، قلها جبريل يسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بكت خديجة: ربي يسلم علي؟ رب السماوات والأراضين يسلم على امرأة؟ يسلم على إنسان؟ يرسل له السلام مع أمين الوحي، وجبريل عليه السلام يسلم على خديجة. بكت خديجة لهذا الشرف الذي ليس بعده شرف. ثم يعطيها هذه البشارة السنية، يعطيه هذه الهدية العلية بأن لها بيتاً في الجنة، وأنه من قصب لؤلؤ مجوف. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصرها كله من ذلك، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب صياح ولا تعب نصب. قال أهل العلم: جوزيت خديجة ببيت لا صخب فيه. لماذا؟ لأنها لم تكن تصخب، لأنها زوجة لا تصيح في بيت زوجها، لأنها زوجة تعطي إلا الموجات الإيجابية، إلا الكلمات الجميلة الطيبة، امرأة تساعد زوجها على تعب الزمان وهي تاعبة وهي في نصب، ولذلك كانت بيتها في الجنة دون نصب ودون صخب. درس للزوجات: ماذا تفعل في بيت زوجها حتى تنال مثل هذا القصر؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقا ويقينا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أطاعه فقد فاز فوزا مبينا، ومن عصاه فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته أمهات المؤمنين صلاة ترضيك وترضيهم وترضينا. إخوة الإيمان، لم تنتهي قصة أمنا خديجة مع سلام رب العالمين ومع حياة الرفاهة التي كانت فيها في التجارة. والدنيا كما تعلمون حلو ومر، والدنيا كما تعلمون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لم تكن زوجة في السراء فقط، لم تكن زوجة حين كان المال بتجارتها موجودا في البيت، وإنما ستقع حادثة كبيرة، أن قريش تقرر حصارا لبني هاشم، تخرجهم من مكة وتضعهم في شعابها وتغلق عليهم بالحرس حتى لا يدخل مكة ولا يتاجر معهم أحداً ولا يعطيهم أحداً طعاماً ولا شراباً، وبدأ الحصار. وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليست من بني هاشم، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، ليست من بني هاشم، فكان بإمكانها أن تبقى في غناها وفي بيتها في مكة، لكنها اختارت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك زوجها في مثل هذه المحن، ولو كان ثمن ذلك الجوع والعطش، بل حياتها التي نفدت من جراء هذا الحصار. مرضت خديجة 3 سنوات من الحصار، أكلوا جلود الحيوانات، أكلوا الأعشاب حتى اخضرت أفواههم، نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته وما لاقوا من أجل هذه الدعوة، ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وهناك مكان في مكة اسمه الحجون، فيه مقبرة، مقبرة المعلاه العالية معناها، جاي في ربوة، وهناك قبر خديجة. اللهم ارزقنا يا ربنا حجا وعمرة وزيارة لقبرها، فزيارة المقابر فيها أجر، خاصة إذا زرت قبر أمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أيها الإخوة بيت خديجة، امرأة ليست ككل النساء، زوجة ليست ككل الزوجات، ويا ليت كل الزوجات يكن مثلها، أم من أمهات المؤمنين أحبها نبينا صلى الله عليه وسلم وبقي وفيا لها حتى بعد موتها. قالت عائشة: إنها مثل كل النساء تغرن من بعضهن، عندها غيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خديجة أغير، خاصة أنها متوفاة وما زالت تغار منها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح شاة يتتبع صديقاتها ويوزع عليهن كل واحدة نصيبة. علاش؟ لأن سويحبات خديجة. وإذا جاءت امرأة من الزائرات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صديقة خديجة، يحسن استقبالها ويكرمها ويسألها عن حالها. فتسأله عائشة، تقول: يا رسول الله، ما هذا الذي تفعله مع خديجة وذكر خديجة؟ فيقول لها: إن حسن العهد من الإيمان. واختي تراعي الود والعهد حتى بعد وفاة الصديق، هذاك من الإيمان. وفي أحد الأيام قالت عائشة: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا رسول الله، خديجة خديجة خديجة، هل هناك إلا خديجة في الدنيا؟ فقال لها: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الأولاد، وحرمني من أولاد النساء. وفاء، وفاء ليس بعده وفاء، وفاء بعد الوفاء، وفاء لمن شاركك في الشدة، فلم تنسه عند السعة والغناء. فيا إخوة الإيمان، نعاهد أنفسنا ألا ننسى أمنا خديجة رضي الله عنها، نعاهد أنفسنا أن نعلم بناتنا ونساءنا قيمة خديجة رضي الله عنها، وأن تشعل شمعة خير من أن تسب الظلام. هن شمعات، هن مصابيح للهدى، هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مهما تحدثنا عنهن مقصرون. اللهم ارض عن أمنا خديجة يا رب العالمين، اللهم اجزها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت زوجة عن زوجها، اللهم جازها خير ما جزيت أماً عن أبنائها. اللهم ارض عن أمهات المؤمنين جميعاً يا رب العالمين، ارض عن خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة وسائر أزواج نبيك الطاهرات المطهرات. اللهم اجعل نساء المسلمين وبنات المسلمين خير مقتديات بهذه الزوجات الأمهات. اللهم حبب إلينا نبيك يا رب العالمين، حبب إلينا آل بيته وأزواجه وصحابته، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أصلح أحوال المسلمين، اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمن خوفهم، وأطعم جائعهم، واشف جريحهم، أرحم ميتهم. اللهم حرر أسراهم، اللهم حرر مسرانا ومسراهم، ورد عنهم كيد المعتدين، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما رحمونا، وبرهم كما برونا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من أهل القرآن، من أهل الحياة، من أهل العلم والعمل. اللهم خفف عنا حرارة الشمس، اللهم خفف عنا حرارة الطقس، هون على عبادك يا رب العالمين، أنزل علينا من عندك برداً وسلاماً، ارزقنا غيثاً طيباً نافعاً ترزق به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. أجرنا من حر الدنيا، أجرنا من فيح جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشف كل مريض، وعافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، أجب من الخير كل من دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلِّ وسلِّم على نبيك مجيئك المختار، صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهادي بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أطلقت السلطات الجهوية بولاية القيروان مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي والثالث والعشرين من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص، وفق ما أفاد به مصدر مطلع. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، كذلك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة عقدتها أمس للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ختاما، التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة محمد حبيب الله الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لبنغلاديش لدى تونس مع الإقامة بطرابلس، وذلك وفق بلاغ أصدرته الوزارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، خبر ورخبر،
5: الموجة ورا الموجة،
4: جديد كل نهار،
5: الموجة ورا الموجة،
4: كل ساعة وكل

0: إشهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100%

0: اسمع
1: إذاعة المنستير،
2: ومنها تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 3 للأخبار، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن المجهودات ما تزال متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من نبر وساقية سيد يوسف، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة في قمم الجبال تعرقل عمليات التدخل. وأوضح المشري أن حريق ساقية سيد يوسف اندلع منذ 20 من جويليا المنقذ، وأن التعزيزات من الولايات المجاورة تم توجيهها منذ اليوم الأول، إلا أن اتساع رقعة الحريق والتضاريس الجبلية بما تحتويه من أودية ومنحدرات ساهمت في سرعة انتشاره على مساحة واسعة. قدرت عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النواة بقيمة 66.1 مليون دينار خلال الموسم 2025-2026، أي بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم 2024-2025، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت الكميات المصدرة 8.797 ألف طن بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذات من سنة 2025. طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل ويشدد العقوبات على المخالفات. كما قدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما على موجاتنا تمام الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها جيكم جيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعظ بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطات الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغيرها. لازم نعرفوا انه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين.

والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله. دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من برنامجنا الموجة ورا الموجة من الآن حتى الخمسة مع بعضنا في المباشر، ومجموعة من الفقرات أكيد تعاودوا بالعناوين متاعها. المحتوى دائما فما جديد. اليوم الموجة ورا الموجة العدد الأخير بالنسبة للأسبوع هذا، والانطلاقة جديدة تكون بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس التوقيت من الثلاثة الخمسة نهار الاثنين، كل اثنين من الاثنين حتى للجمعة البرنامج يجيكم خمسة على سبعة في الأسبوع. في الفقرة الأولى كما تعودتوا حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. اليوم عنا باب جديد بالعاصمة، حدث ولا حرج مع رمزي الإمام كما العادة، سكاتش ناقد وساخر من حياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد، اليوم مهرجان سوسة الدولي. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم بفقرة ديما القدام مع يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. اليوم استضافة للأستاذ جلال بن سعد والقائد بالكشافة فوج القلعة الكبرى عبدالعزيز بومعيزة. مش صحيح هي الفقرة المسجلة مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا على الخط باش تكون اليوم أميرة بكوش مديرة المراقبة الثقافي بالمنستير ضيفتنا، باش نتحدثوا على الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس على شاطئ روسبينا اللي تنطلق نهار 26 جويلية تواصل حتى 28 جويلية، ثلاثة أيام بساحة مرجانة بالمنستير. كل التفاصيل حول التظاهرة هذه طبعا كما قلت مع ضيفتنا أميرة بكوش، وباش تكون في آخر فقراتنا. التحية كما العادة توصلكم لمحمد وليد الجاموسي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. بعد النغم نمشي في تسجيل مع الأستاذ جلال بن سعد، ثم نستقبل مع بعضنا رمزي الإمام.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة، باب جديد، باب آخر نفتحوه مع بعضنا، هو باب جديد. الباب هذا تأسس سنة 1278 في عهد السلطان الحفصي يحيى الحفصي، وتم تسجيل الباب في قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 1979 كجزء من مدينة تونس العتيقة. طبعا سمي باب جديد لأنه فتح المدينة على أحياء جديدة وأنماط حياة مبتكرة، ويعرف زاد باسم باب الحداد أو باب الحدادين لأنه ينفذ لسوق الحدادين. الباب هذا تدمر وتشوه في الفتنة الباشوية بين علي باشا وعمو حسين بن علي، وفي القرن 18 وقع تجديده في عهد علي باي الثاني عام 1769. طراز المعماري فريد وممتاز ومتميز عن بقية الأبواب الثلاثة المتبقية، وعنده تقويسات رائعة الهندسة. هو معلم باب جديد يعكس روعة العمارة الإسلامية، والباب زاد تغنى به الشاعر محمد الورغي عام 1769: جدد هذا الباب باب الجديد علي باشا بن الحسين السعيدي، أقامه من بعد ما قد هوى في فتنة يشيب لها الوليد. إذن كما قلت لكم، هذا هو باب جديد بكل إيجاز، وللتعمق يمكن العودة إلى خاصة إلى كتاب عادل التواتي تونس المحروسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: يا دنيا جنان بجنان. رمزي الإمام، أهلا وسهلا، حدث ولا حرج.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام ثريا، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في إذاعتنا إذاعة المنسير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن كما العادة، حدث ولا حرج وسكيتش جديد وموضوع جديد.
1: موضوع جديد،
2: حدث ولا حرج.
1: لا لا لا لا، ظهر لي لمقص أموره ما عادش تعجب بعد اللي ولا يتباع على قارعة الطريق، وكل من دب وهب ولا بمقصه، كل واحد شيطانه في جيبه، وكل حد يقص على كيفه وقت اللي يحب زاده. لا، القطاع تهمش، مالا شنوه؟ القطاع تهمش بعد اللي كثرت المقوسة، وما تسمع كان كلمة هات هات، رشفة تاي هات، رشفة قهوة هات، هات سيجارو هات، هات شعول هات، حبس حبس الضرب يا ولدي، حبس الضرب. شنو بابا يفين تراني؟ هات سيجار وهات شعول، هات سيجار وهات شعول، الدخان دخاني والشعول شعولي، سيادتك باش داخل معايا، ترى داخل معك بالرواري. هات سيجارو، هات السكر، هات التاي، هات السكر، هات التاي، هات دينار، هات اثنين، هات الجاوي، هات البخور، هات الجاوي، هات البخور. اعمل عزام، اعمل عزام، جيتك مضام، نحب نغسل سويقاتي ونعرس بمنيار وما نصرف حتى دينار. عليك بالتابل والكروية والكبار، خلطهم بيد فار وبليدك اللي صار، اشرب وقول يا ستار يا جبار، يا ستار يا جبار، كح 500 دينار. ايه عرست بمنيار، عرست بالسبيطار، ماشي جاي كل نهار جرة يد الفار. المثل يقولك رد بالك من جار الحس واللص والمقص. شبيك الشي يبدأ من المطار، 3 سنين غربة، قلت نروح للدار، طاح بيا مقص كل منشار. خويا خويا، ظهر فيك ولد حلال، كلمة بالبورتابل يرحم بوك، تفضل يزيد شوية. خويا ظهر فيك ولد حلال، 20 دينار باش نروح للدار، تفضل يزيد شوية. خويا ظهر فيك ولد حلال، مانيش ولد حلال، مانيش بطلت يا سيدي، انا مجرم، قيني يا خويا، سيبني، شبيك مقص هكا؟ وعلى كلمة مقص هبط علي الديواني من غير حس. اش عندك؟ ما عندك، عندي فليجة فيها دبشات لأم خديجة، ودبو سفيحة لخالتي فتيحة، وماكينة حجامة العم سلامة. بون، اش عندك؟ ما عندك، اش عندك؟ ما عندك، اش عندك؟ 500 دينار أداءات جمركية؟ لا لا، البيع الكل شريها ب 200 دينار بفلوسنا. أسي تارو كيفاه؟ همش نقصوه، خذوا الفليجة والدبشات وتقدوا تحب من تحبوا من عندي، 300 دينار. بايشيك، اخذت تاكسي وناديت بالدار، دخلت نقى الضو يضعف ويقوى، جو دو لوميير. قلت استاك في الحنابية، ماله كمواطن جاي من الخارج، حتى هما 3 سنين غربة، وهاك الضو، وهاك الضو، هاو شعل، هاو قص، هاو شعل، هاو قص، هاو شعل، هاو قص، هاو شعل، هاو قص. مشيت للستاك، هزيت لهم بوكي نوار، قلت لهم يعطيكم الصحة على الامبيونس اللي عملتوها لي لمحالة في الدار، أما ماذا بيا ترجعوا لي الضو من غير قصان. قالوا لي ميسي عندك 13 مليون ما تخلت بالذمرة. شنو ضربني الكورون؟ 13 مليون 3 سنين ما الدار ما دخلتهاش وتقول لي 13 مليون؟ لا ميسي، ما تغششش روحك، ما تغششش روحك ميسي، غشش أعصابك، هذوك ما 13 مليون فيهم 10 ملايين استهلاك و3 ملايين قصاصات أداءات. أداءات قصاصات. جيت نشوف نلقى جاري حمادي مقص جابد الضو من داري من غير حس. عنده 4 بيوت مركب 6 كليماتيزيرات، حتى طوالات مش ناسيها. ملا جار، ملا جار مقص من اللي هبط من الطيارة وانا المقص في جرة خوه، المقص في جرة خوه. الحكاية مشات وجاني مقص الانترنت. الانترنت تمشي خطوة تفكرون زبرات، هاهي قصت هاهي جات، هاهي قصت هاهي جات، هاهي قصت هاهي جات، شومي ها قلي وين، وين فلوسي وين مشات، هاهي قصت الانترنت. فما زاد هاك المقوسة متاع الفيسبوك، مرت خويا شرت البنت عروسة في كروسة، وصلت لها الكروسة، الو دي وين العروسة؟ العروسة تستنى في ولد الحلال يجي طونا بعثوها لك ملا مقوسة. جيناك ولد عمي مشى يخطب، جيناك خاطبين راغبين في بنت الحسب ونسب. آه وليدي تخدم على روحك ماهو؟ نخدم نخدم نسيبي، حارق روحي بالخدمة، حارق روحي. آه والشهرية كيفاش؟ والله يا نسيبي شباش نقول لك، ما نكذبش عليك، على الورق نخلص زوز ملاين و300 ونقبض كان 300 دينار. أبي زوز ملاين ونمشاو قصاصات نسيبي قصاصات، وزيد خذيت قرض ب 100 مليون قصوا عليا 150 مليون. آه راسي وجعني يا وليدي، راسي وجعني يا وليدي. قل لي في وقتاش تخلص القصاصات؟ عملت حساباتي وقت نخرج أنتريت أنسيبي. ما لا تعرف كيفاش يا وليدي وقت تخرج أنتريت؟ إيجا عرس مرحبا بيك. المقص حتى وسط بعض العائلات في بعضهم. ها مالا فما مقص؟ مرا تمقص في راجلها يا مرا يا مرا، خليت في جيبي 10 دينارات ما نعرفش وين مشات. هذيك كلات هالماكينة يا مرا، خليت في السروال 20 دينار، اش نعمل لك اش نعمل لك، كلات هالماكينة. شدها نهار بالكم شاية قال لها هاتك ال50 دينار، ما تقوليش كلات هالماكينة. قالت له يا شومي وفطور الماكينة هلا كيفاش؟ اي قالوا ولد اختي قال بوه يا بابا فرجت على سحار 20 دينار رد حمامة. قال ويه يا وليدي ما ريتش امك، مليون ردت طروبة. حتى في الإدارة، في الإدارة تسمع كان كلمة قص قص قص قص قص قص تمبري، قص ورقة قص تمبري، دوسيك ناقص تمبري، صباح الخير قص تمبري يا ودي، صباح الخير قص تمبري. كل إدارة وتمبريها، كل بيرو فيه تمبري معلق في كواترو ويقول لك قص تمبري. الفنان الفنان في عوض يكرموه وقته حي، لا كيف يموت يتفكروه في تمبري. عاش شاهي جيمبلي مات حطوله تصويرته في تمبري قص تمبري. ولهذا أنا من رأيه يعملوا قانون القطاع المقص هذايا ملا، ونقترح يولي بالرخصة باش يرجع المقص إلى أهدافه النبيلة والحميدة، واللي شدوه بمقص من غير رخصة يتحمل مسؤوليته. وقص الحديث وين تحط نفسك تصيبها،
0: والنفس نفسك
1: وانت طبيبة.
0: هذه هي رمزي الإمام يعطيك الصحة. قلبك معبي على المقوصة.
1: المقوصة المقص في كل بلاصة.
0: وين تمشي تلقاهرة؟
1: تمشي تلقى المقص.
0: وين تمشي تلقاه؟
1: مقص.
0: بختو
1: سيك والله العظيم.
0: قص
1: قص قص تسمع كلمة قص في كل بلاصة.
0: قص قص تكمل تروح من الخارج تلقى قص الضوء، قص الماء، قص الانترنت،
1: كل شيء كل شيء مقصوص، كل شيء مقصوص.
0: قص قص
1: شيء مقصوص.
0: شهرية مقصوصة،
1: شهرية مقصوصة. قصصات بتاع الشهري
0: ما نحكيوش
1: ما نحكيوش ما تفهمش
0: القصصات هذيك.
1: لا هذيك تجي كاكا ما اختش عملناها كاكا يزم كاكا فهمت. القصصات هذيك بتاع هات برك هات برك
0: عرج زيد على الجل والعرافة.
1: العرافة
0: مشكلة.
1: أكبر مقوصة العرافة.
0: أكبر مقوصة والحقيقة المقص الوحيد اللي في بلاسته حسب رأي في المقوصة اللي حكيت عليهم، خاطر يمشيولو برجليهم،
1: يمشيولو برجليهم، شيء غريب.
0: برجليهم برجليهم ناس تهز ناس لما حالة وناس تبع في ناس ويمشيوا له، وهو وقتها يولي مقص ومقص هاي اللي زاد
1: مقص هاي. ايه تولي نسلمه في اللي في الطب اللي طبيب تقاه قاري ومتخرج وسنوات الله هو، وفي الاخر نقعد بيت المواطن يمشي يمشي لك العراف مش باش يعطيك هاو شو قال شنو نحب نعرس هاو قال شنو نحب كذا هاو راهو اني الراب صراحه العراف عمليه تحيل، عمليه قصان بالحق،
0: مشكلتها عمليه تحيل واضحه وضوح الشمس،
1: وضوح الشمس
0: في قلب النهار. ولكن المشكله وانهم ينشطوا في اطار معناها
1: رخصه
0: ورخصه ومنظم وكل شيء، هذه المشكله وين هو راه. وفما برشا ناس كيف يشوفوا العرافه ولاو باللي بيرو نتاعهم وكذا يقول لك انا هاو الامور واضحه ما باش يعمل حاجه، قلت له ما يعمل حتى شيء يعني بالعكس.
1: تمشي العراف تقول بدي جي تلقى سكرتيرة وطاولة فهمتيش
0: واللي يستكثر أجرة الطبيب يدفع قد 10 مرات من أول دخل للعراف. هذا إذا ما كملش من بعد
1: دايره
0: لفوق ولي وراه
1: العراف اللي مشيله وكان فيه الخير راهو ربح في البرومسبور وحده راهو
0: مثلا
1: راهو ربح في الوحده
0: ولا راهو ملياردير ومش حال بير ويخدم على الراف ويسمع في الناس
1: ماشي تجيب شي لوانتي باش
0: يحلك مشاكل
1: يحلك مشاكل يحل مشاكل
0: لو كان انت تنسنس شويه وتشوف حياه العراف ولاده وصغار ومرته وكذا تلقى عنده 20,000 مشكله كيفك اكثر منك
1: بالطبيعه
0: دونك سين زاد لازم يعمل عقله هذاك علاش قلت لك المقص الوحيد اللي في بلاصتو
1: في بلاصتو
0: هذاك مقص الجهل الجهل لا هذاك ايش قلت لك الجهل والجل هكا اللي تحبهم الزوز خاطرك تخلي ربي والطبيب وتمشي للعراف
1: تمشي للعراف
0: استه خلينا نحلك فلوسك هات سيجارو هات سيجارو راهي ولا تختيره يا رمزي
1: اختير اختير
0: ولا تختيره اللي ما يمدش السيجارو تستنى فيه حوايج اكثر هات نعمل تليفون معوق في تليفون وما تعطيش تليفونك اختيره خاطر فما انواع نتاع براكاج ولات بالطريقه هذيك هات سيجارو من يقول لك هاتش عندك
1: هاتش عندك
0: وهاد التليفون مش نعمل تليفون مع وقفي تليفون تقول له انت ليه ما نعطيش تليفوني هو حاجته بالتليفون جملة واحدة معناها افهم روحك من الاخر كي ما تعطيش تليفون
1: تولي
0: ما تعرفش شنو يستنى فيك
1: براكاج عملية براكاج مقنع
0: براكاج ولات هكاك بالصيغة هذيك ما نعرفش نقوله مقنع ولا مش مقنع ما ولات بالطريقة هذيك خاطر هات سيجار وهات 10,000 هات تليفونك ولات راي براكاجات بالطرق هذه
1: براكاجات فما حكاية الساعة واحد يروح بسرعة بربي من الخارج فما الأداءات الديوانية
0: الأداءات الديوانية على اللي يجيب حاجات من برا
1: لكن فما برشا حاجات ساعات تسمع حكايات والله أعلم
0: صحيح ولا غلط
1: صحيح ولا غلط من على الشنية تقع سلعة مثلا كذا ما جيش سمها كذا فهمت يقول لك خنخليها غادي كاي في المطاف
0: فما برشا حاجات يجيبوهم الناس وما يعرفوش التعريفة الديوانية عليهم دونك يولي كي يلقاها غالي ياسر يضطر يخليوها هاي دونك هو هنا وقتها يولي يحاول يطلع خير له
1: وزاد
0: حماية للاقتصاد الوطني وكذا لازم راهم مش كون احنا من هنا ومن هنا نكونوا
1: لا كي تكون بربي سامحني كي تكون فما بضاعة موجودة في تونس عندنا في بلادنا حتى زايدة شوية علاش نجيب فيها من الخارج ونبدا نكركر ونعاود
0: كيما ساعات زادك المواطن اللي يعيش لبرا والله يا رمزي لا عندك فكرة والله من اللي يدخل يبداو الناس الكل يغزروا بنت خوك الصغيرة تستنى فيه يا عمي أمه مرا كبيرة هكا تعمل روحها فرحانة بي وكذا يتعدى النهار الأول وكل الكسكسي ومنها تولي تغزر كي حلش الفليجة باش يمدلهاش يا حويجة كلهم يستناو أقل شيء
1: شوكولاتة
0: وبرفان وحاجات وكذا الغالب عوايد دخلت في العوايد دونك يحشم باش يدخل بيدو فارغة يولي كي يقضي قضيات يجيبهم ساعة ساعة يحصل في برودوي اللي هو يلقى التاريفة نتاعو في الديوان عالية برشا
1: عالية برشا ولا ما يتعداش
0: ولا ما يتعداش جملة واحدة صارت لهم قداش مرة فما حاجات يجيبوها ما تتعداش ما الغالب
1: معناتها المواطن المواطنين في الخارج مثلا يقراو حسابهم
0: اي يرد باله
1: على الحكاية هذه
0: يسأل عندك الجو دي ليمير نتاع الضوء
1: جو دي ليمير قصها ورجع
0: انت عملت هنا على الطريقه كلها لطفي يا ربي
1: جد المهر هاو قصها ورجع وقص ضربه واحده
0: كيف نخدموا على البنوك الاقتصاصات نتاع القروض
1: ياسر
0: تخلص زوز ملايين تخلص 3 ملايين ساعات كيما تحكي تروح ب 300 دينار في الشهريه
1: 300 دينار في الشهريه
0: مشكله انه توانسه من اكثر الناس اللي عايشين الظرف هذا الناس كل عايشه مرهونه للبنوك علما وان فوائد القروضات في البنوك في تونس من اعلى الدول
1: على الدول لا.
0: من اعلى الدول لو كنت تشوف القروضات في دول العربيه معانا في شمال افريقيا تقريب الثمن والسبع نتاع فوائد نحن في تونس كي تطلع الدوخ الدوخ الدوخ
1: بصراحه
0: لا فوائد احنا عندنا يسر عاليه نتاع القروضات كسوس وسكن كلهم على بعض
1: لا نورمالمون بالبنوك بصراحه في تونس نورمالمون تعاون المواطن انت المواطن مسكن يضلع
0: بنوك ما تعاونش بنوك مؤسسات تجارية
1: ربحية
0: الأرقام قدامها تعرف كان بالأرقام الطالعة أكهو هو في العالم الكل أما يلزم سياسات الدول تعرف كيفاش تعدلها
1: تعرف كيفاش تعدلها
0: في تونس مخلينهم
1: ياسر فما موضوع بربي موضوع حبيت أن نتعرض له نتاع الجمعيات الثقافية الجمعيات الثقافية برشا جمعيات تحلت أو نقول نجم نقولوا اندثرت
0: مشكلة إمكانيات
1: بسبب هذاك الصحة بسبب فما 30 دينار كل شهر يبعث يعني يخلصوها كمعلوم يعني شهري للجمعيات الثقافية أني نحكي راهو على الجمعيات الثقافية الجمعيات الثقافية اللي ناس يقولوا متطوعين معناها جي أنت كل شهر يلزم عليه باش يمشي يدفع 30 دينار يولي يبطل ما يبطل قداش من واحد يقول لك يبطل اخويا ما ندفعش انا 30 دينار ما في. تحب تراقب انت مراقبه على على الجمعيات على الجمعيات الثقافيه حط 10 دينارات 10 دينارات تفضل باش تزور القبضة وتسجل ايش عندك ايش ما عندكش فقط. اما 30 دينار هذا نداء للوزارة المالية او وزارة الثقافة ان شاء الله يشوفوا له حل الحكاية هذه. راهو برشا جمعية ثقافية قاعدة تسكر
0: اي السبب هو هذا
1: ثقافية يعني نحكي على الجمعيات الثقافية بس اكثر سبب هو هذا. فما مديرة متاع دار الثقافة في الكريب تحية لها من هذا المنبر والله قالت لي كانت عندها جمعية حل الجمعية وبعد سكرتها لنفس السبب السبب هذا
0: 30 دينار
1: هذه ان شاء الله يقولها حل
0: ان شاء الله يلقولها صحيح صحيح. الماكينه اللي تاكل في الفلوس
1: ماكينه
0: اسمع الماكينه عندها حق راه
1: عندها حق لا عندها حق
0: خاصه كي تكون اللي مشرفه على الماكينه ما عندهاش خدمه شهريه
1: يعطيك الصحه
0: خاصه
1: واللي يلزمها ماكينه
0: يلزمها شويه الماكينه وقتها يلزمها مصروفه الحقيقه
1: سيكاك الراجل صحيح يخدم ولكن الراجل زاد يلزم خويا اذا كان مرته ما تخدمش يكون قائم بواجبه
0: هي شوف ما حاجه انتم ما تعرفوهاش الرجال راو فلوس الراجل عنده بنا سبيسيال راو تخدم ولا ما تخدمش تبدا شي ملياردير هكا الكادو نتاع الراجل وفلوس الراجل عنده بنا خاصة جدا المرأة تبداش مليارديرة كي خرجها رجلها ويخلص عليها هو الخرجة ولا يجيب لها بارفان تقع عندها البارفان على بعض وساعات فما ناس ربي يزيدهم لبس عليهم على الاخر ويخرجوا برشا ويجيبوا من اللي فريشوب يجيبوا من البرة ويجيبوا من باريس
1: غنية والحب الهدية
0: كي يجيب لها رجلها الحاجة الحاجة ذيك بنتها سبيسيال على الاخر
1: سبيسيال
0: على الاخر على الاخر فلوس الراجل راهم حاجة أخرى ما تقوليش لا تخدم لا عندك فلوس ولا حد شيء
1: الماكينة كلاتها
0: الماكينة هذيك الماكينة هذيك يلزمها فلوس هذيك ما معهاش نقاش
1: هذيك يلزمها فلوسها صحيح
0: المثقف بالحق نرجع الموضوع جاد المثقف ولوني مواضيع كلها جادة احنا ناخذ في الأمور بالهزل راهو أما كلها مواضيع جادة المثقف رأفة ورحمة بهذا المثقف
1: شو
0: هي القباضة الساعي زي ما تكون رحيمة بالمواطن التونسي الكل خاطرها صعبة معنا القباضة التونسية لا صعبة معنا صعبة معنا برشا القباضة
1: أما ماذا بينا
0: ربي المثقف والله راهو أربعة كعبات يتعدوا على الصوابع ينشطوا في المجال الثقافي يعتبروا نجوم في مجالات معينة عندهم فلوس البقية كلهم ناس عاديين ويصرفوا على إبداعهم وعلى مشاريعهم وعلى أعمالهم يستدعوه باش يحضر ما نعرفش مناسبة ثقافية ولا مهرجان شعري الركوب عليه والنبات عليه نحيها من فلوسه ومن قوت ولاده ومن مصروفه ومن لبسته ينقصها باش يتنقل ويسكن في وتيل ويحضرك التظاهرة ذيك الشعرية ولا يحضرك التظاهرة المسرحية ولا ليه هذا الواقع رمزي تعرفوا كيف أكثر مني
1: لا هذا هو الواقع ما فماش حتى جرام نقوله بصراحة احترام للمثقف في تونس بصراحة وبرشا مثقفين يعني ماتوا نقول نحبش نقول كلمة تحت حيط لكن في حالة لا يرثى لها معناتها حالة مزرية فما الفنان شادي الورغني ربي يرحمه
0: الله يرحمه نعم
1: فنان كبير الحبيب بن ذياب يعني بربي يقولوا يعطيه شهرية صحيح عنده شهرية من عشنو أما 200 دينار الفنان اللي هوب حياته وعمره للفن وللمسرح ولأي مجال ثقافي كان يعني شهرية 200 دينار و 250 باش تعمل له
0: اي حتى
1: باش تعمل له الراجل يعصر في مخه ويبدا يكتب في نص يعصر في مخه تنجم تجيب نجار تنجم تعمل حداد اما اديب ومثقف وكذا
0: اي معروف مجالات الابداع الكل راهي صعيبة. صعيبة على خاطر الملكة نتاع الابداع ربي يخلقها في البشر معناها يتولد بها ملي هو صغير ويلزمها تلقى الميليو المناسب باش تتطور وتكبر خاطر فما برشا يتولدوا مبدعين ولكن في الثنية تضيع الإبداع نتاعهم وتضيع الموهبة اللي يبقى وراهم كعيبات وما همش برشا كيما تحكي انت تنجم أيوة أنا تعلمني الخياطة تولي خياطة مثلا تعلمني ما نعرفش شنو الصنعة الأخرى تولي نخدمها ألورك راهي الإبداع ما تنجمش تعلمه البشر هذيك ملكة يعطيها المولى وباش توصل لازمها تلقى ثنية صحيحة وما تتعبش ورغم المتاعب توصل وكذا على الأقل نحذيوها بالمستوى اللي تستحق وما نزيدوش احنا
1: يعطيك الصحة شو جيني فنان سيدي علي الرياحي الله يرحمه نتذكر اني مات بغزرته على حسب بما ريت الروايات التاريخية معش الفترة هذيك بعداش تقع في تمبريو من وقت اللي حي من وقت اللي هو حي يعني كيفاش يقولوها عاش تشاه في عنبة مات على القول وعرجون
0: عنقود.
1: عنقود عنقود عنقود
0: ما يسعد فنان الغلبة كان من تحت الحوت.
1: كان من تحت الحوت حليش عنا فنانين مبدعين تفكرون في حياتهم حطوا تصويرته في تمبري وهو حي خلي يشوف روحه.
0: أي مثلا
1: مش وقت اللي يموت
0: مكنوا من أنه يعيش العيش الكريم في مستوى عيش معين الكريم. العيش الكريم رأى مش نطلبوا احنا باش يعيشوا النجومية متاع للرا وفيها البرة وكذا مع إنسان
1: شوية شوية شوية
0: هذا هو رمزي الإمام يعطيك الصحة شكرا لي فيما يخص بربي الفنانين وكذا والله لازمهم سكيتش وحدهم
1: إن شاء الله بقدرة ربي نحضروا حوجة
0: لازمهم سكيتش وحدهم يعطيك الصحة نلقاوك ديما في حدث ولا حرج معنا كل نهار جمعة في الموجة وراء الموجة بعد قليل بعد النغم نرجعوا لكم في من ذاكرة المهرجان كما العادة الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد اللي بيش ياخذكم اليوم المهرجان سوسة الدولي.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
1: عيد الجمهورية، عيد الجمهورية،
2: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
1: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
3: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
1: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
4: مرحبا بكم في حديثنا اليوم. نتطرق لمهرجان سوسة الدولي، مهرجان عمره أكثر من 60 سنة وذاكرته مرتبطة بمدينة سوسة بتاريخها وبصفة وبجمهورها الذواق. الحكاية بدأت سنة 1958 بعد الاستقلال بسنوات قليلة. وقتها كانت الفكرة باش يكون السوسة موعد ثقافي كبير يواكب الحركة السياحية اللي كانت تعرفها جوهرة الساحل، ويجمع بين الفن والتراث والتنشيط الصيفي. اتأسس المهرجان في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق، وقت كانت اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، مصطفى الفيلالي. ومن وقتها تعاقبت عليه برشا هيئات ومديرين، وأولهم المؤسس عبد الحفيظ بوراوي. وفي صيفة 2026 يوصل مهرجان سوسة الدولي للدورة 67، وديما يضرب موعده بين 17 جويلية و 15 أوت، وعلى امتداد تاريخه الطويل ما توقف كان في ظروف استثنائية كيف جائحة كورونا أو بسبب بعض أشغال الصيانة والصعوبات المالية. أما اللي يعطي للمهرجان نكهته الخاصة فهو ركحه التاريخي، مسرح الهواء الطلق بسيد الظاهر المبني بمحاذاة أسوار المدينة العتيقة المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. ركح مر من فوقه كبار الفنانين، ويستقبل كل صيف قرابة 3000 متفرج يعيشوا السهرات في أجواء تجمع بين عبق التاريخ وسحر الموسيقى. مهرجان سوسة معروف زاد بخياراته الفنية، ديما يراهن على الطرب والمالوفة والموسيقى الراقية والمسرح والكوميديا. وفي دورة 2026 اختارت الهيئة المديرة تركز أكثر على الإنتاجات التونسية وما تبرمجش عروض الراب والفن الشعبي التجاري، في محاولة باش ترجع للمهرجان هويته الكلاسيكية. ومن الطرائف اللي تميز بيها المهرجان إنه برشا ديار مطلة مباشرة على المسرح، لذلك تلقى العائلات تتفرج في السهريات من فوق السطوح والبركونات، حتى ولات تتسمى عند الفنانين منصات VIP. وبرشا فنانين يحيوهم من فوق الركح، والجمهور ديما يكون في رد للتحية. وثم زادة كواليس ما يعرفها كان المنظمين، كل صيف يكون ثم تنسيق كبير مع كرنفال أو السو، خاطر الزوز تظاهرات يتزامنوا في نفس الفترة. وقبل ما يستقر المهرجان نهائيا في سيد الظاهر احتضن المسبح البلدي بعض السهرات في الستينات، أما التجربة وقفت بعد ما طاح موسيقي بآلته في الماء وسط الزحمة. وفي دورة 2026 خذت الهيئة قرار باش ما يفوتش سعر أغلى تذكرة 50 دينار حتى تبقى السهرات في متناول العائلات، وزاد أحد منحة تشجيعية لدعم الموسيقيين الشبان وخريجي المعهد العالي للموسيقى بسوسة في مبادرة هدفها تشجيع الجيل الجديد من المبدعين في هذا المجال.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: إذاعة منى السير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة الأخبار. أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد يوم غد السبت بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن المجهودات ما تزال متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من نبر وسقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة في قمم الجبال تعرقل عمليات التدخل. كشفت نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 26 و2000 الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات كشفت عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستوجبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنية الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. أعلنت إسبانيا اليوم حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى في تاريخها، في حين طلبت فرنسا المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق على ساحل المحيط الأطلسي بعد أن أججت موجة حر شديدة حرائق اندلعت في أنحاء أوروبا وأجبرت عشرات الآلاف من العائلات على إخلاء منازلهم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منى السير على الفيسبوك راديو منى السير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. فريق الترجي التونسي أعلن غلق ملف تجديد عقد اللاعب محمد يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء الأجل المتفق عليها دون استكمال إجراءات التوقيع. الهيئة المدير للترجي التونسي وضحت في بلاغ لها أنها أوفيت بكافة التزاماتها الأخلاقية والمالية والإدارية والقانونية تجاه اللاعب وقدمت عرض يحافظ على أجره السابق مع تسوية مستحقاته إضافة إلى توفير كل الوثائق اللازمة لدعم ملفه أمام المحكمة الرياضية. وتم تحديد أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية وإمضاء العقد كان آخرها يوم 23 جويلية إلا أن اللاعب ووكيل أعماله ما حضروش لاستكمال الإجراءات. وبالتالي هيئة الترجي التونسي تعتبر مسألة تمديد عقد يوسف البليلي صفحة وتتويت. وبالتالي بدأوا بالنسبة للمدير لفريق الترجي التونسي تلوج على الحلول الفنية البديلة. نواصلوا نحكيوا على آخر أخبار الميركاتو. أمل حمام سوسة أعلن عن تعاقده مع المهاجم أيمن الزين اليبرغ من العمر 32 عام قادما من سيكك الحديد الصفاقسي في انتظار الإعلان عن التعاقد رسميا مع الحارس

معكم أخبار الرياضة. بالخبر هذا يتعلق بالاتحاد الألماني، كما كان متوقع تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا حتى العام 2030 خلفا لناجلسمان، الرجل اللي كان قاد المنتخب الألماني حتى للدورة 32 من منافسات كأس العالم قبل الخروج أمام الباراغواي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في الموجة ورا الموجة، نواصلوا حتى الخمسة ديما في بثنا المباشر وديما على موجتكم إذاعة المنستير. نوصلوا مع بعضنا مع يسرى خلف الله اليوم. أهلا وسهلا يسرى، مرحبا.
4: السلام مدام ثمرية،
3: أهلا وسهلا. ديما القدام،
4: ديما القدام، إن شاء الله ديما القدام وتونس ديما القدام.
2: ديما القدام،
5: ديما القدام،
2: ديما القدام،
5: ديما القدام، القدام.
3: إذن يسرى، ضيوفك حاضرين بحذنا.
4: نعم،
3: شنو اخترتنا اليوم؟ شنو اخترتنا وشنو باش تقدم لنا؟
4: اي، حبينا اليوم الحقيقه نطرق الموضوع كشفي بامتياز، الكشافه التونسيه. باش نحكيو على كتاب صدر مؤخرا، كتاب بعنوان الطاهر الفقيه، قائد ملهم وصاحب رؤية حولها لواقع ملموس. الكتاب هذايا من تأليف الأستاذ المؤلف جلال بن سعد، وهو من أحباء الكشافة التونسية. حبينا نحكيو مدام ثريا اليوم على ذاكرة الحركة الكشفية التونسية، خاصة بجهة الساحل والقلعة الكبرى. الكتاب هذايا يلخص امتداد الحركة الكشفية في القلعة الكبرى من بقيادة سي طاهر الفقيه، القائد السابق للفوج القلعة الكبرى. الكشافة التونسية امتدت أكثر على أكثر من 130 صفحة في هذا الكتاب، يوثق كل مسيرة القائد طاهر الفقيه، استعرض شهادات رفاقه وتلامذته، كذلك مدعمة بالوثائق والصور والأرشيف. يقدم كذلك صورة متكاملة عن رجل جعل من الكشفية مدرسة لتكوين الأجيال، ورسخ قيم التطوع والاستقلالية والقيادة وخدمة الوطن. سعيدة باستقبال كل من القائد الفوج الكشافة بالقلعة الكبرى سي عبد العزيز بوميزة. مرحبا بك سي عبد العزيز.
6: أهلا وسهلا، مرحبا، ومرحبا بالسادة المشاهدين.
4: مرحبا بك
6: المستمعين.
4: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا سي عبد العزيز.
6: شكرا.
4: نرحب كذلك بالأستاذ المؤلف سي جلال بن سعد، وهو من أحباء الكشافة التونسية، مؤلف كتاب الطاهر الفقيه.
7: عايش بنتي، بارك الله فيك.
4: مرحبا بك.
3: ونرحب بك سي جلال.
7: أهلا.
3: سلمت عليك كل البرنامج راه.
7: أهلا.
3: خاطر تو المستمعين يقولوا هو بيدو زعما ذاحل البيبانة، لهزنا الباب جديد اليوم ولا لا هو بيدو
7: راه.
3: متعدد المواهب ما شاء الله.
7: يعيشك بارك الله فيك.
4: نرحب كذلك بسند الفقيه، وهو ملازم قائد الفوج القلعة الكبرى، وهو كذلك ابن المرحوم الطاهر الفقيه. مرحبا بك سند.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا سند، مرحبا بك.
4: إذا نحب نبدأ قبل كل شيء، كيفاش مع سي عبد العزيز قائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى، كيفاش جاتكم فكرة إصدار أو إعداد هذا الكتاب، كتاب الطاهر الفقيه قائد ملهم وصاحب رؤية حولها لواقع ملموس؟ كيفاش جاتكم الفكرة؟
6: هي الفكرة تبدأ بالاعتراف الجميل، بالاعتراف بالناس اللي سبقونا. دونك ما نعترفش بالناس اللي قبلي، شو نخلي بعدي؟ دونك قائد طاهر الفقيه من القادة الممتازين في القلعة الكبيرة، من القائد اللي كون أجيال، قائد المسيرة كبيرة، قائد أنجز ما وعد كيما يقولوا، قائد عنده برشا حاجات ممكن نحكي لهم تباعا. الفكرة جات وأنه قائدية، كان دخلت الكشاف لقيته هو. دونك منها عندي علاقة به خاصة جدا، علاقة تواصلت كشفين وعائلين، ونشوف قائد سند، نشوف يولي مش حاجة أخرى، مش قائد معايا. دونك الكشاف هي العائلة، هذاك علاش يزمت ما تنساش القلم تاعها والقادة اللي خلاه أثر بالحق في الكشافة.
4: أكيد باش نحكيه على الأثر اللي خلاه السي طاهر الفقيه قائد فوج الكشافة السابق. نحب لحد المستمعين ربما أول مرة يصدر كتاب خاص بالكشافة التونسية، كيفاش تم التنسيق حتى مع السي جلال من خلال الوثائق الأرشيف الحاجات القديمة الكل اللي تخلد مسيرة قائد فوج الكشافة السي طاهر؟
6: حاجة بسيطة جدا، احنا من حين تلميذ قيد طاهر ما ماتش قيد طاهر، قيد طاهر ديما موجود معنا وفي كل مناسبة نذكروه. دونك ايواني في فكري يزم نعمل حاجة قيد طاهر، لين في قاعدة مقالات قلت نعمل كتاب على قيد طاهر الفقي، وطرحت هالفكرة في قيد فوج والناس كله رحبت بالفكرة وانطلقنا. بحثت وكلمت واحد اخر قبل السي جلال ما نكذبش عليكم، مؤلف اخر، لكن نعرف السي جلال ونعرف كي يقول يعمل. دونك مشيت له راح بيه سجل قال لي خلق العادة اش تعمل فيه ومشي معي في خط. دونك صدقني بعدنا فكرنا بس يعني لم ينالوا ما كل ما يلزم، وخاصة القائد سند عن وثائق القائد رو موثق عنده توثيق باهي برشا في العائلة عنده في داره عنده رصيد، قائد سند مدنا بالرصيد هذا بارك الله فيه، ومع الشهادات على القادة اللي عاشروه ومع الناس اللي حكيت عليه. دونك أعطينا سجلال المعطيات وسجلال قام بتاليف الكتاب مشكور وأبدع في ذلك بارك الله فيه.
4: سجلال أنت من أحباء الكشافة التونسية، هل الغرام هذه الساعة موجود من قبل وإلا بحكم علاقتك الوطيدة بقائد القادة الكشافة بالقلعة؟
7: والله بصراحة بحكم العلاقة الوطيدة خاصة مع سي عبد العزيز وسي الهادي بوجعامة، معناها
4: هذه أول مرة
7: نكتشف الكشافة من خلالهم وندمت.
4: كيفاش كان الاكتشاف؟
7: والله كان الاكتشاف كانوا يستدعوني نعمل محاضرات نقدم معناها تأطير معناها فكري خاصة في التاريخ تاريخ القلعة، فلبي طلب وقيت لهم يعملوا في خدمة كبيرة، ودوبة ما اتصلوا بي لبيت نداء، لأنه أنا نعتبر أنه الإنسان معناها ثم تعريف بالفرنسي يقول الموت ليس فقدان شخص يعز علينا، الموت الحقيقي هو النسيان.
4: نعم.
7: إذا معناها نسينا شخص فعلا هو هذا الموت. وانطلقت كذلك من الفكرة لو حالي بها القائد الطاهر، هي أن الإنسان الذي يتنكر لماضيه ولقاداته في الماضي لا يمكن أن يصنع المستقبل، فاللبنة الأولى لصناعة المستقبل هي النفي حق الوفاء لمن صنعوا ماضينا وحاضرنا ونعتبر وهكذا نتقدم.
4: جميل جدا أنك وثقت مشروع قيادي بامتياز هذا الكتاب اللي نشجع أنه كل خاصة الكشافين التونسيين أنهم ياخذوه ويشوفوا حتى ربما نصور فيه حاجات ينجموا يلتمسوها ويتعلموا منها من خلال هذا الأرشيف والتوثيق اللي أنت وثقته في هذا الكتاب. كيفاش كان التنسيق ومع سي عبد العزيز في إصدار هذا الكتاب؟
7: حقيقة القائدين عبد العزيز وسي عبد العزيز وسي سند معناها مدوني بكل معطيات، وهنا نحب أن نفتح في علم وصول الكلمات وهو علم الإثنولوجيا. المؤلف أنا كنت في هذا الكتاب مؤلفا ولست كاتبا، لأني ألفت بين معطيات جابوها لي هما. هذا ما معناها مؤلف؟ لاني مسرحي ولاني روائي ولا كتبت ولاني مؤرخ، هم جابوا لي معطيات علمية ومعناها موثقة معنى حجاج وبراهين وبصور، فأنا ألفت، أنا اكتفيت بدار المؤلف والناقل الأمين وبارك الله فيهم ولده سي عبد العزيز اللي منحوني ثقة هذه، وأنا مدين لهم بهذا وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وين يتجولي.
4: هل خذي منك وقت طويل أم كانت هنالك معناتها سلاسة أكثر في توثيق هذا الكتاب؟
7: والله سلاسة بحكم المادة المتوفر، لأنه اليوم التاريخ لم يعد يكتب بالعنعنة عن فلان ابن فلان، التاريخ اليوم يكتب من جملة وحيدة، لا ثقة إلا في الوثيقة ولا برهان إلا بالحجة. فاليوم أنت معناها تخلد ومن خلال الصورة تقول مثلا هو مؤسس دار الكشاف، يعني الصورة وهو يضع معناها الأساس، الصورة وهو معناها يبني تلك الدار، معناها هذا وموفروا لي كل شيء. وقيت الحقيقة 8 شهور العملية معناها، وديما على اتصال وساعدوني، ومن أيسر وألذ التجارب اللي تبقى في حياتي.
4: شنية الطرفة ربما أو الذاكرة أو الحاجة هكا اللي بقات لك في بالك من خلال مساعدة القادة ومساعدة كل الناس اللي عاونوك في تأليف هذا الكتاب؟
7: والله الطرفة الوحيدة هي رحابة صدرهم، لأنني يعني نتكلم برشا معهم، نحبهم ونرتاح ياسر يسمعوني، بارك الله في هذه الطرفة.
4: يعطيهم يعطيهم ألف صحة. نحب نشوف سند، مرحبا بك مرة أخرى يا سند. أنت ملازم قائد فوج القلعة الكبرى هكا ولا يعني نجم نقوله بالوراثة هذا المنصب أو هذا الحبك للكشافة التونسية؟
8: بالوراثة تنجم تقول، بالوراثة تنجم تقول بالمحاكاة، بحكم ما أني عملت كشافة كما يقولوا بعض القادة، أني عملت كشافة في الدار، نشبت في كشافة في الدار من قبل ما نمشي للنادي متاع الكشافة، بحكم من لواني صغير من عمر الأظافر كان القائد الله يرحمه ديما يحكي لي على الكشافة، ديما يحكي لي على الجانب الإيجابي متاع الكشافة، وكأنه فما نوع متاع تهيئ، نوع متاع معناها فما خلفية كشفية قاعدة تتبنيها بشوية بشوية، كان ديما يحكي لي يؤمن جدا بنقل التجربة، نقل التجربة عن طريق المحاكاة، دونك كان ديما نحكيه على المشاكل مثلا والصعاب في عمود متقدم مثلا، كان من الأول ترغيب وأني صغير يحكي لي على سهرات النار والمخيمات والعلاقات القوية بينات القادة، الحقيقة القادة زادة كانوا ديما يجوا بحضرنا للدار، ديما حاضرين معنا حتى في الفترات الأخيرة بتاعه معناها بتاع المرضى بتاعه مثلا تعب شوية، لكن كانت فما علاقة قوية، كانت فما حاجة أعمق من إنه مجرد نشاط كشفي. دونك كنت مبهر جدا بالعلاقة هذيك، وكنت مبهر جدا بالمحادثات نتاعهم والسهرات نتاعهم اللي يجيو بحذاهم واللي يمشيو بحذاهم. بشوية بشوية تكونت لي نوع من الخلفية الكشفية، نوع من التشبع من الحركة الكشفية، وإيمان بإنه الحركة الكشفية تنجم تغير، الحركة الكشفية تنجم تعطي البلوس، الحركة الكشفية اللي تنجم تبني المستقبل أفضل.
4: يعني أنت تنجم تقول ولدت في عائلة كشفية وترعرعت في هذا الإطار الكشفي منذ نعومة أظافرك، كنت تحكينا كيفاش كان الوالد الله يرحمه، ربما ثم كبعض الجوانب الكشفيين ما يعرفوهوش فيه، كنت نجمك تحكينا عليه هو، هل أنه ثم زاد بعض الحاجات اللي يعني القادة ما يعرفوهاش فيه، كنت تحكينا عليها يا سند؟
8: القائد ما كانش يختلف جداً بين التعامل انه سواء في الكادر الكشفي ولا في ولا في الدار ولا في الخدمه. دونك احنا الكشافه كان عندنا ديما نجريو هوس المعادله الصعبه بين توافولي صعب في حياه العبد، انه عائلتك كيفاش تجاري عائلتك، كيفاش تكون مع عائلتك، وبين خدمتك كيفاش تجاري الخدمه نتاعك، كيفاش تكون ملتزم في خدمتك وتتفانى وتخدم وتعطي 100% في خدمتك، والنشاط والغرام نتاعنا والرساله اللي مؤمنين بها في الحركه الكشفيه.
4: دونك احنا تو نحكيوا على ثلاثه الوالد، سامحني شنو اخر حاجه ربما زاحها فيك الوالد يعني من قيم كشفيه واثرت فيك تو انت يعني بصفتك كملازم قائد لفوج الكشافه التونسيه القلعه الكبرى؟
8: نعطيه ونخدمه نبنيه للمستقبل وما ننتظروش المقابل.
4: عودها بربي،
8: نعطيه ونخدمه نعطيه من وقتنا من جهدنا نخدمه نبنيه للمستقبل وما نستناوش مقابل.
4: هذا هو نصور الرساله الكبرى للكشافه التونسيه.
6: احنا عندنا في الكشافه عطاء بلا حدود، ما عندناش حد العطاء نتاعنا، والايمان نتاعنا كله جاي من مبادئ الكشافه. كي تشوف الكشافه وتشوف قوانينها راهو ايمان برساله كشفيه اللي هي اساس الحياه، معناها مدرسه للحياه، عباره الكشافه مدرسه تعد الطفل من حين هو صغير لين يكبر لينطلق الحياه يولي انسان نافع لروحه لعائلته الوطن نتاعو. دونك تكتمل الصوره عند القائد كي يكبر باش يكون انسان مواطن صالح في المجتمع.
4: هذا
6: اهم حاجه نبنيوها احنا.
4: انت بكر شويه سي عبد العزيز تحكي لي على المسؤوليه اللي انت توا اخذيتها بعد سي الطاهر، مسؤوليتك كقائد، كيف تحكي لنا عليها شويه مسؤوليتك كقائد داخل فوج الكشافه التونسيه القلعه الكبرى؟
6: شوف المسؤوليه تختلف، هي اول حاجه تولي قائد، بعد ما تولي قائد في المسؤوليات من ملازم في فرقه، من امين مال فرقه، من كاتب عام، من قائد فرقه، تتحمل مسؤوليه مجموعه كامل باش تخدم بها وحدك، من تكوين كشفي تمر بيه رسمي، تكوين رسمي دراسه اولى ثانيه ثالثه باش تولي قادر انت تتحمل مسؤوليه كامله حتى المدنيه، وبعد تالي مسؤوليات انت وكفاءتك. دونك قائد فرقة شي تعين قائد فرقة، وبعد تالي تبرز ما تيجي تجي في قيادة فوج ولا قيادة جهة ولا أكثر، فما انتخابات وكذا. دونك فما مسؤولية، فما قادة تنتخبك. معناها مش اللي يجي يولي قايد فوج، مش اللي يجي يولي قايد جهه، فما انتخابات تصير،
4: فما شروط
6: أكيد. فما شروط، لكن بالنسبه لي يعني راهو المسؤوليات عاليين درجه ثانيه. أنا قايد فوج لكن نرش في الفوج بتاعي قال كي أيها القادة مجموعة متناسقة متكاملة عائلة واحدة نخدموا لهدف واحد. دونك بعد المسؤوليات حكاية مش
4: شنية. أكثر حاجة تعلمتها من القائد السابق سي طاهر الله يرحمه سي طاهر المسكوت
6: وقت نجيون عدوا باش نتعلمنا تعلم برش حاجة
4: تحكينا حتى هكذا شوية باختصار
6: باقتضاء قايد ذكي، قايد محب للناس، قايد بشوش، قايد مسؤول، قايد منضبط. دونك سيفي تعلمت منه الحوايج هذه، راك ما تخافش على روحك. دونك تحب الناس، يحبوك الناس، علاقاتك باهيه، تكوينك باهي، مسؤول، منضبط. دونك الانضباط شنو هو؟ نقولوا احنا ساعات الانضباط كلمه كاينه قويه، او الانضباط راهو القيام بالواجب، قوم بواجبك راك منضبط. دونك من صعيبه العمليه الانضباط كان جيش ولا لا لا لا لا، الانضباط هو القيام بالواجب، قوم بواجبك لحسن وجه تلقى روحك منضبط. دونك بالانضباط نحن في الكشافة قاعدين نعلم وليداتنا العمل على الذات وين يخدموا أرواحهم يتحملوا مسؤولياتهم. ورأي الكشافة يقول العائلة واحدة هدف واحد، كي يخدك بالقبيلة لأنه جيل
4: الأم
6: تخلي عندك بنت عمرها 7 سنين 8 سنين ولا 15 ولا 20 سنة تخليها وتمشي وتمشي معك المخيم في غابة، رأي رأي حجرية. قلتها بكري راي ما تشاش ما تعوضش ما تجيش بفلوس ما تشريهاش، هي ثقة ما بين الولي والقائد الموجود. دونك احنا في القلعة كبيرة نقولك نعيشوا عائلة، البنيات هذوك بنياتنا وليداتنا، بعد بالك انا ولادي بالضبط في الدار نحس عليهم كيف نحس على ولادي في الدار. دونك العائلة هذه هي اهم حاجة تلمنا، وان شاء الله وليداتنا متألقين ركزوا على الجانب الدراسي. عندنا معدات ما شاء الله حتى بكالوريا 18 34، وعندنا 17 بزايد، عندنا
4: اكيد هذه كلها نتائج ملموسه على ارض الواقع،
6: ناس تنشط الكشافه ومتميزه في قيادتها. دونك المعادله
4: متكافئه. نعم بالضبط. نحب نختم قبل ما نكملوا لمقوله لصاحب الكشافة التونسية بادن باول: إذا أردت أن تعرف الكشاف ابحث عن قائدي. هذه حطينا سي جلال نعش كان نجمه الصورة واضحة للكتاب باش نجمه حتى يطلعوا المستمعين على طاهر الفقي. هذه شنو تقول لهم كلمة ختام سي جلال للناس اللي تسمع فينا حول هذا الكتاب، شنو نجمه يتعلموا منه وحتى للكشافين؟
7: الله عز وجل أرفق كل رسول بكتاب، وقال في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هو الأبقى، والكتاب هو مدرسة، ومن يقرأها يتعلم من فصولها. يجب يتعلموا الكتاب هذا، والكتاب في النهاية وسيلة التعلم ووسيلة الاعتبار، إن شاء الله يستفيدوا منه.
4: شكرا لك. كلمة أخيرة سي سند ملازم قائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى.
8: كلمة أخيرة مش نقول للقادة الشباب والأجيال القادمة إنه كي يقرأوا الكتاب يقرأوا ويخموا في مستقبل، ونفهم كي تعطي في الكشافة ولا بصفة عامة كي نعطيه أحسن حاجة عنا، ولو إحنا ما نسعاوش إنه باش نلقاو مقابل، لكن التاريخ ينصف. هذا المساج اللي حبينا نعديوه، إنه كي تعمل وتخدم وتعطي من عندك التاريخ مش ينصف، وإن شاء الله
3: نخدمه طيب معنا.
8: أكيد ان شاء الله مؤكد. مش نخدمه باش تكون المستقبل
3: كل انسان منضبط او يقوم بالواجب نتاعو مهما كانوا فين ما كان، الاثر الطيب باش يبقى.
4: سي عبد العزيز
6: باهي مشقول هذه، يقول ان شاء الله الاجيال الجاي كل يسيروا على المنوال تاع قائد طارق، يقول كتاب قائد اللي عطيه الكثير. ان شاء الله القلب تاعنا الصغار، واحنا الحمد لله عندنا في القلعه الكبيره توقيت اكثر من 50 قائد شباب، دونك متهني على فوج القلعه الكبيره بالمستقبل ان شاء الله بالناس اللي فيه. والحمد لله فوجنا متألق، فوجنا خدمة على حق الكروم، وإن شاء الله يحافظوا نحافظوا إحنا ويحافظوا لبعضنا على المستوى هذا. كما نقول لكم عندنا التوكية، إحنا عندنا أبواب المخيمات الصيفية، عندنا تقريب قرابة 250 مشارك في المخيمات تاعنا ما بين قليبيا وبورصة درية. إن شاء الله نكون من بداية من 31 جويلية إلى غاية 16 أوت، زوج مخيمات كل واحد في مكان، ان شاء الله يصيفوا بالقدا ويخيموا بالقدا،
4: وان
6: شاء الله يروحوا سالمين كما نقولوا احنا، وان شاء الله عندهم خير باهين ان شاء الله.
4: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك سي عبد العزيز بوميزه قائد فوج الكشافه بالقلعه الكبرى. شكرا لك كذلك المؤلف في الكتاب سي جلال بن سعد. شكرا لك. شكرا لك سند الفقيه ابن المرحوم الطاهر الفقيه والملازم بقائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى. مرحبا بكم وان شاء الله بالتوفيق في كامل مشواركم الكشفي. شكرا لك.
3: يعطيكم الصحه نورتونا. شكرا يسرى. يعطيك الصحه.
4: شكرا.
3: برافو على القعده المزيانه هذه في برنامجنا اليوم الموجه ورا الموجه. شكرا لك يسرى خلف الله. شكرا لكم ضيوفنا. ان شاء الله نلتقي في مناسبات قادمه ان شاء الله باذن الله. بعد قليل نمر بكم للفقره المواليه مش صحيح مع الفنان الصادق عمار بعد النغم بإذن الله.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. سمعت والعهدة على الراوي اللي ثم أماكن في العالم ما يكفيش اللي طرقاتهم لونها في الوردي مش مسودة، وما يكفيش اللي هي زربية ناعمة تقول تمشي على قطن، وإذا كنت مغروم بحسبان عدد الحفر مضمض. ما يكفيش النظام والانضباط بحيث كمترجل تنجم تشق الطريق في ممرك وعينيك مغمضة من غير ما تبدأ مفجوعة، وتمد في يدك على اليمين وعلى اليسار تعتذر تقول عليك عامل جريمة، كيف وقفت سيدي المستعجل برشا على خاطر الماتش باش يفوت ويلزم يفلق. قلت ما يزيش اللي البونتة متاع السيجارو ما دبش عندهم في الطرقات يزيدوا يفوحوها بالبارفان. ياسر عاد هكا ياسر، كيفاش قام التبذير واليد المفلوتة؟ أنا واحد من الناس ما نجمش نعيش في الوضع هذا. إذا ما نتزودش كل صباح بالطاقة الإيجابية متاع جارنا الجزار ما عنديش كيف. نبدأ كيف هاك المدمن حاشا من يسمع نفبري ونحك في خشمي. سي الجزار اللي نحكي عليه عنده طريقة جذابة برشا في الإشهار، والإشهار علم مش مسيب، يقراوه الناس ويتحصلوا فيه على شهائد عليا ومطلوبين برشا في التسويق الإلكتروني خاصة. لكن فينا شكون فات العلم هذا وتجاوزوا وخلى علماء الإشهار التالي. صاحبنا عامل تيندا خارج على مجزرته 3 أو 4 متر بحيث مغطي الرصيف بكله، ويجي في آخر التيندا في ملتقى الرصيف بالمزفت ويعلق راس البقاري مازال ينزف، والسقايت بتاع العلالش اترف مشهد تقول سينوغراف قاتل روحه باش يخرج منظر مغل في القسوة والبشاعة. الضرورة تصوير فيلم ما ينجموش، لكن الواقع أبشع من الفيلم. وبالطبيعة أنا ملتزم وما نمشي كان على الرصيف، ونخاف على رويحتي لا نهبط للكياس تجي كرهبة زفت عنقني، نتلز نمشي على التروتوار، بما يعني أني نمشي تحت راس البقاري المعلق والسقايت اللي تتنشور في قيل توسو. أشخير من هالطاقة الإيجابية اللي ناخذها أنا واللي كيفي كل نهار. ساعات تبدأ معايا بنتي صغيرة تشبعني بالأسئلة، شبيه الراس بلا بقرة؟ شبيه البقرة عندها اللحية؟ شبيه حال عينيها ومادة لسانها؟ واش تحب لي كلام باش نجاوب من غير ما نستعمل كلمات صادمة وعنيفة؟ منظر جمالي يعمل 76 كيف، أي زدت 10 هذه من عندي أنا كان ما تراوش منع. روائح من أرفع العطور تفوحك رغم أنفك. شفتوا علاش ما نجمش نعيش في هاك البلدان اللي يفوحوا في الطرقات بالبارفان ويغرسوا النباتات المزيانة على الأرصفة باش تمشي وسط النوار؟ راس البقاري عندي حاجة أوريجينال، والعطورات في الطرقات حاجة مذرحة، وانا ميال لكل حاجة اوريجينال. ونتبع هاك المقولة متاع اخشوشنوا فان الحضارة لا تدوم، يظهر لي ما ثماش خشونية اكثر من هكا. خشونية في الذوق، وخشونية في تحدي الماشي والجاي، وخشونية في تجاهل التراتيب وشروط الصحية، وخصوصا خشونية في تشليك العقل والمنطق وفي تعويد العين بمنظر ما عاد يستفز فينا حتى شيء. هذاك علاش ما نحبش البارفان تاعهم، ونحب نتعدى تحت راس البقاري. ادمان يا ولدي ادمان، واحد يدمن على ريحة الحبق والاخر على ريحة الفل ولا كولونيا معتبرة. انا ادمنت على ريحة الكرشة المعلقة في الشيلي بجنب راس البقاري، وشكون يسالني؟ ويعيشكم الناس المسؤولين على الذوق العام وصحة المواطن وحقه في المشي على الرصيف، واصلوا تجاهل المنظر البديع هذا. ردوا بالكم تفزدوها علينا، اترصي لناش ينطيحوا مونك وتولي وتقاسيوا فينا، وتولي مراكز علاج وتأهيل المدمنين على ريحة الكرشة. خليونا مستمتعين، ما تحرموناش يهديكم. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: مرتضى وكري لغني هذه في وقتها اللي ما يعرفش قيمة وكرو. يلا نوصلوا مع بعضنا على الخط.
1: الخط.
0: ألو أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير، أهلا وسهلا، مرحبا.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
1: 104.7. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلح
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: الخط.
3: أهلا وسهلا، نقولوها لأميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير. نحكي على الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس على شاطئ روسبينا. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام أميرة.
4: مساء النور مدام سوريا، وشكرا على الاستضافة على موجات إذاعة المنستير.
3: يعطيك الصحة وشكرا لك على قبول الدعوة. المعلومة تقول وأنه الانطلاق باش يكون 26 جويلية ويتواصل حتى 28 جويلية، إذن 3 أيام في إطار هذا المهرجان. أعطينا فكرة على البرنامج وعلى الأماكن اللي باش تقع فيها النشاطات والفقرات متاع المهرجان.
4: فنون العرائس على شاطئ روسبينا الدورة الثالثة، وتحت إشراف المندوبية الجهوية شؤون الثقافية ووزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع المركب السياحي مركز فنون العرائس بتونس، كذلك فضاء روسبينا. ينطلق إن شاء الله نهار 26 نهار لحد 7 متاع العشية بكرنفال ضخم من المركب السياحي وصولا إلى ساحة مرجانة. هذا باش يكون 7 نتاع العشيه، 8 باش ينطلق التنشيط بعرض لمركز الوطني فنون العرائس أنيس حول العالم، كلهم في العرائس، العروض كلها عرائسيه مسرحيه عرائسيه. نحاولوا باش معناها يكون التفاعل مع المباشر مع الجمهور والفنانين، معناها باش وخرجنا للفضاء العام هذا من خلال التظاهر هذه. ومن بعد باش نلقاو 9 عرض عرض الأميرة النائمة لفضاء روسبينا. من غدوة صباح باش نلقاو الورشات، ورشة الرسكلة والتدوير وورشة عروس الماروطة في شاطئ القراعية. ورشات هذوما معناها الهدف نتاعهم ترسيخ السلوك البيئي السليم، كذلك نشر ثقافة المحافظة على البيئة، خاطر معناها نحاولوا نوريو للصغيرات معناها من خلال خامات بسيطة يمكن معناها نجموا نستثمروها في أعمال فنية بعد ما نكونوا عملنا حملة نظافة صغيرة في الشاطئ وكل بلاستيك، ونحاولوا نعملوا بيهم عروس الماروطة وحاجة أخرين مزيانين. هذا معناها الورشات يمتدوا نهار 2 و3 ديما التوقيت 10 متاع الصباح في الشاطئ القراعية.
3: أيوة.
4: وفي الليل نهار 2 زادة 8 متاع الليل باش يكون معني عرض تنشيطي للمركز الوطني للفنون العرائس بتونس في ساحة مرجانة. بعد ينطلق عرض معني مسرحية كاريتا انتاج شركة دار بابا بسوسة. من غدوة بعد الورشات في الصباح كنا في شاطئ القراعية، في الليل باش نلقاو العرض اللي يستناوه برشا. هو قبله باش يكون معناها 8 متاع الليل يكون عرض تنشيطي كالعادة للمركز الوطني فنون العرائس، وعرض تحريك زاد العرائس للفنانة رباب محمد. من بعد عرض خيال جميل زي العروسة اللي معناها اللي محمد الحواس الطريقة يتكلم معناها التكلم الباطني، راه ما يتكلم أما العروسة تراها تتكلم. زي العرض يستناو فيه برشا إن شاء الله يكونوا حاضرين معانا. كل ليلة من 26 حتى 28 بساحة مرجانة 8 متاع الليل. عروض متميزة برشا، عروض عرائسية إن شاء الله باش معناها نحاولوا ديما نحاولوا نعرفوا بفن العرائس هذا، ونحاولوا نمشيوا احنا مشينا احنا للجمهور كالعادة. خرجنا من الفضاء المغلق الفضاء العام، وفي ساحة مرجانة معناها كل عام احنا نبدلوا معناها شط مشطوط، معناها كل عام عام عملنا الساحل الفاقوت اثنين ان شاء الله اخترنا ساحة مرجانة. ان شاء الله تكون عروض متميزة، وان شاء الله معناها الاهداف اللي حطيناها في التظاهر هذه نوصلوا لها من خلال تعريف بالفن هذايا وننميو الذائقة الفنية، زادا نسو مختلف الشرائح العمرية العائلات الكل، معناها زادا يكونوا معنا المستضيفين اللي حاضرين معنا زادا يجيو من كل بلاد. ان شاء الله نخليو الاثر المزيان، وان شاء الله تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله تواكبوا معنا كالعادة اذا منسير الدورة الثالثة اللي هي فنون عرقت على شاطئ رسبينا.
3: على كل هو الطقس مشي ويتحسن معنا يتسمى وعندكم الزهر هكي برمجتوا من نهار 26
4: ان شاء الله
3: باش يتحسن
4: ان شاء الله
3: وتتعدى ان شاء الله الفقرات نتاع البرنامج نتاع المهرجان في احسن الظروف وهذا مهم برشا. فما جاوني زوج سؤالات من الأصدقاء يقولوا لي شاطئ روسبينا فما مكان فما شاطئ اسمه شاطئ روسبينا
4: إذا كان احنا سميناه شاطئ روسبينا هي روسبينا مدينة المنستير قبل اللي سميوها روسبينا كل معناها الشريط الساحلي نتاع المنستير كل مره نختاروا بلاصه حنا وخدينا القناه الساحليه
3: هي تسميه للمهرجان شاطئ روسبينا اي خاطر صدقني سالوني فما شاطئ روسبينا في المنستير قلت لهم هي المدينه الكل قديما تسمى روسبينا اما شاطئ ما نعرفش
4: قديما روسبينا
3: هذا نعرفوه
4: جاي على هضبه جاي هيك على طلعه
3: هذه المعلومات نعرفوها ما كي تقول شاطئ روسبينا تصوروا انه فما شاطئ في المنستير اسمه روسبينا قالوا لي فين يقع
4: اما كل عام نختاروا شاطئ من شاطئ القراعية شاطئ الفالات عام الدورة الاولى كان في شاطئ الفالات اسمي يكون في شاطئ القراعية لهنا وقريب لساحة مرجانة
3: نعم والدعوة موجهة للجميع بالطبيعة والعائلات كما العادة
4: كل معناها الحضور مجاني باش يكون معناها ان شاء الله باش يكون ان شاء الله تنظيم محكم كالعادة معناها الكل ان شاء الله تعدى دورة كما عودناكم ان شاء الله وفقرات كلها ممتعة للترفيه والتثقيف ومرحبا بكم كالعادة الناس الكل في الدورة الثالثة إن شاء الله تكونوا تواكبوا معنا الدورة دي إن شاء الله
3: إن شاء الله بإذن الله. أميرة باكوش مديرة المراقبة الثقافية بالمنستير كل النجاح في والتوفيق في التظاهرات هذه الكل وخاصة عنه أنه نحكي على فنون العرائس على شاطئ روسبينا من 26 جويلية 28 جويلية بساحة مرجانة والدعوة موجهة للجميع. شكرا لكل التوفيق إن شاء الله.
4: شكرا.
3: إلى اللقاء. معكم وصلنا لآخر فقراتنا في الموجة ورا الموجة لعدد اليوم. الملتقى إن شاء الله بيش يكون نهار الاثنين نفس التوقيت نفس الموجة إذاعة المنستير من 3 للـ5. تحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي عليا منصوري روف غديرة وهيثم والناس بون ويكاند الناس الكل إلى اللقاء.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: تمام الخامسة عبر موجات إذاعتنا. إذاعة
3: المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. أهلا بكم. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة يوم غد السبت لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخل، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشرته اليوم على صفحتها الرسمية فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية 6 صباحا اليوم 159 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و482 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و12 تدخل بالشواطئ. من أخبارنا الجوية في هذه الوقفة الموجزة، تتواصل بمدينة بوحجلة من ولاية القيروان وإلى غاية 28 من هذا الشهر فعاليات المهرجان المغاربي للفروسية وسط إقبال جماهيري ومشاركة واسعة لستين فارسا من عدة ولايات البلاد. التظاهرة الثقافية والتراثية باتت موعدا سنويا قادما من عمق البادية، تأتي لتؤكد أصالة الموروث اللامادي في جهة بوحجلة. وفي أخبار العالم الآن، استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوات المحتل الصهيوني في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية. ومن أخبارنا أيضا الدولية في هذه الوقفة الموجزة، الجيش الإيراني يقول إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت ردا على أحدث الضربات الأمريكية ضد إيران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام السادسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي خبر الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي بكل البلاد ليوم غد نتيجة الإصلاحات. أهالي قصر هلال من ولاية المنستير يحتجون ويطالبون بالتوزيع العادل في حصص الماء الصالح للشرب. واتحاد الشغل يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. إلى تفاصيل الأخبار، أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة ليوم غد لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. وبخصوص الأوضاع الحالية المتعلقة بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب وكذلك التيار الكهربائي، بعث أهالي معتمدي تقصر هلال من ولاية المنستير بتشكيات جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة لعدة أيام، مما دفع بالبعض منهم بالخروج والتظاهر. رئيس المجلس المحلي بقصر هلال زهير غمام طالب بالتوزيع العادل في حصص الماء.
1: عندي بعض المناطق في اللواء قاسم العظامي عندهم هيك 10 أيام ما شربوش الماء، ماء مقطوع. نكلموا في سنة تقول لي أنا يخنا في العظامي، يخنا في البارتيات الوادي وفي البارتيات العادي ما عندهمش ماء. العباد بدأت تظاهر، بدنا نشايف وفهم، يودي استناه ويودي كذا وموعد وفهم بوعود ذات وما سمى شيء. السنة كل مرة توعدنا أولو محمد وصلوا لكم الماء، أولو محمد وصلوا لكم الماء، أولو محمد وصلوا، وما نحكيش على وصل البلاد. الماء ما عادش يخدم أكثر من 3 ساعات 4 ساعات. المرأة والراجل اللي يخدموا مشكلة، ولا وقت يروحوا لديارهم يخليوا الماء مقصوص، وقت يرجعوا لديارهم يلقوا الماء مقصوص. هذا عشتنا في تفريغ عادل للماء. كل منطقة صياد خدات 10 متر وصار هلال سيغون كثافة السكنية متاعها وكذا تاخد نوع تاخد خط عبادها من غادي كي وكذا.
0: في موضوع وطني آخر، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي دعا إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، وأكد على ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. واعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وإنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح. في أخبارنا الجهوية، طلب عدد من المواطنين بمنطقة سمنجة التابعة لمعتمدية بيرمشارق السلطة المحلية والجهوية بضرورة توفير فضاءات للترفيه لشباب المنطقة، خاصة وأن المنطقة تعاني من صعوبات كبرى تتمثل في غياب وسائل الترفيه ووسائل النقل. حنا العباسي واكبت الموضوع.
2: عبر عدد

0: ريفي مسكر عنده مدة كبيرة، والمشكلة وين طو معناها حتى كي باش يحبوا شكون باش يحل النادي هذاك يلوجوا على شاب متطوع، مش تلقاه أنت شاب متطوع مراكز ترفيه مع الناس جم.
1: أنا كمواطن من منطقة سمنجة، نادي الشباب سبت وحد ولادنا في الشارع يلعبوا كل شيء مسكرين عليه.
2: جملة هذه التشكيات نقلناها إلى المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، فأكدت لنا ما يلي.
3: هي سمنجة مالوروزمون عندنا كان نادي شباب ريفي قبل وهو للسقوط وتم غلقه معناها باللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت. احنا ساعين في البرنامج ان شاء الله في المخطط، وتم معناها السادة النواب المحليين هما اقترحوا دار شباب في سمنجة، وفي اللي فما معايير اللي يلزمها تكون متوفرة في عدد السكان وفي معناها في العقار الموجود. احنا في البرنامج ان شاء الله اقترحنا في 27 إحداث فضاء شبابي رياضي في منطقة سمنجة، وإحنا سعين مع السلطات المحلية باش يوفرونا عقار.
2: حنان العباسي، سمنجة، إذاعة المنستير.
4: في بقية أخبار نشرتنا الجهوية، تتواصل بمدينة بوحجرة من ولاية القيروان وإلى غاية 28 من هذا الشهر فعاليات المهرجان المغاربي للفروسية وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة واسعة لستين فارسا من عدة ولايات تونس. التظاهرة الثقافية والتراثية باتت موعدا سنويا قائما وقادما أيضا من عمق البادية، ويأتي هذا المهرجان ليؤكد أصالة الموروث اللامادي لجهة بوحجلة. نادرة برجب.
5: هنا في بوحجلة غادت المدينة منذ يوم أمس مسرحا لملحمة تراثية تتكرر كل صيف. هنا لا يتوقف صهيل الخيل عن رسم لوحات الشجاعة والوفاء في المضمار المخصص للعروض، تتجه أنظار مئات الجماهير الشغوفة نحو الفرسان بزيهم التقليدي المطرز وسرج لاص الأصيل. آدم المتراوي مدير الدورة 31 للمهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة.
6: الدورة 31 أكيد تحمل تحدي جديد، ومن خلاله نحاولوا نوصلوا صورة باهية على بوحجلة، على جمهور بوحجلة، وكما زاد تكون فرصة لتثمين التراث اللامادي في المنطقة. منطقة بوحجلة باعتبارها رافد تاريخي كالفروسية في منطقة بوحجلة رافد تاريخي وأساسي هام، اللي نحاولوا من خلاله نثمنوا هالموروث اللامادي والتراثي المهم هذا، الفروسية الشعبية بمختلف أصنافها ومختلف أنواعها، سواء العروض الفردية، العروض الجماعية، المشافات والفانتازيا، وأيضا العروض الحربية. هذا الكل تراث ما نجمو إلا نحافظ عليه وإلا نثمنوه، ونحاول زادة نغرموا الناشئة والشباب بتراث الفروسية وبنشاط الفروسية ككل. اليوم نحكيه على تقريبا أكثر من 60 فارس من مختلف ولايات ومناطق الجمهورية، واللي لباوا الدعوة مشكورين وتحملوا عناء التنقل والصفر.
5: مهرجان الفروسية ببوحجلة هو موعد للقاء الفرسان من عدد من ولاية الجمهورية، حيث تتلاقى الخبرات والعادات والتقاليد في حلبة واحدة.
7: المغاربي بوحجلة وارثين على جدود، نحن هذه جلاس وكل شيء جدودنا خيال وفرسان، وما نحب العادة هذه نحافظ عليها كزي لبسة خيل كل شيء.
8: ديما نجي نشارك المهرجان رغم اللي كبرت في السن ولا عمري 80 عام. الناس ممتازين بالنسبة لسيدي عمر، يعرفوا معنى الفروسية الحرة لأساميته كبيرة على المستوى القومي والمستوى الجهوي.
5: ونوه الجمهور الحاضر في يوم الافتتاح بأهمية هذا المهرجان، وأن بلوغه الدورة 31 هي رسالة واضحة من القائمين عليها للحفاظ على الموروث في معتمدية بوحجلة وضمان استمراريته.
9: اللي احنا نقوله راهو تم مهرجان استمر 31 دورة، يعني في الاستمرارية متاعه هو راهو رسالة واضحة ان ثم ناس واقف عليه وتحب العادات والتقاليد ما تنقطعش من البلاد، لازم ديما نحتفلوا بها وديما نتواصلوا من جيل إلى جيل.
5: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
4: في بقية أخبارنا، اخترعت الطالبة نوران فتاح من المعهد العالي لعلوم التمريض بجابس تطبيقة الألم الذكي، تعمل على تحديد قوة الألام المريض، حيث تحصلت الطالبة من خلال هذه التطبيقة على عدد 20 من 20 باعتباره مشروع رسالة تخرج. وأكدت أن هذه التطبيقة ذكية من شأنها أن تساعد الأطباء على اكتشاف قوة الألم خاصة لدى الأطفال، ويمكن اعتمادها في أقسام الإنعاش ولدى المرضى الخاضعين للتبنيج.
10: برضه الموجودين في الإنعاش تحت التبنية.

0: حتى المرضى كما اللي بيبي خاطرهم ما بينجموش يعبروا على الوجيع نتاعهم بالكلام. واخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في فشل جامعي اللي كابش نجموش مثلا نعرفوا الوجيع نتاعهم. دونك لابليكاسيون هذه دخلت بين الشونتيبل انفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال باش نجمو نحسبوا بين الوجيع. جست معناها تدخل حسب الباسيون نتاعك وباش يعطيك كيلكو باغامتر باش تخزر الوجه للمريض. اذا المريض عمل جريماس، المريض عمل حركة معينة، إذا الماشين المربوطة بالمريض عملت حاجة معينة تقيدها حسب لي جيستاج يستعمل معناها الكوشاج نتاعها تعطيك سكور فينال. الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون، أنا عملتها كان للبيرسونيل السوانيون فقط، هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج وفي الآخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجيون، هما باش يعطوا تريتمون مش لي بارون. توا نسعى معناها باش نسجلها في الإنر، أول حاجة نعملوا براءة الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا باش تعاوننا على الآخر في خدمتنا في السبيطار باش تخف عن المريض، نسعى إنها باش تدخل السبيطار.
1: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي خبر الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي يوم غد بكل جهات البلاد بسبب الأشغال. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق هذا، يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أني أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كده حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: حسن الثمن ما ترحمون الحبيب بالناد شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي.

0: أندلس يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجهاً آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكى على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لها خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأن سلسوا على وتر النوى ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشكر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشكر سوتها آه وشين وقافرة ليه؟ زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي، فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية، إنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك، حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتف الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيسا للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديرا لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملا ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

لفكرنا زمان عن ابننا لا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 7 للأخبار. أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة قطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد يوم غد السبت بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. في غضون ذلك، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها اليوم أن درجة الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا يومي السبت 25 والأحد 26 جويلية خاصة بالشمال، وبحسب الجدول المرفق بالنشرة من المنتظر أن تبلغ درجة الحرارة القصوى يوم السبت 47 درجة بقبلي و46 بكل من جندوبة وتوزر و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الجهات. طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل ويشدد العقوبات على المخالفات. منحت ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران والتقنيين وفرد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم. وتم منح الميدالية تقديرا لجهود الوحدة العسكرية التونسية في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: هي
4: هي
3: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال،
5: هي هي
3: هي هي الترحال في المجال،
5: هي هي
3: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
5: هي هي
3: هي وهي وهي إلا لا.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالآخر ما يتعلق بانطلاقة الموسم الجديد وآخر القرارات اللي تهم النوادي الرابطة المحترفة الأولى. هيئة الدرجة الأولى تعلم كافة النوادي المعنية أنه آخر أجل لإتمام الشروط القانونية بإسناد إجازات المشاركة في البطولة الوطنية للموسم القادم وخاصة شرط الخلاص النهائي أو تسوية للديون المدخلة بذمتها تم تحديده ليوم 10 أوت. نعاون ذكر يوم 10 أوت باش يكون آخر يوم للخلاص النهائي والتسوية للديون المدخلة بذمة النوادي. ويأتي تحديد الأجل المذكور لغاية ترك المجال للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة في صورة رفض إسناد الإجازة طبقا الفصل 12 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بإسناد الإجازات للأندية المشاركة في البطولة مع احترام رزنامة انطلاق الموسم الرياضي. ذكر انطلاق الموسم الرياضي بيكون 22 و 23 أوت. إلى أخبار الميركاتو، جديد بالنسبة لأولمبي البيجي، التعاقد بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك لعب الموسم الفارط مع نادي كوكب السعودي في الدرجة الثانية، وسبق وأنه لعب مع النجم الخليدي في تونس ثم قاوي في القبصة ونادي حمام لنف ومستقبل سليمان والكوكب السعودي. فريق مستقبل مرسى أعلن تعاقده رسميا مع هداف الرابطة الثانية نور ماني لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. نور ماني لعب الموسم الفارط مع أمل حمام سوسة وسجل 19 هدف بين البطولة والكأس. النجم الساحلي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الهجومي عبد العامري لزوز مواسم قادما من اتحاد بنقردين. نذكره كان لعب مع فريق اتحاد بنقردين في الموسم الفارط وخاض 13 مباراة. كمل الوصل نحكيه على تحذيرات النوادي. الترجي الرياضي التونسي أعلن أنه تم غلق ملف تجديد عقد اللاعب يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقذ الأجل المتفق عليها دون استكمال إجراءات التوقيع. صفحة ويتويها فريق الترجي الرياضي التونسي خاصة بعد ما تم منح اللاعب على العديد من المواعيد من أجل الإمضاء، كان آخرها يوم 23 جويلة، إن أنه اللاعب وبكيل أعماله ما حضروش لاستكمال الإجراءات اللي خلى هيئة الدرجة التونسي كما قلت صفحة وتتويها وتبحث عن البديل وعن تدابيت في نفس الخط.

حامد العبيدي مدرب، وجدي الدرعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب الحراس المرمى، مجدي البرقاوي معد بدني. تمارين الفريق انطلقت يوم أمس. نختم بالخبر هذا اللي يتعلق بالاتحاد الألماني لكرة القدم. تم تعيين يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني حتى عام 2030 خلفا لناجلسمان اللي كان قاد الفريق في المونديال الأخير وخرج أمام الباراغواي في حدود الدور 32. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية
4: ذكرى عيد الجمهورية.
2: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذا البث الإذاعي المباشر من مدينة سوسة. هذا البث اللي يهم النقل على الصفحة الإذاعية وعبر موجاتنا الصوتية لإذاعة المنسير نقل لكرنفال لوسو في دورته 63. تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم هذا البث المباشر كما قلت انطلاقا من بوجعفر سوسة. تحيات حسام نوار في الإخراج الفني لهذا النقل من الأسود المركزي, أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل معنا ومع حسام. تحيات حمدي النقبي في الإخراج الفني من هذا الأسود الخارجي, أيضا شوقي الحمادي في التنسيق وفي تحميل هذه التظاهرة أو هذا العرض على صفحة الإذاعة. تحيات أيضا حمدي مكادة لرفيقنا اليوم في هذا البث كما قلت اللي من خلاله سنرصد أبرز ما سيميز الدورة 63 لكرنفال أو استعراض وسو دولي. هذا الاستعراض اللي كلنا تقريبا تربينا عليه واللي نحن صغار كلنا نقرقوا بوالدينا باش نمشيوا نتفرجوا فيه باش نعملوا كيف على العربات اللي تمر أمام المتفرجين والمشاهدين وأيضا الفرق الموسيقية والنحاسية وكل ما يميز مدينة سوسة. هذا الاستعراض الحقيقة مش يتعدى فيه كل ما يميز سوسة, أيضا هناك جهات تساهم فيه من داخل الجمهورية ومن خارجها باعتبار أنه هذا الكرنفال هو كرنفال دولي, كرنفال كما قلت تشارك فيه عديد الجهات من داخل ومن خارج الجمهورية, عدد كبير كما كل عام من أبناء سوسة ومن خارج أيضا ولاية سوسة.

الخليجي وبالذمة من أجل القضاء جانب من عطلتهم في مدينة سوسة والاستمتاع رغم نقول أنف ستاج ورغم أنف السونات بالاستمتاع بشواطئ مدينة سوسة الجميلة وأيضا بفرجة نرجو أن تكون ممتعة وطيبة لهذا الكرنفال هذا الاستعراض. وأيضا نذكر اللي برشا عبيد يجي بالذمة باش تفرج على الشماريخ اللي موعدها إن شاء الله غدوة نهار 25 جويلية. وديما كما تعرف الناس الكل استعراض أوسو أو كرنفال أوسو يتزامن مع احتفاء كل التونسيين بعيد الجمهورية في 25 من جويلية من كل سنة. في بثنا المباشر اليوم باش نرصد ونتبع معاكم مختلف الفقرات المبرمجة في هذا الاستعراض أو في هذا الكرنفال بطبيعة من خلال صوتنا ومن خلال صورنا ومن خلال فيديوهاتنا. نذكر أنه هذا الكرنفال سمي على اسم إله البحر كما تقول الأسطورة اللي هو أوسو واعتادوا أبناء سوسة وأبناء الساحل بشكل عام أنه يسميوه بابا أوسو ربما تقربا لهذا الإله إله البحر اللي الجميع كان في مثل هذه الفترة من الفترات ينتظر بطبيعة هذا دائما حسب الأسطورة الفينيقية والرومانية. علاش نقول شيء هذا؟ لأنه شوقي يعطيني بعض المعطيات والمعلومات حول الناس اللي حاضرين لهنا في المنصة الشرفية للاستعراض. قبل ما نمشي للضيوف نذكركم اللي هذا الكرنفال أو هذه الشخصية شخصية أوسو تعود لجذور فينيقية ورومانية قديمة. فالاحتفال بأوسو أو بابا أوسو اللي يرمز تاريخيا كما قلت إلى إله البحر ويسمى عند الرومان نبتون أو أوقيانوس وتبرز فيه محطة الأسطورة بالواقع الثقافي والفني والتراثي لمدينة سوسة. حاليا ينطلق أو تنطلق فعاليات هذا العرض الكرنفالي من خلال كلمة الافتتاح والترحيب بالضيوف والانطلاقة بشكون مع النشيد الوطني التونسي.

0: إذن كان هذا النشيد الوطني مؤذنا بانطلاق هذا الكرنفال الدولي كرنفال أوسو مباشرة من مدينة سوسة من بوجعفر سوسة قبالة واحد من النزل اللي كيف وكيف مجموعة أخرى من النزل لأسباب أعرفها ولأسباب أجلها أغلقت أبوابها نزل من أشهر نزل مدينة سوسة نسميه نزل جستينيا لأنه مش في حاجة الإشهار ولأنه أيضا هو كما قلت مغلق شأنه شأن مجموعة أخرى من النزل في مدينة سوسة هذه المدينة اللي شأنها شأن المدن والولايات والجهات التونسية قدمت لتونس في محطات تاريخية متنوعة رجالا ونساء سواء على مستوى الحركة الوطنية أو ما بعد الاستقلال من خلال رجالات ساهمت في بناء الدولة التونسية وهذه كلمة سيد وليد بن حسن رئيس جمعية استعراض أوسو ومدير الدورة 63 نذكر أن هذه كلمة سيد وليد بن حسن أكيد مانيش قاعدين نعديو فيها مباشر لكن نحاول نعطيكم ملخص لكلمة الافتتاح واللي رحب فيها بالمسؤولين اللي حاضرين اليوم في هذا الاستعراض كرنفال أوسو في دورته 63 أيضا يقدم تحية لكل المساهمين في هذا العرض الكرنفالي اللي كما كل عام سوسة تنطلق في إعداده أو الجمعية خلينا نقول تنطلق في إعداده على امتداد أكثر من 7 و8 شهور من قبل مجموعة من الفنانين الكبار الحقيقة اللي في كل سنة يقدموا جديد سواء على مستوى الأفكار على مستوى التخطيط وعلى مستوى العربات اللي باش تنطلق بعد قليل في هذا الكرنفال أيضا سيد وليد بن حسن يقدم تحيته للإعلام التونسي على مساهمته في إنجاح الدورة 63 لاستعراض أو كرنفال أوسو سواء من خلال تغطية للحفلات المبرمجة في هذا أو في هذه الدورة أيضا تحية توجه لأعضاء هيئة الجمعية الهيئة المديرة للجمعية وشعار الكبير متاع الاستعراض سنة في دورته 63 هو فن وتراث ولهنا سيد المولدي دي فلا عضو الهيئة المديرة يعطي فكرة للمشاهدين والحاضرين لهنا في مدينة سوسة على هذا أو هذه الجمعية وهذا الكرنفال وأبرز ما يميزه
1: أيضا هو يتماهى مع شعار تونس كعاصمة للسياحة العربية 2027 نعم تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 سوف تتجلى
0: أكيد مبرمج كنت باش نعطيكم فكرة عن تاريخ المهرجان وعن الناس اللي ساهمت في تأسيس كرنفال أوسو منهم سي محمد الزرقاتي الله يرحمه وأيضا سي عبد الحفيظ بوراوي الراجل هذا اللي عنده فضل كبير على مدينة سوسة على المستوى الفني والثقافي تقريبا وتاريخيا يقول عبد الحفيظ بوراوي يقول محمد الزرقاتي يلخص المشهد الثقافي منذ 40 سنة ربما أو أكثر في مدينة سوسة عبد الحفيظ بوراوي يقول اللي هو مؤسس من مؤسسي هذا الكرنفال بجانبي نجلو سيمونير بوراوي اللي هو أيضا نائب رئيس الدورة ونائب مدير الدورة سيمونير مرحبا بك
2: عايشك ربي فضلك عايش خويا
0: بطبيعة كنقولوا عبد الحفيظ بوراوي برشا حاجات هكا نرجع بها لتالي بدايات متاع الثقافة في سوسة انطلاقة الكرنفال هذايا الأنشطة الثقافية المتنوعة فنيا وموسيقيا وغيرها
2: عبد الحفيظ بوراوي بارك الله فيك نشكر إذاعة المنستير يعطيهم الصحة. الحمد لله معناتها أني ورفت على الوالد شديد المجهورة سوسة اللي هي
0: أو طاو الافتتاح بمجهورة سوسة.
2: أيه مجهورة سوسة
0: وربي سمحني سي منير على ذكر مجهورة سوسة فنانة كبيرة برشا برشا نحب نحييها سونيا حرزلة.
2: سونيا
0: تحياتي لسونيا حرزلة المرأة الحلوة البنينة هذيك على محلاها شكون قبل الشيخ على الرقص نتاعها في المجهورات في التسعينات. تحية السونيا حرزلة الفنانة الكبيرة.
2: أي أختنا سونيا حرزلة هذيك رمز من رموز
0: مجهورة سوسة.
2: مجهورة سوسة. الكرنفال إن شاء الله بدأت بظروف طيبة إن شاء الله. عملنا يوم 12 جويليا الألعاب الشاطئية وتعديت خارقة للعادة ثم حفلة البلطي ومرتضى تعديت زاد حفلة في أجواء خارقة للعادة جمهور قياسي لعبت كل شاخت حفلة بأتم معنى الكلمة. الحمد لله نشكر الجماهير اللي جات نشكر الأمن ونشكر السلطة اللي بالحق واقفة بالقدام. إن شاء الله تونس ديما زاية
0: إن شاء الله يا رب
2: تونس في خير سوسة
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
2: والله محلاها بلادنا وإن شاء الله ربي حببنا على بعضنا
0: يعيشك. سي منير أنت المشرف على الدخلة هذه متاع الكرنفال اللي هي المجهورات متاع سوسة الحلو.
2: أي اللي يقول كرنفال وش يقول مجهورة سوسة من اللي بدأت مجهورة سوسة من عام 78 وهي معناتها تشارك في كرنفال أول
0: كل سنة. أنت المشرف عليها سيموني
2: تو أنا خذيت قلت لك الإرث نتاع الوالد
0: نتاع الوالد
2: شديد تاني إن شاء الله هاونا قاعدين نخدموا الحمد لله بنيات احنا نأثروا راهو في البنيات ما عندنا حتى ما عندناش معناتها نخدموا بالمجهورات ولا حتى شيء احنا قاعدين نأثروا في البنيات
0: للثقافة
2: للثقافة للكرنفالات والثقافة واحنا
0: متعبة برشا ثقافة
2: والله متعبة ياسر بالحق متعبة على الأخر على الأخر وتوا بالحق ما نعرفش ممكن نحس بروحي اللي يعني بديت نكبر شوية
0: لا لا بس
2: أما بالحق ولا معناتها ولا التعب ياسر
0: والتعب ما يمشيش خسارة كي ترى المجموعة نتاعك
2: والله
0: تبدا تحفي كرنفال أوسو في دورته 63
2: الحمد لله
0: غادي شيخة وكيف
2: بالطبع بالطبع بالطبع يا راجل والكل بنية صغيرات
0: تعطينا فكرة بوش على المجهورات تاع سوسة
2: المجهورات تاع سوسة تأسست عام 78 من 78 وهي قاعد تنشط اني خذيت الروليف على الوالد الله يرحمه عام 2010 وهنا قاعدين نحاربوا توا اسمع اللي شد جمعيه راهو قاعد يحارب بالحق الدنيا صعبه راهو ياسر ياسر تبدل على قبل خدمت ثاني قبل وخدمت توا
0: ظهر لي أهم حاجة هو الدعم المادي والمعنوي
2: يعني والله العظيم كان مش البلدية سوسة بارك الله فيهم اللي دعم فينا ما دقيقة ما عادش لا وعندهم حق بعض
0: الوقت المؤسسات الاقتصادية مع التعاون قبل نتذكر المؤسسات كل تعاون مساعدة ماديا ومعنويا
2: والله وراك خويا اسمع كلمة الفكرة قبل كان تكون اي نزل اي معناتها ما نقولش بالسيف معناتها بالسيف
0: هو سي مدير الحقيقه ما كانش فت على نجم الصيني
2: صحيح صحيح هو النهج هذايا كان حي نهج توا شوف انت ابو نواس ولات خربه
0: النجمه كيف
2: كيف صحيح
0: النجمه خربه النجمه ولات في الليل تخوف راهو الصوره هذيك
2: هي تخوف هي
0: معناتها هي دعوه المسؤولين سوسه الناس يلقاو
2: حلول يلزم يلقاو حلول يلزم يلقاو حلول والله سوسه مزيانه ياسر ومعناتها عندنا الكورنيش هذايا وعندنا بحر مزيان بالحق يلزم السلطه يلزم تلقى
0: حلول
2: اي تلقى حلول تلقى حلول
0: مش معقول باش يبقى نزل كي من هكا معناها
1: بانتظار
0: اوكار خليني نقول نقولها وعلى مسؤوليتي اوكار نتاع فساد
2: حليت
0: مشاكل وبركات
2: صحيح مبروك على الامن قايم بالواجب نتاعو
0: الحمد لله الحمد لله بالحق الحمد لله الامن
2: اي اما شيء يوجع بصراحه بصراحه في الثمانينات كانوا الوتله في معناتها في احلى حله في الوتله نتاعنا
0: قبل صغير يجي نتفرج في بابا وش والتوريست تقريبا كيما التوانسه والنزول كانوا تشارك بعربيه
2: كانوا يشاركوا توا لعات النزل لعات اللي يشاركوا ولعات نبداو بالتقراق باش يقبلونا ثلاثه ولا اربعه اليوم جبنا فرقه من بولونيا تو تراوها تو باش تعدى تو ما لقيناش وين نسكروها بالحق هي الفتره لمحالها من جويليا فما اكتظاظ في النزل ولكن توا مش كيما ما عادش كيما قبل الحقيقه ما عادش كيما قبل الجمهوريه تبدلت المعطيات كل تبدلت
1: سوف تكون سياحية
2: في الجزائر. عايش يا ربي يفضلك،
0: وربي يوفقكم
2: ان شاء الله،
0: ديما تونس بخير،
2: ان شاء الله تونس بخير، ان شاء الله
0: تونس.
2: يلزمنا نحبوا بعضنا، التوانسة يلزمنا نحبوا بعضنا، ويزينا ما كتكبي نحبوا توا نفرحوا ونحبوا نشيخوا.
0: بلاد كل ساعة شكون الضيوف الرسميين شكون اللي حاضرين؟
2: فما سيد والي هكا وجاي
0: وزير السياحة
2: ما جاش،
0: ما جاش،
1: ما جاش. وان شاء الله
0: مولا هنا بوند دروغازيون الحقيقه تطرح نفسها، لانه الكرنفال هذا هو ثقافي وفني وسياحي ايضا، هو يروج للسياحه التونسيه، لانه مش الدول الكل فيها كرنفالات كما كرنفالات كما الكرنفال الكرنفال هذا.
2: كرنفال لوسورا هو عالمي،
0: اي عالمي دولي في التيمور. فبالتالي الواحد يستغرب علاش وزير السياحه مش موجود، علاش وزير الثقافه مش موجوده.
2: نقطه استفهام واني معاك زاد كيف كيف بالحق الحقيقه يلزم
0: خويا نفيقوا شويه. لهنا رانا نحكيو في الجانب الثقافي، ما نحكيوش في جانب اخرى، ثقافتنا وتراثنا وموسيقتنا وفننا يلزمنا نتلهو بيه ويلزمنا ندعموه ونقفوا مع الناس اللي تخدم بالحق في البلاد، تخدم في البلاد، لانه كي نقول عبد الحفيظ البراوي ولا مي البراوي ما عنده حتى غايه وعنده حتى خلفيه وما حاجته بحد شيء، فقط يحب يخدم الجهه نتاعو.
2: بالطبع بالطبع، اني نطلب حتى معناتها الكل يلزمنا نفيقوا شويه ويلزمنا نخدموا ثقافه، راهو بالحق ثقافتنا رانا عندنا ياسر حوايج موروث ثقافي خارق العاده، علاش نهملوه؟ علاش علاش مع حرام بالحق حرام.
0: قل لي العرض هذا بعد الماجورات، هذا عرض البولونيا،
2: هذا بولونيا بولونيا
0: اوركسترا او ماجورات كما الماجورات تقريبا، نوع تاع ماجورات،
2: نوع تاع ماجورات اوركسترا، وشوف العدد اللي عندهم وشوف خويا امكانيات، راهو
0: امكانيات هذوما جاوا بالذمه للاستعراض،
2: بالذمه للاستعراض، وهما دافعين حق البي، دافعين حق الوتيل،
0: معناها مخلصين على رواحهم،
2: مخلصين على رواحهم
0: باش يجيو يتعداو في كرنفال.
2: علاش قلت لك امكانيات؟ راهو
0: امكانيات، وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله انتم زاد ترجعوا لهم العرض، وان شاء الله المجورات نتاعنا تمشي البولوني. علاش ليه؟
2: شوف اغزر خويا، كنا في الشتاء كنا باش نمشيو لالمانيا، بدينا نحضروا في الفيزا، وبعديش لقينا رواحنا معناتها فلوس ياسر وما نجموهمش، معناتها ورغم اللي طلبنا منحه من ولايه من بلديه سوسه، من قال ما فماش امكانيات، تلزينا باش ما مشيناش.
0: ان شاء الله ان شاء الله مناسبه،
2: خاص كان عندنا امكانيات، رانا والله راهم التوانسه راهم هدر فيهم والله،
0: نعرف
2: التوانسه كلهم طاقات، كلهم طاقات هائله.
0: شكرا لك سي مولاي،
2: عايشك ربي يفضلك،
0: شكرا لك، شكرا شكرا شكرا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: لهذا النقل المباشر للدورة 63 لكرنفال أوسو، انطلاق تظاهرة بعد المجموعة البولونية وبعد مجورة سوسة. هذا مجسم أوسو، إله البحر أو بابا أوسو، مجسم كما قلت نحاول قدر الإمكان نوصف لكم، لكن إن شاء الله الفيديوهات والصور تلقاوها على الباج نتاعنا، على الصفحة نتاعنا.
1: الفنان محمد السوداني تنبان المدينة العتيقة بسوسة يسجل حضورك على كرنفال أوسو.
0: أوسو وهو يقول
1: هو نمط موسيقي شعبي لا تزال تتولده عديد الأجيال،
0: تسبق العربة بعض الألوان الزرقاء وشعار مدينة سوسة في ذات الوقت مع هذه العربة. ودائما ما تكون شخصية أوسو هي الأولى على مستوى العربات لأنها الموحية الأساسية لهذا الكرنفال وتاريخ هذا الكرنفال اللي سمي باسم أوسو كما قلت، إله البحر وصاحب الخيرات البحرية التي كانت تذرف على مدينة سوسة في تاريخها القديم، التاريخ الفينيقي والتاريخ الروماني. أيضا بعد عربة أوسو هذه مجموعة مساعدية في ألوانها الزاهية،
1: ومؤخرا مراكش المغربية حضرة محمد الإجداري الدولية.
0: هذه المجموعة هي قادمة من المغرب الأقصى الشقيق وتبرز العمق الإفريقي لتونس وأيضا لمدينة سوسة باعتبارها مقوم أساسي من مقومات التاريخ التونسي، باعتبار تونس تبقى جزءا لا يتجزأ من القارة السمراء، هذه القارة المعطاء رغم الظروف السيئة والحروب التي مرت عليها، لكن إفريقيا منذ سنوات تستيقظ من جديد كطائر الفينيق الذي يخرج من تحت الرماد ليقول لازلنا هنا، لازلنا ندعم العالم انطلاقا من إفريقيا في كل المجالات. وتقريبا كأس العالم الأخيرة تثبت ذلك من خلال الأصول الإفريقية لعدد كبير من اللاعبين حتى في الدول والأمم الأوروبية، وفرنسا أكبر دليل على ذلك، أو المنتخب الفرنسي أكبر دليل على ذلك. أيضا لحظات تمر من أمامنا فرقة من الفرق المعروفة في مدينة سوسة، فرقة محمد علي جلالي، بالمناسبة تحية لهذا الفنان ولهذه المجموعة الممتعة والشيقة واللي قدمت مجموعة كبيرة من العروض سواء كانت عروض عامة أو عروض خاصة. نذكر أنه الاستعراض في دورته 63، دورة أراد أعضاء الجمعية أنها تكون مميزة، وتقريبا استعراض أوسو بعد توقفه إلا أنه بدأ خليني نقول يسترجع أنفاسه، لأنه استعراض أو كرنفال أوسو من التظاهرات اللي ما تموتش، صحيح توقف لمدة معينة، صحيح العودة متاعه ما كانتش عودة اللي كما كان في الماضي، وهذا حكيت فيه في بداية الاستعراض، الدعم الكبير المادي والمعنوي اللي كانت تلقاه الجمعية ويلقاها الاستعراض انقص بشكل كبير، لدرجة أنه الأمور المادية أضحت هي العائق الرئيسي والوحيد تجاه كرنفال، يعني كما شاهدناه في التسعينات والثمانينات وحتى السبعينات. لكن كما قلت الكرنفال بدأ يسترجع أنفاسه تدريجيا ويحاول يقدم لمتابعيه ولمشاهديه تظاهرات فنية متنوعة على هامش الكرنفال، كما حفلة البالتي ومرتضى، كما ألعاب الشاطئ، وكما غدوة وكما غدوة الشماريخ اللي باش تكون في الكازينو. الكازينو البلاصة المعروفة في سوسة هي الكازينو، وأساسا المكان هذاك كان كازينو، لكن نحن نقولوا الكازينو هذاك اللي باش تنطلق منه غدوة في حدود 10 متاع الليل الشماريخ، احتفاء بأوسو واحتفاء أيضا أيضا بعيد الجمهورية. إذن هذه فرقة هاي أمامي مباشرة، فرقة محمد علي جلالي بأزيائها الخاصة بأعلامها المميزة بطبولها الرنانة ودفوفها الممتعة وبالألات الموسيقية التقليدية كما الزكرة وكما الطبلة وأيضا الفرسان التي لا تغيب عن هذه المجموعة كما قلت في التظاهرات العامة أو التظاهرات الخاصة. الحقيقة المجموعة قدمت عرض حلو وعناصر كبيرة على مستوى العدد وعلى مستوى العدة أيضا، واللي قاعدة تمر أمام المشاهدين واللي تنطلق كما يعرفوا الناس الكل من مفترق رياض بالم يعني من دار الشباب، وتتواصل إلى قلب مدينة سوسة يعني حتاخش القلب بحر باتجاه بطبيعة باب جديد. مجموعة أخرى أيضا من المنشطين لكلوم اللي تسبق الدماء العملاقة، اللي يحبوها الأطفال وتقدم حاجات ممتعة وحلوة للصغيرات. وأكيد نرجع ونقول لكم أنه الوصف الصوتي صحيح يقدم لكم فكرة، ولكن أعتقد أنه الفكرة الأجمل والأشمل والأمتع تكون من خلال بثنا في الصفحة متاعنا.
2: صنع المحتوى سفيان عمروسية، صنع المحتوى بالملايين عند المشاهدين.
0: إذن سفيان، إذن نذكر أنه الآن الدماء العملاقة في عرضها أمام المنصة الشرفية، واللي كما قلت باش وصل طريقها إلى نهاية وجود المشاهدين بجانب واحد من المدونين وصناع المحتوى المشهورين في سوسة، اللي مش كان في سوسة الحقيقة في تونس الكل، اللي هو سفيان عمروسية. سفيان مرحبا. سفيان فرش لك في برشا حاجات على الباج نتاعك، حاجات حلوة. اليوم انت موجود هنا في كرنفال أوسو في دورته 63.
1: الصحراء التونسية على كورنيش مجافر، عربة جمال الصحراء، روح الجنوب موجودة اليوم في الدورة 63 لكرنفال أوسو. نشوفوا جمل، نشوفوا الصندوق العربي بتاعنا، نشوفوا الشارع، نشوفوا البردعة.
3: في صحراء تونس قبائل الأحرار يعود الخيار في الأصبار الرعوة إبالة تحت الشمس المهار.

0: صحراء شكرا للخيالة اللي رافقوا العرب هذه كما قلت روح الجنوب.
1: سفيان كيفاش شفت سوسة اليوم؟ بس هنا الحديث اللي حكيتوا لي على الأسعار كيفاش راها اليوم سوسة؟
2: أجانب من أوروبا أحضرت في الحفلتين تعدوا اليوم
1: سفيان نعتذر خم خلل تقني هيك عليش ما سمعتكش في البداية نستسمح حتى تبقى معايا اللحظات ثم نرجع نواصل حديثنا. عايش سفيان.

من الاغنيات اللي نحبها برشا واللي تغنى بمدينة سوسة. ثم نواصل بعد نقل بقية فعاليات الدورة 63 لكرنفال أو استعراض أو السوق.

0: فخر البلاد وعزها يا سوسة، مش كان سوسة فقط، فخر للبلاد وعزها. مستير مهدي القاسرين جندوبة كيف تطاوين مدنين قفصة، كل المدن والولايات التونسية هي عز وفخر تونس بشكل عام. نرجع مع سفيان لأنه ثم مشكل إلى صار الصوت نتاع المنشط نتاع التظاهر الطاغي شوية. سفيان عمروسية كما قلت صنع محتوى ومدون معروف برشا. سفيان مرحبا من جديد.
1: مرحبا، يعيشك ربي فضلك. اليوم فرحانين اللي موجودين في سوسة في التظاهرة هذه العالمية اللي تعطي صورة للعالم على تونس وعلى خاصة على سوسة. أجواء تعطت عالمية ما شاء الله.
2: نحب
1: ممثل كفانا محتوى، نشكر الناس اللي قامت على المجال المهرجان هذا على التظاهرة رغم الصعوبات اللي موجودة عندنا، قصة نضو لكن لازم نوفوا لبلادنا التظاهرة الثقافية هذه، تعاون في الاقتصاد. الناس اللي حضرت من العالم الكل جت متزاير من ليبيا، من الأجانب اللي كانوا هنا جول سوسة، ونقلوا صورة سوسة صورة تونس للعالم.
0: اللباس التقليدي التونسي حاضر بامتياز. الفترة هذه بالضبط
2: هو جزء من الهوية الثقافية
0: شفها باستثناء الاستعراض، نحن الاستعراض والكرنفال على جناب.
1: والله سوسة الأمانة، أنا ديما نجي لهنا التظاهرات الثقافية الموجودة لهنا حتى برا وسو سوسة ديما مزيانة. سوسة اللي البلاد اللي تلم الناس الكل من الشمال للجنوب. الحق وين جيت سوسة لهنا تلقى تظاهرات اللي بحكم كصانع محتوى نكون هنا نثمن تظاهرات ونحب نقول للناس اللي جت لهنا ثمنوا اللي صار في مهرجان وسو، وان شاء الله تتعدى التظاهره هذه ومهرجان وسو تعدى حاجه عالميه كما صار عم نقول. وننصح الناس تجوا غدوه في عيد الجمهوريه اللي باش يجي عرض عالمي اللي هو عرض الشماريخ اللي نجموا نصوروا صوره باهيه لبلادنا للعالم ونقولوا راهي بلادنا مازالت واقفه وتحيه تونس.
0: يعيشك سفيان، شكرا لك وربي يوفقك يا سفيان. شكرا المدون سفيان عمروسية. ايضا من ضيوفنا اليوم سي جلال دوما. جلال دوما واحد من المشرفين المباشرين والفنانين المشرفين كما قلت على كرنفال أوسطو في دورته 63. سي جلال خليك معايا حوكي وحرايري، معناها تحكي معايا ومام طون لاهي بالعرض اللي انت المشرف الاول عليه.
3: عليكم السلام، السلام عليكم السلام لكل الجمهور الكل. هكا ترى جو الحمد لله اليوم اثناء عملنا برشا حاجات جدد كما تشوفوا على عينيكم. حاولنا نخرجوا من ديما نجدوا ونتبعوا حتى اقوى منا، والحمد لله كتشوفوا الامبيونس من منين.
0: هذا اش قلت انا قبيله، قلت بدا استعراض وسو او كرنفال وسو يسترجع انفاسه بشويه بشويه.
3: الحمد لله بالحق الحمد لله نجم نقول كان الحمد لله يا ربي ان شاء الله الافراح تدوم وان شاء الله اللي ياخذوا بعدنا هالمسيره هذه يعملوا خير منا ويواصلوا خير منا باذن الله. وهاكم شفتوا بالحق رونق جديد وفرحه جديده، ويا ربي ان شاء الله ديما هكا سوسه مستير تونس بكل الى الاعلى يا رب
0: ان شاء الله يا رب. سي جلال بعد العرض نتاع عربة أوسطو والعربة اللي ديما تفتتحوا بها معناها العربات، شنو تعدى وشنو هذايا اللي قدامنا قاعد يتعدى؟
3: تعداوا ماجورات من دول من زوز دول معناها من تونس ماجورة سوسة ومن بولونيا بيان سور، مشاركة عظيمة معناها ب 55 نفر فهمتني بنات ولاد شيء يعمل كيف تعدات تعدى كما شفتوا مقبل جمال عظيم جدا أول مرة نشوفوه بالبلاد وبالميار ومتحرك كما نقولوا في حركة فهمتني. هنا نشوفوا في الفلاحة نشوفوا زادة
0: هي العربة نتاع وزارة الفلاحة هكا
3: ايه شوف محلاها
2: عربة الصناعات التقليدية اللي هي جزء من الهويه
0: هذه صناعه تقليديه.
3: هذه الفلاحه اللي بعدها هي صناعه تقليديه
0: وهذه الفلاحه
3: هذه الفلاحه واللي بعدها الصناعه التقليديه فوالا
0: نشوفوها ملونه ومزينه بالعلم التونسي ايضا بمجموعه من المنتوجات ربما اللي
3: محليه بيو معناها البطيخ ودله
4: بيو
3: بيو والله الكل بيو وبنين برشا اخلتوا اخلتوا خذوا بايكم
4: معنا ما نعملوا تو قاعدين نخدموا
3: خلينا باين انت وبرا
4: هاي تو خلي لي
3: يعزك عايشه
4: يعيش جلاله هذه اذا لقاعده تمر نحاول نعطي وصف للساده المصنعين عربه الفلاحه والمنتوجات الفلاحيه البيولوجيه
3: وتوليها بعد عرب الصناعه التقليديه فيها البوتري معناها الفخار المقني نسيج وفيها الغزه التقليديه شوفوا محلاك هاك الكومبوزيسيون نتاع الصناعه
5: من بيننا الفخار ويحكي الامجاد
4: سيدي كي نقول كرنفال وش معناها كان مؤسسه مزوزه تقريبا من تونس كامله مشات معاكم وحتى من خارج تونس
3: شكون قال اللي اوسو هو
4: سوسه
3: شكون قال
4: تاع تونس كامله
3: ايوا شكون يقول الكلام هذا احنا نشاركوا الناس الكل يجيونا من السود يجيونا من النور من الليل معناها امان ما يلزمناش نقسموا تونس امان رانا اي حاجه فيها مهرجان وفستيفيتي راهي للناس الكل
4: لا واستعراض دولي وهذاك شكون قلت من الاول قلت راهو تاع تونس كامله الاستعراض مش نتاع سوسه
3: ولا معناها نجيبوا من برا احنا معناها ايماجين ولاد البلاد انا نحبوا البلاد الكل احنا ونحبوا العالم الكل واحنا اون فيك دو سورت كو تو الموند بارتي من تونس ومن خارج تونس وهذا قوة اوصو وحب اوصو للدولة التونسية للشعب التونسي وللشعب نتاع العالم الكل جنسياته المختلفة الكل ولغاته المختلفة الكل راهي منارة سوسة منارة واوصو معزو معزو معزو
4: سي جلال نعرف تركيزك الكبير على الخدمة نتاعكم حاول انك ما تبعدش عليا باش نستحق معلومة النادي
3: شكرا لك جلال
4: يعيشك جلال شكرا لك اذا نواصل هذا النقل سي جلال ما نجمش يبقى معنا برشا لانه مهمته التنسيق والوقوف على تنظيم العربات والفرق المساهمة والمشاركة في هذا الاستعراض كرنفال أوسو في دورته 63 إذا هذه العربة نتاع الصناعات التقليدية نزالة أمامنا الخزف اللبس العربي التخليلة الفوطة تاع جهة مستير ما نفهمش حق في الجو هذا تنجم تكون فوق حمام سوسة فهمتني لكن المنتوج التقليدي حاضر لهنا في هذا الاستعراض ايضا بعد ما تحدثنا مع ضيوف ضيف من الضيوف اللي نحبهم برشا واللي عنده تاريخ وعلاقه كبيره مع استعراض او كرنفال اوسو يكفي كيف نقول محمود الخليفي اسم من الاسماء اللي اعطات برشا للكرنفال واللي خدمت برشا الكرنفال منذ 30 سنه تقريبا محمود الخليفي مرحبا بك
6: اهلا اخويا عماد مرحبا بك بجاد من السير مرحبا بالاخوه التقنيين شركه مختصه باسم الشاحي انشط منذ سنه 1972 كما تشوف عماد اول محطه سياحيه مندمجه مشكلتنا احنا نحبوا الجمهور فرعان حبوا الجمهور فرعان برشا
4: يا جمهور هذا الشيء
6: فهمني احنا نفرحوا نروا الجمهور رغم العوائق ورغم عديد النقائص وصلنا معناتها باش وصلنا الامانه يعني وصلنا
4: انتوما يبدو لي انه الحقيقه تعبتوا برشا علاش نقول تعبتوا برشا لان وليد بن حسن جلال دوما الناس القريبه من الكرنفال يحكيوا انهم تعبوا لهنا مش تعب للدن مخلوف تعب للدن لكن تعبتوا على مستوى بحثكم عن الدعم تعبتوا على المستوى النفسي باش توصلوا تعملوا دوره 63 الكرنفال هذا
6: موجود من ناحيه غير موجود كل قائد يقول القائل وزارة الثقافة مثال كانت تسب لك 200 300 مليون اليوم ولا فيك ما نعرفش قداش انا مانيش معاه اما اللي على حد علمي فما 100 150 مليون هكا ولا اذا كان وزارة الثقافة تقول لك انا عندي كان مرة في الكرتاج مرة في الحمامات
4: لا هو مع احترامي لوزير الثقافة مانيش عارف علاش ما حضرتش اليوم للكرنفال
6: هذيك امور ما نعرفوهاش احنا نجهلوها احنا ليسونسيال سوسة شيخة تونس شيخة لان سوسة جاية من جميع الانحاء من الداخلي ومن الخارجي وهذه الفرحه نتاعنا احنا
4: محمود الخليفي باش مشارك السنه
6: والله مشارك بثلاث عربات تشوف العربه نتاع عرب تقول الساكسوفون هذا
4: اي هذا الساكسوفون
6: هذا الساكسوفون فهمتنا هذا انا سميته فهمتي ولا شو اسمه هو فورمته شكله عمار يعني تقول الشيخ عمار
4: الشيخ عمار
6: شنبات
4: مش عمار الفلوب
6: لا
4: صديقك هذا اللي كان
6: ايوه عمار فهمتي بالشنبات نتاعو يذكرني بعمار السكاكري كان فما واحد
4: اي حلوه
2: اما حناكم ما عندوش هنا
6: وعندي اهم عربي هنا تونس عاصمه السياحه العربيه
4: اي
6: تو تشوفها شويه اخرى عربه مزيانه برشا عندي عرب اول عربه تعمل معناتها في تاريخ مهرجان اوسو هي قدماء معناتها المعهد الثاني للذكور بجوزها
4: المئويه نتاع
6: سيجارسون اللي هو معناتها جسر انا عملت جسر اللي هو كما نقولوا خرج العديد الاجيال اللي هو تعدت عليه وزراء واساتذه ومعلمين وكل فهمتي وقراوا منه معناتها الساحل كله قرا فيه ومن الجنوب
4: الى اللي بدي عملت فيه ثلاث سنين
6: اكيد هذا هو اخي عماد الحاجه الباهيه خلينا ناكد لك نرجع الكرنفال اوسو قلت لك رغم الصعوبات وهنا بكل صراحه وما غير رمي ورود نشكر ونزيد نشكر الاخ والصديق والاخ الحنوط فهمتني وليد بن حسين وليد بن حسن يعني معناتها فما عديد معناتها الاشياء لكن ما حبش يتكلم اخر مره زارنا سيد الوالد المشكور اعطاه الدعم جات التراكتورات فهمتني
4: شنو معناه تقولي ما حبش يتكلم محمود بون احنا في نهار فرحه ما ونهار شيخه نتاع استعراض يلزم يتكلم الواحد اذا كان ثم حاجات غالطه وناقصه يلزم الواحد يتكلم باش الحوايج هذيك ما تتكررش فهمتني
6: ربما تبدا حوايج ناقصه تبدع اكثر لانك فما مساله تحدي هكا ولا
4: اكيد
6: تقول انت كان فما يعس عليا واحد في الدوره انا باش نتقوى لانه من نقدك الخايب انا نصنع قوه
4: نصنع قوه فهمت وعلاش نحطوا في العصا العجل
6: الله غالب بكيكا ولينا الله غالب بكيكا ولينا ان شاء الله يا جماعه نحب الوطن
4: هو من المفروض
6: نشكر حتى انسان في وطنيته ولكن ان شاء الله يا جماعه نحب الوطن
4: هو من المفروض محمود انه حب البلاد يظهر ويكثر في تظاهرات فنيه كبيره
6: ان شاء الله
4: لانه نرجع ونقول انه كرنفال اوسو راهو ماهوش نتاع سوسه راهو نتاع تونس الكل وراهو كرنفال دولي ويضاهي حتى اكبر الكرنفالات في العالم
6: كيف
4: في نيس كيف في برازيل
6: انا مشيت النيس مشيت بعديت كرنفالات وواحد وكذا صدقني والله جاوب بحذانا وخذوا منها تكنيك
4: ياخذوا تكنيك بالحق خاطر عندنا معناها عندنا
6: باش نمشي بحذاهم على غالبا نقري انا وقت صدقني يحترمونا
4: محمود شنية هل قدامنا هذايا
6: هذه هذه السياحه هذه القطار السياحي عاد هو مشارك فهمتني عبد الله فما زوج قطارات سياحه مشكور معناتها السيد معناتها الملك نتاعهم لانها تعطي الفرحه وتعبي الكياس وحدي
4: حب يساهم معاكم
6: حب يساهم بارك الله فيك هذا هو اخويا عماد وكما تشوف الاجواء هاي الفرحه فهمتني
4: لا وهو صغيرات شيخين نساء وعائلات
6: هذيك الغايه ناس مضحيه عماد صدقني انا ما رقدتش النوم عماد
4: نعرف نعرف
6: حاجه نقول لك حاجه عماد شرب عم فيها درافاش قلبه صدقني متعب من الواحد فهمتني والحمد لله
4: محمود والحمد لله وان شاء الله تعبكم ما مشاش خساره والناس اللي حضرت الاستعراض الشيخه ناس فرحانه
6: ان شاء الله نحبوا بعضنا ان شاء الله نحبوا
4: بعضنا ان شاء الله
6: نحبوا بعضنا
4: اهم حاجه انه نحبوا بعضنا
6: اكيد
4: والفن راه والكرنفال هو الكرنفال اكبر دليل على الفرحه والمحبه
6: عماد خويا فما ناس السنه في الدوره تحبك تفشل هذا مؤكد
4: والله
6: موجود
4: موجود موجود
6: موجود
4: موجود موجود, موجود محمود
6: يحبوك تفشل
4: نوافقك في الراي
6: هذا يحبوا تونس تفشل يحبوا تونس تفشل
4: وماذا بينا الناس هذوما المرضى ما ينجموش ينجحوا لانه راهو اخزر لي على قد ما تخدم وقد ما تعطي وقد ما تقدم راهو باش تلقى ناس تعرقل فيك انت نقز الحواجز الحواجز هذيك
6: ربي شو بارك الله خويا عماد عرفت السياحه جايه تبارك لك المشمومه الكبيره معناتها
4: هذه عرفت السياحه
6: هي تكون مشمومه محلاها من جلال وتونس معناتها منفتحه على العالم كله واحد يجونا من كل العالم يعرف السياحه العربيه شوف ما نتري درافون تاع الدول العربيه وبالفرحه في الله
4: باعتبار انه تونس باش تكون عاصمه السياحه العربيه
6: تعمل تخصيص
4: وان شاء الله ونحن نحكيو على السياحه العربيه ونحكيو على سوسه اللي هي قطب سياحي ان شاء الله وزاره السياحه تغتنم هالفرصه نتاع انه تونس عاصمه سياحيه عربيه وتجيب الاستثمارات وتجيب الاستثمارات وتجيب الاستثمارات من الخليج العربي ومن الدول العربيه حتى نعاودوا ننهضوا من جديد بالقطاع السياحي.
6: واضح واضح ان شاء الله ان شاء الله عماد هذا التوجه معناتها هذا التوجه وزاره السياحه مشكوره وان شاء الله ان شاء الله ما تبخلش علينا ان شاء الله في الدعم ما تشحش فينا في الدعم ان شاء الله دعمنا
4: شاء الله ان شاء الله.
6: راهو قلها وزاره الثقافه راهو شماريخ وخدامه ومصاريف كبيره برشا. صدقنا عماد عندنا ما يقارب فما ما يقارب 25 طالب يخدموا معنا.
4: من الطلبه من
6: الجماعه نقول له ربي يسجدهم هما خلصهم هما واحنا خلينا لانهم طلبه كي تراهم كل شيء يخدموا
2: يعطيك مساحه
6: يلصقوا معنا والتقنيات
2: وواحد يشوفوا.
6: وهذا المطلوب.
4: وهذا المطلوب محمود يعطيك الصحة، شكرا لكم وربي يوفقكم وإن شاء الله دورة من دورة تكون أحلى وخير.
6: أكيد عماد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الشيء خير.
2: شكرا يعطيك الصحة.
4: ومن خلالك التحية لكل الناس اللي ساهمت معاكم في العرض هذا واللي عاونتكم واللي دعمتكم من أجل الدورة 63 لكرنفال أوسلو.
6: إن شاء الله إن شاء الله عماد هو دعم الحقيقة ما فماش بخل واحد كذا، ولكن زاد ثم ظروف شويه في البلاد واحد كذا ما عادش تقبل الحمد لله تعرف. كان موجود الدعم ومازال موجود راه تونس ما دخلتش في جمعيه الثقافه الوسطى لان من اخر المهرجانات.
4: هذا اسطنبالي هذا محمود.
6: اسطنبالي هذا اخونا عبد الله اسطنبالي.
4: وهذه العربة
6: هذه العربة اللي انجزناها عرب السياحة درت لنا كونسيبسيون وتصور وكل.
4: تعطيني وصف محمود العربة هذه؟
6: هذا وصف اخذرني فما البورت لاكوي غادي من تالي الباب التونسي، الباب التونسي تونس محتضنة العالم العربي كله محتضنة العالم. الشمس معناتها والبحر هي رموز تاع الوان، هناك اللون الاصفر والوان يدل الى الشمس البحر الوان سلاحة كذلك
2: ببرمجة ثرية تجعل من الرايه
6: مشاعة على تونس في سماء
4: الدول مشاعة حتى على العالم وعلى افريقيا وعلى العالم العربي محمود، لانه تونس تبقى قطب افريقي عربي.
6: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد ان شاء الله نحبوا بعضنا العرب وكاو ان شاء الله نحبوا بعضنا خويا عماد يعطيك الصحة.
4: واضح محمود يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا للفنان محمود الخليفي اللي هو واحد من ابرز المساهمين في كرنفال اوسو. اكيد باش نسمع مقطع غنائي على سوسة من السوسي ثم نرجع نواصل وصف كرنفال اوسو في دورته 63.

إذن نواصل مستمعينا الكرام متابعة الدورة 63 لكارنفال أويسو الدولي من ضفاف البحر المتوسط تحديدا من بوجعفر سوسة من كورنيش سوسة مجموعة من العربات اللي قاعدة تتعدى رويدا رويدا أمام الحاضرين وأمام المتفرجين. عدد كبير من الناس الحقيقة اللي يحضر اليوم السوسة من أجل الفرجة والمتعة ومتابعة فقرات الكرنفال. نذكر المجموعات اللي مرت إلى حد الآن: مجورية سوسة، أيضا عرض مجسم أو عربة مجسمة لإله البحر أويسو، أيضا مجموعة محمد علي جلالي، عربية جمال الصحراء، أيضا عرض من الجنوب التونسي فرسان سوق لحد، أيضا المجسمة والعربة الخاصة بوزارة الفلاحة، أيضا الفرقة الفولكلورية والرقص الشعبي، أيضا الصناعات التقليدية ساهمت بعربة قدمت فيها

أبرز الصناعات التقليدية في مدينة سوسة والمدن المجاورة. أيضا الكشافة التونسية حاضرة في هذا الكرنفال. ومن محاسن المعرض اليوم أنه هناك نسيم عليل ممتع يهب من أمواج البحر على المشاهدين بالزهر اليوم اللي لم نسمع شوية. ثم شوية نسمع صحيح نزالة الحرارة، لكن على الأقل النسمة متاع أبو جعفر تهدئ قليلا الحرارة اللي شفناها في الأيام السابقة. مجموعة أيضا اللي تعدات اللي تجسد اسطنبول العبد الله الجيرسي، أيضا نذكر مجموعة من بولونيا، مجموعة تقريبا شبيهة بمجموعة سوسة اللي عنا واللي تعدات في بداية الكرنفال. مزالة مجموعة أخرى من العربات باش تتعدى أمام الجماهير الحاضرة في كرنفال أوسطو. عربات المنتظرة هي عربة سلحفاة البحر. أيضا شفنا باش نشوفوا عربية أو عربة وزارة الثقافة المندوبية الجهوية للثقافة باش نشوفوا مجموعة من المجموعات الوليدة في مدينة الكودة واللي تجرى على الرياضة اللي هي مجموعة أكودة تمشي. مجموعة من العروض الأخرى كما القطارين اللي سياحيين اللي ساهموا في هذا الكرنفال، الترينوات هما المعروفين في سوسة اللي هزوا السياح والتوانسة من مجعفر إلى مرسى القنطاوي مصحوبين بالفقرات التنشيطية المتنوعة. إذن العربات توقفت أو العروض توقفت قليلا أمام المنصة الشرفية لتواصل بعد ذلك طريقها إلى قلب باب بحر في مدينة سوسة. مجموعة للفن الشعبي السوري حاضرة في هذا الكرنفال. كرنفال أوسطو مجموعة سورية تجسد الرقصات الشعبية السورية والموسيقى الشعبية السورية، وهذا يحسب لهيئة كرنفال أوسطو اللي تحاول قدر الإمكان أنها تشرك أكثر ما يمكن بطبيعة حسب الإمكان وحسب الإمكانيات المادية أكثر دول سواء دول العربية أو دول الغربية في هذا الكرنفال. بانتظار أن نواصل بقية الفقرات ونستقبل بعض الضيوف نسمع غنية من غنيتنا في الاستوديو ونرجع.

0: عرب او كرنفال او
1: مجموعة شبابية فنية رامسة تأسست سنة 2007
0: ونواصل وقت الفقرات المتواترة في هذا الكرنفال. نرجع من جديد بسرعة للفنان محمود خليفي.
2: مرحبا بك
0: يعيش محمود. شفنا مجموعة من العربات تقريبا قداش عربة ثم 19 عربة
2: يقارب 11
0: عربة اللي مشاركين في الدورة هذه
2: هم تقريبا 7 عربات
0: الجد بالضبط هذاك احنا عايزين
2: عربات اخرين يعني مرضيش ضم ولكن
0: جددوهم معناها يعني تقريبا 60% او 70% من العربات الجديدة
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ايش هي العربات الجديدة محمود؟
2: والله عندنا عربة جديدة، عندي عرب سياحة، عندي عرب موسيقى، عرب ثقافة، أنا عرب حنبال اللي مارينيت ديون الفنان أحمد تليلي في الساحة، عندي عرب سياحة فهمتي ولا زاد كيف كيف، أنا عرب مع الذكور بالجوزة برشا، أنا عرب الحرية والسلام إلى آخره، برشا عربات
0: برشا عربات. محمود لو كان نحكي على المشاركين في الكرنفال تقريبا عدد الفنانين اللي خدموا معاك
2: ما يقارب 4-5 فنانين هذوما القارين
0: هذوما القارين بالطبيعة
2: ثم مساعد فنان ثم اللي زاد التواريخ ثم الطلبة يجوا يخدموا معنا من قبل
0: مجموعة بوزار هذوما يخدموا معاكم من قبل
2: ثم البوزار وثم عادي فن يختصر كان أزمة البوزار
0: اها اي
2: الفن حرية حر وابداع ثم ناس تكونت عندها 5 سنين تخدم معنا
0: اها
2: معناتها تكون بالباهي فهمت
0: ايضا معنا اخونا كمال اللي
2: كمال وسلاتي
0: كمال وسلاتي سي كمال جيب حدانا سي كمال
2: كمال يخدم معنا تو ثاني عام والله هذا صديقنا المعلم هذا تكنيسيان يخدم معنا
0: اسم خويا
3: اسمك حسام هلال خويا
0: حسام مرحبا حسام لو كنت تعطيني فكره على دورك في دوره 63 لكرنفال اوس
3: دورة 63 ما شاء الله دورة عالمية ما شاء الله
0: 1926 اما تعبتكم برشا
3: تعبتنا خويا ليل ونهار خويا نخدموا ما شاء الله خويا هكا ترى الواحد تعبان على عيني نوم نرقد في ساعتين ثلاثة الحمد لله خويا
0: والله تحية لكم بالحق نعرف الشيء هذايا وكنت في أكثر من مناسبة زرت المقر اللي تخدموا فيه ونعرف الجو والسخانة والتعب اللي تخدموا فيه هذا الكل نعرفه وعشته معاكم قبل ربي يوفقكم
3: الحمد لله خويا هذاك هو واجبنا خويا الوطن هذايا وباش نحيوا خويا المهرجان نتاع سوسة هذايا لازمنا نتعبوا ليل ونهار وهيك هي خويا الحياة الحمد لله
0: ربي معاكم وربي يوفقك ايضا اخونا كمال من المساهمين في هذا الكرنفال خليني نقول انهم الفنانين والتقنيين المساهمين في الدوره هذه كلهم تقريبا
1: ومهندس هذه العربه التي كما قلت
0: هي العربه هذه العربه اللي عملت انت ساعه سمح لي كمال نرجع لمحمود العربه اللي عملت انت
2: هي عربه المعهد الثانوي للذكور بسوسه هذه تعبت فيها برشا برشا برشا حبا في الاساتذه معناتها الزملاء نتاع السي كارتون
0: زملائك انت ماكش
2: ساتذه اكيد واحد ما عندي حتى مزيه حبا حتى في اقرب الناس لي اللي يقرا غادي في هنا من هذا المنبر يعني الرحمة على روح معناتها ساري اللي قرا غادي بنتي رمزي بنور الله يرحمه
0: رمزي بنور الله يرحمه
2: فهمتي قراب اللي سيدنا القدماء كما تعرف هي جسر يعني هي بصورة جسر تعداو عليه برشا من الجنوب من الساحل من الشمال طلع رجال ومتواصل معناتها المعتل من الذكور بصوص
0: سي كمال مرحبا
4: مرحبا
0: مرحبا انت من المساهمين ايضا في الدوره هذه
4: دوره ممتازه ليالي ليالي تجربه بتاع اوسو فن اخر ونظره اخرى فريده من نوعها
0: طيب شوي
4: بالحق فريد من نوعها قرايه اخرى وتعليم اخر
0: يعطيك الصحة كمال سي عبد الباسط مرحبا يا اخويا عبد الباسط
5: مع الذكور بسوسة
0: انت
5: معنيه في معهد الذكور منذ 2005 وتلميذ زاد في التسعينات
0: معناها في التسعينات في التسعينات دونك لا ما قريتش معايا لانني في الجرسون في 88 87 حاجه كيما هكا انت مازلت ما دخلتش تعطيني فكره على العربه نتاع اللي سي
5: والله يسمع ما ينجمش يكون فما مهرجان او وسط ولا يكون شبيه اللي سي كارسون جمعيتنا كانت باش تكون موجوده اللي سي كارسون مثلا في هذه التظاهر اللي في قلب وفي وجدان سوسه معناها كيف كيف اللي سي كارسون في قلب وفي وجدان سوسه معناها ما نجموش ما يكون عندنا معناها مناسبه كيماكم يكونش فيها مع الذكور، وهنا نجحنا والحمد لله. والله يعينكم والله يعيننا، وبالله يا اولاد اللي سي غارسون الكل نحبوكم حول هذه الجمعيه باش نحيوا المئويه، واحنا في موسم المئويه
0: سلام. وكنت تبعت الحقيقه باعتباري من اولاد غارسون الانشطه الرياضيه اللي عملتوها زاد مؤخرا، خاصه حاجه تميز المئويه نتاعكم يا سناء العربه اللي شاركتوا بها في كرنفال اوست.
5: مازال عندنا بروجرام طويل عريض يخلط للفترة نتاع القصوية نتاعو في شهر نوفمبر، على خاطر 28 نوفمبر
0: هو التاريخ الأصلي.
5: فوالا مش يكون يوم مشهود في معهد الذكور بسوسة إن شاء
0: الله. يعيشك ربي فضلك يا سيدي، شكرا ليك. هذه العربة نتاع الرباط، هذه اللي قدامنا. كمان العربة نتاع الرباط هذه اللي قدامنا.
4: هو عنده أمه توفيت الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها، ما جاش عربة جسد رباط سوسة اللي هو رمز من رموز الحضارة الإسلامية في سوسة. الحقيقة عمل ممتاز جدا، مجسم حلو برشا، يجسم رباط سوسة بما فيه النذور، بما فيه القلعة الأمامية. وأعتقد أنه باش نحكي معلومة ضحك، حتى التيران اللي كنا نكوروا فيه قبل في الرباط ظهر لي موجود داخل هذا الرباط، رباط سوسة اللي أيضا هو حاضر في هذا الكرنفال في دورته 63. أيضا الطائرة وهي ركن من أركان استعراض أوسلو. محمود هذه الطيارة، هذه
2: عربة أنجزها الفنان أحمد فيلي الهدايا، بالمناسبة عماد نعزيه في وفاة أمه طابوت التنهارين. نهار هو توفيت أمه وأنا عملت تقلبت بها الكهرباء، معناتها صدقت كلها كان باش يوقف الاستعراض.
0: هذه هو اللي خدمها
2: خونا أحمد بالمجموعة الكل، معناتها يعطيه الصحة.
0: يعطيه الصحة أحمد فيلي الهدايا وتعزينا الحارة ليه. مازالت متواصلة العربات في كرنفال أوسلو، نسمح له برشا أغواء ممتازة، مشاركة تحس أنه كما قلت في اللول المهرجان بدا يرجع تدريجيا مش كليا للحجم اللي عرفه. هذايا عرض شنو هي المجموعة بالضبط محمود؟
2: كارتاج، عظماء كارتاج. هذه العربة خدمة أحمد الكليلي، هي عبارة عن عروسة عملاقة ماريونيت جيون كبيرة برشا، والحقيقة أول مرة تعمل في كرنفال أوسلو، ومشهور لولاية فنان.
0: هذه العربة اللي راهو فيها العملاقة،
2: العربة اللي راهو فيها هي عبارة على ماريونيت، هي عروسة متحركة. يعطي الصحة أحمد الكليلي.
0: ميكانيزم يحرك فيها بالضبط
2: بالخيوط، يعني باللي كابل. باللي كابل. فهمتي، حلوة برشا، أول مرة تصير في كرنفال أوسلو. برافو أحمد الكليلي، يعطي الصحة.
0: وشنو هي الشخصية؟
2: الشخصية هي حنا بعد سكرتات، حنا بعد يعني في رمزية نتاع عروسة، مش معناتها كيما ترى كراكوز قبل لك العرايس.
0: معناها رؤية أخرى لشخصية حنا بعد
2: فن العرايس، معناتها بطريقة أخرى. برافو، وهذوما يحميوا فيه، معناتها هذوما جنود كرتاج. شكرا من اللباس الكرتاجني،
0: لباس الكرتاجني بالضبط، اللباس الخنيقي.
2: اي هذه ساهم فيها
0: كمان زين،
2: كمان ساهم في العربة هذه.
0: كمان مساهمتك في العربة نتاع حنا بعد،
4: الخط والاكسسوار لي كاس.
0: لي كاس هذوما نتاع الجنود انت حضرتهم، معناها خدم
4: هذوما خدم كاستياني الدرع والنبل والكاس.
0: توا النبل هذاك منش مصنوع، لوح ولا شنو؟
4: ريزين.
0: ريزين والازياء.
4: فما مدام والله الناس يسمع
0: هي اللي خدمة الازياء هذيا. اذا عربة عملاقة اللي قاعدين نشاهدوا فيها عربة حنبال او العربة القرطاجينية، عظماء تحت عنوان عظماء قرطاج، واللي تجسد فيها شخصية القائد القرطاجيني العظيم حنبال محاط بمجموعة من الجنود من أجل حمايته وهو على العربة. وهذا دليل آخر من الأدلة على عمق مدينة سوسة في التاريخ التونسي، لأنه اللي يقول قرطاج ما يقولش كان قرطاج، يقول قرطاج، يقول الحمامات، يقول نابل، يقول سوسة، يقول مستير، يقول مهدية، يقول كل السواحل التونسية اللي في فترة من الفترات كانت كل الدول العظمى والإمبراطوريات العظمى تتكالب من أجل خيرات تونس ومن أجل الفوز بها، وهذاك سبب الحروب التي كانت تقوم، وأيضا هو دليل من الأدلة العميقة على ثراء هذه البلاد، على غنى هذه البلاد فلاحيا خاصة. وما ننساش أنه تونس كانت تسمى بمطمور روما، ورب يدوم على هذا البلد الخيرات والأمن والأمان والاستقرار يا رب. نواصل إذن تقديم كرنفال أوسو من مدينة سوسة. هذه العربة نتحنا بها، وهي عربة آلية تتحرك كما قلت بالخيوط.
1: لتفكير فعاليات الكرنفال مازالت متواصلة حتى 26 جويلية. خذوا أيضا
0: عربة عظماء قرطاج، فعلا عمل ممتاز للغاية، عمل فيه إلى باستثناء الجانب الفني فيه الجانب التقني والجانب العلمي والذكاء التونسي الخالص. إذا الاستعراض أشرف أعلى نهايته، هناك مجموعة من الأنشطة اللي زادت متواصلة في إطار دورة 63 لكرنفال أوسو، أهمها غدوة 25 جويلية تزامنا مع عيد الجمهورية في الكازينو الشماريخ، وما أدراك ما الشماريخ في مدينة سوسة. الحقيقة المهرجان والاستعراض اترفع عليها برشا فلوس من أجل بعض وبث البهجة والفرحة والدهشة في صفوف أهالي تونس بشكل عام، لأنه الشماريخ فيها الناس شأنها شأن كرنفال أوسو من كل الأماكن وكل البقاع. نسمع أغنية من عند حسام ثم نرجع لاختتام هذا اللقاء المباشر.

إذن مستمعينا الكرام، منذ لحظات اختتمت الدورة 63 لكرنفال أوسو، نحكي على مستوى الكرنفال، لأنه مازال نشاط غدوة، نشاط الشماريخ. تحياتي لكم الكل على المتابعة والاهتمام. تحياتي للفريق الفني لأمن هذا اللقاء المباشر، من الاستوديو المركزي حسام نوار، معاذ الحداد، من الاستوديو الخارجي حمدي النقبي، شوقي الحمادي، حمدي مكادة. ختاما لكم مني كل الحب والتقدير، وتبقى تونس وتبقى سوسة شامختين إلى أبد الأبدين.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
1: عيد الجمهورية،
2: عيد الجمهورية،
0: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
1: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
3: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
1: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
4: تمام 9 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحرة وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد خصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين، وذلك لنقلهم من المستشفيات. كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من وصلة علاجهم في أحسن الظروف. أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية إرسال طائرة كنادير تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها تونس حاليا. وقد تم تفعيل طائرة كنادير باعتبارها إحدى الموارد المتاحة في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها بادرت إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحر الاستثنائية التي تعرفها تونس منذ فترة على أوضاع الأشخاص المودعين بالوحدات السجنية، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تعيشه أغلب هذه الوحدات. فر عشرات الألاف من حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا بالسيارات والقوارب اليوم، في حين أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية مع إدماج حريقين ضخمين على مشارف مدريد، وتسببت الحرارة الشديدة في ظروف جافة تزيد من احتمالات إشعال النيران في الغطاء النباتي في أنحاء أوروبا. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: محترمين، سألوني سؤال، قالوا لي يا نور، شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي؟ ما عم نعرف شو ما عملنا، ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، وإن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: تراجع مرتقب في درجة الحرارة بداية من الأسبوع المقبل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد يوم غد السبت. وفي الشأن الثقافي، وبمشاركة أكثر من 1500 شخص و14 عربة استعراضية، مدينة سوسة تعيش الليلة على وقع كرنفال أوسو. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بأحوال الطقس. أين توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تواصل خلال نهاية الأسبوع الجارية مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالية. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها اليوم أن درجات الحرارة ستعود إلى الارتفاع نسبيا يوم غد السبت 25 واليوم الأحد 26 من جويلية خاصة بالشمال. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظة في درجة الحرارة على كامل البلاد تعود إلى حدود معدلاتها أو معدلاتها العادية. تستمر مساء اليوم التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكافة، الأولى بجبل أطويلة من معتمدية النبر والثانية بجبل تكرون من معتمدية سقيد سيدي يوسف، وفقا لما أفاد به المقدم خليل المشرية رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. وأوضح المشري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطائين النباتي والغابية، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل المجهودات لإخماد هذه الحرائق. وفي سياق متصل بإخماد هذه الحرائق التي اندلعت مؤخرا بعدد من جهات الجمهورية، أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية لإرسال طائرة كاندير التابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للأطفاء، وذلك بهدف المساعدة على مواجهة الحرائق أو حرائق العبات التي شهدتها تونس حاليا. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على شبكة يوم غد السبت لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات وإعادة نشرها. بعث أهالي معتمدية قصر هلال بتشكيات لعدد من متساكني قصر هلال جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب لأيام، مما دفع بالبعض منهم للخروج والتظاهرية. رئيس المجلس المحلي بقصر هلال زهيرة غمام طالب بالتوزيع العادل في حصص الماء.
2: عندي بعض المناطق في الولايات قاسم العظامي عندهم هيك عشر أيام ما شربوش الماء مقطوع. نكلموا في السنة تقول لي أنا يخنا في العظامي يخنا في البارتيات الواتي وفي البارتيات العادي ما عندهمش ماء. العباد بدأت تظاهر بدنا نشايفوا فهم يا ودي استناه ويا ودي كذا وموعدوا فهم بوعود زائف وما سمى شيء. السنة كل مرة توعد نهاولو محمد وصلوكم الماء هاولو محمد وصلوكم الماء هاولو محمد وصلوكم وما نحكيش على وصل البلاد الماء مع الشيخ لما أكثر من 3 سوايع 4 سوايع. المرأة والراجل اللي يخدموا مشكلة ولات ما وقت يروحوا لديارهم يخليوا الماء مخصوص، وقت يرجعوا لديارهم يلقوا الماء مخصوص. هذا عشتنا بتفريغ عادل للماء، كل منطقة صياد خدات 10 متر وسرلال سيغون كثافة سكانية متاحة وكذا، تاخذ نوع تاخذ قطع بعدها من غادي كي وكذا.
0: إلى موضوع آخر الآن، أعلن رئيس مدير عام شركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقا كريم بوعيني، أكد أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوعا، مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان. وأشار بوعوني في ميكروفون الزميل ماهر جعيداني لأن زيارة وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مركزية الألبان بسيدي بوعلي حاليا تندرج في إطار السعي لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي.
3: الزيارة هذه من وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تندرج في إطار إعادة نشاط معمل حليب بلادي. الوفد هذا باش يقوم بدراسة دوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله الزيارة هذه بعد الدراسة باش تضفي مباشرة شريك استراتيجي، ثم بعد ذلك الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل المشروع. يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين، لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي تقوم، ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: ومن جهته أفاد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعية عمر عبد القادر عمر أن هذه الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث مشروع حليب بلادي، مع إمكانيات المساهمة في المشروع عقب الانتهائية من إعداد الدراسات اللازمة.
4: الهيئة العربية هي مؤسسة مالية عربية تساهم فيها كل الدول العربية، تعمل في قطاع الأمن الغذائي عموما، لها عدة شركات في الدول العربية، في نحو 42 شركة في الدول العربية. الآن جينا في زيارتنا لتونس الشقيقة على أساس نعد دراسة جدوى لإعادة تشغيل مشروع حليب بلادي، وبعد ذاك النظر في إمكانية المساهمة فيه بعد إعداد الدراسة، وبعد ذاك بحث عن دعم فني للمشروع، وإن شاء الله شايفين فيه بوتنشيال كبير للمشروع. ربنا يوفقنا وجميع إن شاء الله إنجاز المهمة.
0: ونختم هذه البانوراما الإخبارية بالشأن الثقافي، أين تشهد مدينة سوسة هذه الليلة المحطة الأبرز في مهرجان أوسو في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالية الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 إلى 26 من جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث. ويعتمد مشروع العرض الاستعراضي لهذا العام على مزج الموروث التاريخي الشعبي بالابتكار الفني والبعد الدولي، حيث يضم أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتجسيد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة كالرباط، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة التونسية. كما يشهد الكرنفال مشاركة نحو 1500 مجسد وفنانة يتوزعون بين فرق الفولكلور الشعبية والدمى العملاقة، بالإضافة إلى استضافة فرق استعراضية من دول عدة من بينها بولونيا وفرنسا والجزائر وليبيا وسوريا. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. تراجع مرتقب في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد يوم غد السبت. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: مع إيناس الغارياني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل محبي هذه الإذاعة، لكل محبي عروس البحر إذاعة المنستير. نلتقي مجددا على ضوء القميرة، في ضوء القميرة في عدد آخر مع ضيوف آخرين الأكيد باش يكونوا عندهم لمسة ووقع خاص بالنسبة لسهرة الليلة. في كل ليلة تضوي فيها القميرة كما نقولوها، تعرفوا عندها طبعا طاقة إيجابية وطاقة سلبية، زادة يزمكم تعرفوا زادة نسق القمرة كي تبدأ مع معناها من أول الصيف حتى لآخر الصيف. كعنا ضيف تبارك الله عليه، كان في الخارج، كان في روسيا، إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، كان في روسيا يدرس في روسيا وجاب حدنا وباش يحكينا شوية على الأجواء هكا من البرودة والثلج وال والطقس كما نقولوها. شو أقول لك، فيه مش ما فيهوش أربع فصول، فيه فصل فقط نكتراه، كان اللون الأبيض هو جمالية المكان، هي تبدأ في اللون الأبيض في الثلوج في كل. على كل فارس عوام ديما وين نراقل وفي استنى كيفاش تقول هي الغنية، فارس مغوار تعطيني شي بنتك، فارس مغوار تعطيني شي بنتك، يا سلام ويا سلام للا الملكة تعطيني شي بنتك للا الملكة. راهو الغنيات هذوما غنيناهم تحت ضوء القميرة، راهو شيخنا بيهم في صغرنا وعشنا بيهم في صغرنا في الفيراندا اللي تو ما لقيناش الفيراندا اللي نسهروا فيها، الفيراندا اللي لا كنت فما مهرجانات ولا كنت فما اجواء ولا كنت فما جوك التونسي الحلو، كل لما العائليه كل الاغنيه اللي تجي هكا في سهره في لما مع مجموعه شبابيه لوحه زيتيه تكون هكا فيها لمسات حلوه في سهره تحت ضوء القميره، كويستي بالنعناع بالبندق بال المشموم مشموم الفل، برشا أجواء كانت حلوة الحقيقة. تلقى الميمة وتلقى الجدة وتلقى تلقى الكبار قاعدين في مكانهم الراقي والعالي ومقامهم الكبير، وتلقى الصغيرات دايرين بهم ملمومين. محلاها لما تبكري، محلاها تونس ومحلاها بلادنا. على كل احنا أجواءنا الليلة زادة أجواء فيها ضيف كان مقيم بالمهجر، ناشط في المجتمع المدني ما شاء الله عليه، فنان يعزف على آلة الموسيقى، آلة موسيقية مختلفة، نقولك جرب كل الفنون ما شاء الله عليه، خاض كل الفنون حتى التنشيط حتى صوته جهوري ما شاء الله. على كل حال باش نكتشفوه بعد قليل، وعنا مجموعة صوتية موسيقية بنيات جو بحذينا كننطلقوا اليوم، حابين نعرفوا أجواء الصيف للناس اللي ما تعرفش الصيف، الناس اللي تعيش الصيف بكل فرحة وما تعرفش شنو جو الصيف شنو جو البحر، تعرف كان الخدمة، تعرف كان أنه الموسيقى يلزمها تكون حاضرة في كل المناسبات، يلزمها تكون حاضرة في كل الأمسيات الثقافية في كل. على كل خليكم تابعونا تحت ضوء القميرة، يلا بدأوا ترشفوا في الكستي حتى وين نواصلوا معاكم. حسين نوار سعيدة جدا بلقائي معاكم اليوم، موعدنا أرضك يا بلدنا، ياسر نحب الأغنية دي، ياسر ياسر ياسر تحرك فيها برشا مشاعر. يا مرحبا بيك، رجعت بحذنا سي ضيفنا المفضل، ضيفنا المفضل. مرحبا بيك، مرحبا حسام نوار مرة أخرى، مرحبا بالمجموعة الكل اللي معنا هالليلة، يلا في ضوء القميرة مرحبا بكم حتى النص الليل، أجواء إن شاء الله تعجبكم يلا.

0: قربة منزل تميم ليبيا عن موجة 104.7
1: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية
3: ذكرى عيد الجمهورية.
2: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى. أجواءنا في استوديو تبعة المنستير مع سي فارس عوام الصيدلاني في مستشفى فاطمة بورقيبة والناشط في المجتمع المدني. وحديث باش يكون إن شاء الله عن سنوات الغربة والعودة إلى أرض الوطن وكيفية تكريس العدة والعداد لقضاء صيف رائقة بين الأهل والأحباب والولاد. إقامة على دوام توا الحمد لله، جربنا دائما الغربة وتوا رجعنا للأهل والأحباب
1: لأرض الوطن. مساء النور كل السادة المستمعين،
0: نورتنا يا سي فارس
1: مغوار. عايشك يا
0: مغوار فارس مغوار. تذكروا البنات الغنية ولا ما تعرفوهاش؟
1: قديمة شوية، قديمة
0: شوية. هما مازالوا ما يظهر لي ما تولدوش،
1: ما تولدوش. غنيتها لي قبل، غنيتها لي عمتي قبل وانا صغير.
0: هكا وانا انا جو عمتك مال
1: بالضبط
0: مال نادي لي تتا ولا ماما.
1: زوج نحبكم
0: ان شاء الله ربي يفضلهم، راه برك في الدار بيهم والله.
1: اكيد اكيد.
0: فارس قدم لنا روحك يا
1: سيدي. على السلامة الناس كل، اسمي فارس العوام، حاليا صيدلي داخلي في مستشفى فاطمة بورقيبة. رجعت لأرض الوطن بعد غربة دامت أكثر من عقد، والحقيقة
0: بالله العقد قلهم قدش من عامرة، فما ناس أنا واحدة من الناس ساعتنا ننسى العقد والعقود.
1: العقد هو 10 سنوات.
0: هذا هو،
1: أنا قعدت أكثر من 10 سنوات بشوية. تعلمت برشا حاجات من الدنيا، وفي الأخر رجعت لأرضي لبلادي، للأرض اللي ننتمي لها.
0: تسمح أمينة في الغناية هذه شنو تحس؟ سمحني قصيدة.
1: أكيد أكيد.
0: اللي عاش في الغربة الكل راوي
1: صحيح،
0: حس بحاجة
1: إحساس الانتماء يكبر أكثر في الغربة.
0: صحيح.
1: تحس بقيمة بلادك، وكي تشوف الناس يحبوا بلادهم تقول يا ليتنا عنا نفس الحاجة تاكم في بلادهم.
0: توينس أنتم في بعضكم البرة تحبوا بعضكم أكثر من اللي تبدوا في بلادكم.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.
0: توينس الغربة هي تخليكم زيدوا تتلموا.
1: اللي يتغرب يتبدل كاركتيره شوية، يولي يحب بلاده، يحس بالوطنية. وهذا اللي صار، وهكذا ليش رجعت لبلادي. مشوار صعيب، ولازم كان كل واحد يهرب من بلاده، وما هوش حل شكون باش يقعد.
0: والله يعطيك الصحة. في هذه ضربت على الوتر الحساس فارس.
1: فارس.
0: فارس فارس فارس مرحبا بك.
1: يعيشك. باهي
0: للحديث بقية سيدي، خلينا نسلم على الجميلات. انت محظوظ اليوم.
1: أيه.
0: والله الامير والاميرات
1: اربع جميلات.
0: ثلاثه جميلات. انا في شق عمتك، خليني مع عمتك. خلي تقدم روحها ساعة اللي بجنبك. مرحبا بيك.
2: السلامه. نورت. راني مرشاوي.
0: محلاك يا راني.
2: عايشك. بسون باك.
0: عدل الباك. عام الجاي ان شاء الله تقتلعين شهاده البكالوريا بكل تفوق. قرب الميكرو شويه.
2: واضح.
0: تمسوش قرب انت وكا. اي سافا. اي
2: شوي ممبر دو كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير. ان كلوب اسوسياتيف.
0: حاول ترجم شويه بالعربيه.
2: كلوب
0: نادي.
2: نادي
1: جمعياتي.
0: جمعياتي.
2: نادي جمعياتي. فيه يحث على برشا قيم. لا لا محمد رسول الله. اللي باش يدخل فيه باش يحس روحه في عائله، ماهوش داخل على كلوب كوم سي هكا.
0: ماهيش حاجه غريبه عليه، خاطر فيها اساليب وفيها انشطه وفيها حاجات.
2: يدخل عليه في وسط عائلته.
0: صحيح، ما خرجش من العائله.
2: اي جمله. وحتى كي نخرجوا مع بعضنا هكا وكل ونعملوا مثال عندنا ليلانا محمد رسول الله.
0: مساش تكلم بالفرنسي، ما تنترجم لك ونترجموا احنا وكهو. غالب عليك اللغه الفرنسيه. ماكش مقيمه في المهجر انت؟
2: لا لا،
0: في تونس.
2: في تونس.
0: تحبش اللغه الفرنسيه؟
2: نحكي دكتوريه فرنسي وانجلي.
0: علاش؟
2: كيك لونتوراج نتاعي كيك. صحابي بون العائله تحكي عربي كل، اما صحابي يحكيوا فرنسي وكل، دونك عرفت كلي ستنست.
0: مالك باش تعرس وتجيب صغارك باش تعمل؟ تجيب صحابك معاك؟ مهم تغلب عليك اللغه العربيه راه. وبعد جنح مثالش حبوه بالحق شبابنا، معناها يحلق محلق ومجنح في اللغات الكل، مع في السماء العالمية. واللغة الإنجليزية اللغة العالمية الأولى نعرفوها، والفرنسية الناس كون حبوا الفرنسية. أما كي باش تركب فيك الحكاية متاع الفرنسية تولي زاد أنت حتى الناس تتعامل عليك بشكل معناها بأسلوب نخبوي، يعني ما عادش باش تولي يفهموك الناس الكل، ما عادش تتعامل مع الناس الكل، تولي عندك فئة معينة باش تحكي معها هكا. خليك مجنحة وخليك معناها هكا ولا
2: الحقيقه عندي حاجه تضحك.
0: علاش
2: كنتي نعدي دوار الفرنسي خمم بالعربي، كنتي نعدي دوار العربي خمم بالفرنسي.
0: قداش عمرك انت؟
2: 18.
0: 18 سنه. ربي فضلك، مازلت صغيره، مازلت ان شاء الله، مازال مشوار قدامك طويل ان شاء الله، ربي يحكي بخير. اي وانت معنا رئيس الجمعيه؟
2: لا اني ممبر في الكلوب.
0: عضو.
2: عضو. رئيس الجمعيه اصغر مني الحقيقه.
0: تبارك الله ما شاء الله عليكم.
2: ما بالرسمي هكا نحسوا رواحنا في عائله، مش كلي تحس روحك فما فرق عمر ولا حاجة،
0: فما انتماء، فما محبة، فما محبة أي. كبيرة، فما
2: على الأخر توا بور لو مومون عنا اون كونفيرونس مؤتمر نتاع دي فورماسيون لو 26 جويي، دورات لو 26 جويي في اوتيل مونستير سنتر.
0: لا لا ما سميش عاد كيك.
2: باي اوكي. دورات فيهم دورة للذكاء الاصطناعي، دورة للفريلانس يعني
0: ترجم لها ياها فارس.
1: فينانس
0: فريلانس فريلانس
1: مبادر ذاتي يعني.
0: اي مبادر ذاتي
2: اي. ودورة باش يوجهوا بها جماعة الباك لينا حسني.
0: حذر روحك مال انت.
3: هي دجا باك.
0: هي تحذر روحك. هي عم جيبك
2: زوز عم جيبك
0: بارك الله عليكم.
2: لا لا لا محمد رسول الله. نادي هذا جاي من جمعية كبيرة اسمها تونيفيزيون فونديشن. في تونس فما 300 فرع في كل ليسي نجم نقولوا، خاطر هو في دي ليسي الكلوب هذا
0: معاه ده في معاه ده جيت مجموعة قبل مش انتوما لما حالة من بلاد أخرى وحكيت نفس الشيء يعني أو اليوم معناها مجموعة أخرى تبارك الله فروع
2: فما برشة فروع وكل فرع في كل معهد يترأسوا تلميذ وكل مرة معناها يتبدل البيرو هيك.
0: إيش معناها يتبدل البيرو هيك؟
2: معناها كل مرة فما للرئيس وال
0: السو ديريكتور
2: دي فيس بريزيدون
1: نائب رئيس.
2: نائب رئيس
1: اليوم دوري في الترجمه الفوريه.
0: هي تصير انتخابات يتبدلوا فهمنا هاي في في ساخه الوقت مش عادي معاكم بدا يجري الوقت يا حسام
2: حاسلو اني تو جبش نحكي على المؤتمر. البروغرام تاع المؤتمر شوي عندنا سيريموني دوفيرتور
0: ايه باهي صارت الافتتاح.
2: ايه الافتتاح من 10 من 9 ونص.
0: اعطيني تفاصيل المؤتمر شنو باش يصير فيه.
2: باش يصير فيه
0: خاطر جو صيفي هكا ولا؟
2: ايه صيفي وتعليمي. وفيه كل تعليمي
0: هذا هو جواندغ لوتي لا لاغريابل معناها هكا تجي تتفرهد وتتعلم.
2: ايه التعليم مش الممل، كي تجي باش تتعلم مش تتعلم بحاجه ممله، لا تقول انت خرجت من
0: في حاجه باش تكتشفها جديده.
2: فما برشا مفاجآت
0: في الذكاء الاصطناعي والكل.
2: فما برشا مفاجآت في المؤتمر هذا
0: مثلا. هي مفاجأة قلت لي تسأل فيها على مفاجأة.
2: عندنا دي
0: مشكلة ريت ماكش تلقى في العرب بالحق والله. انت قلبي وجعني راهو والله انت تضحك انا قلبي وجعني. ما انا ما نحبش الانسان اللي تغلب عليه لغه على لغته بصراحه. فارس ما تغشش مني
1: اكيد يمكن عندها شويه تراك.
0: لا مش تراك. لا غالب عليه اللغه الفرنسيه برشا.
2: عندي شويه ستريس.
0: لا ماكش ستريسيت برك الله عليك ما شاء الله عليك عندك حضور باهي ما شاء الله. اي باهي اعطيني تفاصيل المؤتمر هذايا. هو لما عائليه باش يكون فيها معناها دورات تدريبيه باش يكون فيها شنو اخر
2: دورات تدريبية باش يكون فيها حصص هكا
0: التنمية تنمية كوتشينغ
2: اي فما كوتشينغ في لورينتاسيون في التوجيه تاع الباك وباش يكون فما الالعاب الاجتماعية باش عباد خاطر احنا مش كان اللي في الكلوب لي مومبر تاع الكلوب الاعضاء تاع الكلوب هم باش يحضروا
0: حتى عائلتهم
2: عائلتهم وبرشا برشا احنا هبطنا في الصفحة
0: صفحتكم شنو؟
2: تونيفيزيون كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير.
0: كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير. جوكم الصيفي باش يكون فيه دورات تدريبيه باش يكون فيه معناها انتم من الناس اللي ما ترتاحوش. هذا اش حبيت نقول لهم. راهو الصيف ضيف صحيح وخفيف فما ناس ما تفيقش به الصيف. فما ناس تحضر له وناس تحضر له ماديا باش تتفرهد وباش تخرج وكل فما ناس تحضر له باش هي تفرهد على العبيد. اللي انتم عائله باش تحاولوا تفرهدوا على الناس وتثقفوهم. وتخليهم ما يبعدوش على مقاعد الدراسة ويكونوا مواكبين للعصر ويكونوا معناها متمشين مع هالأجواء متاع الذكاء الاصطناعي وكل ما فيه طندانس معناها التكنولوجيا معناها التكنولوجيات الحديثة. وهذا شيء يعطيكم الصحة معناها
2: بطريقة ترفيهية
0: بطريقة ما تخليكش تمل وتخليكش تحس اللي انت تقرأ
2: صحيح
0: معناها تاخذ في المعلومة. معناها قلت لك جوان تغلوتي لا غياب معناها تقرأ وتفهم وتحصل لك المعلومة في جلسة نجم تكون فيها هكا شوية تفدليك شوية ضحك شوية
1: استفادة،
0: لكن فيها فايدة، فيها فايدة.
2: في المؤتمر هذا مثال، نعطيه مثال، باش يكون فما حصة في الراحة ما بين
0: انتراكت
2: باش يكون فما حصة موسيقيين باش يعزفوا
0: اللي هما زملائك هذوما الحاضرين اليوم، باش نتوما
3: نجمش تصورش
0: علاش نجمش انت
3: خاطر نعرفش ما عندي بلانز معناتها نهار لحد
0: قرب الميكرو عايشك
3: كويسك الفازة اللي باش يعملوها نهار لحد ديكو بعد غدوة وما نعرفش اسكو نجم ولا اني والسلون
0: البرنامج نتاعك شفت كيفاش سافرت
3: انا نسيت ما عندي اني نمشي بالبرنامج عندي تو دو ليست نمشي بها مع الباك ومع عندي سبوري وعندي حاجات اخرى نعمل فيهم ديكو خاصه ما نعرفش لي بارتيسيون دونك اني اصلا الفازة هذه
0: تيش تخمم تدخل القفص الذهبي انت قش عمرك
3: 18
0: ممكن فاصله من كل شيء عمرك قداش
3: 18 من بروميير ماس معناتها عندي من عمل 18 كمان.
0: أي وقتاش ناوي على معناها إن شاء الله دخول الحياة معناها كما نقولوا.
1: بما إنه كل شيء بلانيفي.
3: هو دايما بلانيفي. هو راه مخي أكبر من عمري الساعة ذي.
0: بكل عليك ما شاء الله عليك.
3: بصراحة معناتها إني وما نحطش العمر مقياس معناتها إسكو يبدأ عندك عمر معين لازمك تبدل فيه حياتك ولا تعمل حاجة. ليه معناتها العمر
0: شفتك العائلة شفت البلانينج.
3: العمر ما عمره ما مقياس وعاد ما يمشيش ببلانينج نهار وباش يضيع في الآخر.
0: إي أما أنت الريتم هذي أي الوقت من ذهب لا يضيع منه لا لا. الوقت من ذهب لا يعود منهم ذهب لا يعود منهم
1: هذا هو صحيح
0: اي هذا هو هكذا. اللي مشى سي مشى على روحه
3: هي طبيعتي بيرسونيلمون
0: ما علاش نحتفلوا بعيد الميلاد احنا هو مشى من عمرنا لقنا بوجي وبوس وتعنيق وكذوات يعني
3: بطريقه قمعيه
0: نحكي
3: ولا
0: نحكي بصفه عامه علاش العمر يمشي احنا فرحانين به بالحق والله سؤال يطرح نفسه
3: العمر تعرف حاجة كي يوصل لحد معين تفرح
1: بيها عندي الجواب
3: بعديك كي تكبر برشا تولي ما عادش تحب بيها
1: لا, لا ديما تفرح بيها حتى كي تكبر أكثر نعطيكم أنيكدوت صغيرة هبش نقول لك نعطيك أنيكدوت صغيرة كي واحد لا قدر الله مثلا في الأربعينات توفى نقول له توفى صغير أربعينات بار كونتر كي نحكي وهو عايش نقول له كبير يعني إن شاء الله الواحد يوصل لأربعين إن شاء الله يوصل لخمسين فما غيره يتمنى يعيش حتى ثلاثة سنين خرين من حياته يعني ديما نحمد ربي على العمر
0: أكيد بس. أكيد والعمر راه هو الشباب شباب القلب ديما قلوها
1: أكيد.
0: العمر ما هو إلا أرقام فما تلقى عمرها سبعين سنة تلقى سبحان الله الكوتي متاعها معناها تشوفها في وجهها
1: حيوية
3: لا يستاهل يفرق كل شيء يفرق بصراحة ما هوش مقياس
0: معناها أنا نجم نفرح ونحضر العرس
3: صحيح بس
0: نجم يجي وقت ونحضر العرس نجم تعطيني
1: بلاني أنا مش تحضر بالله عدي ناس
3: أتصور الحقيقة مازال بدي برجع لي على العرس
0: آخر عمر 18 آخر حاجة
3: آخر حاجة
0: ذاك علاش الشعب شخشخ حتى هو
1: العزوف على الزواج
0: شخشخ الشعب التونسي
2: نكمل قرايتنا
0: أكيد
2: نشيخو
0: نوارش قولك
3: نزولنا بعد نقوموا في الدخول
0: نواري لازمك تكون بلانيفي عايش خويا وين اغنيتنا اللي حكينا عليها اي والله فرحانه بكم برشا ما شاء الله عليكم والله انبهرت بكم والله حتى كي حكيوا عليكم وكلمتوني والله لا تصورتش باش نلقى الوجوه النيره محليكم من البيضه البلوند العينيه الزرق البنزرتيه للسمره المزيانه الحلوه اللي غني عليها عمل هدي جويني للمتيس اللي مخلطه بين هكا كما نقولوها قمحيه محليها زده ما شاء الله عليكم بالحق بنات تونس راه نحبكم برشا وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب
1: والله ملاحظه على بنات تونس والله احنا رجال تونس محظوظين برشا رانا عنا من أجمل نساء الكون
0: هذاك علاش كل العزوف على الزواج معناها تلمو معناها تحتار وشكون باش تاخذ
1: معناها وي وي وي ماكش غلط
0: معناها تلمو تشوفوا لابوتيت واللي تقعد منبهر وكها وتتفرج عطينا كافي دو ديليس باللي عمك باتريك بغويل شنو حكاه في القنطاوي تراه

0: إليل أو باتريك برويل كي كان في تونس يعشق تونس. برشا فنانين كانوا يجيو لتونس وخاصة لي غراند مارك نتاع لي بارفان هذوكم كما غيرلان والكل يهبط برشا للنابل والحمامات لأنه الزهور والكنوار اللي تشوفوه في لي بارفان الكل راهم الحمامات من نابل غيرلان معروفة يعني ديما النوار علاش هو فيها وخاطر من تونس راهو ما غير ما تقولوا حتى شيء
1: صحيح
2: نوار لتونس ياسمين
0: publication يختار كافي دو ديليس باتريك برويل كان يعشق تونس وكان يعشق خاصه القنطاوي والمارينا وكل يجي هكا يعمل هكا ياخذ متنفس ليه يشوف الجو التونسي المزيان يعشق تونس حتى النخاع هو راهو برشا برشا فنانين وممثلين يحبوا تونس كما كلوديا كاردينالي رحمها كما برشا معناها مؤثرين وفنانين نزيدول كنا معني وإحنا صغار نقولوا ليدول متاعنا كان مثل متاعنا في الغناء وذاك في الموسيقى وذاك برشا نحبوهم قبل وإحنا
3: كانوا زوروا تونس برشا.
0: باتريك برويل الثالوث اللي حاضر معنا الاتخواء معنيها تبارك الله فيات ما يعرفوش خاطر ما عشوش في الوقت متاع باتريك. شكون تعرفوا انتم من الفنانين مثلا
2: انت جينيراسيون نتاعنا تنجم تقول
0: لحقيقه تشارلز نافور هذاك يتعرف حتى كي تبدا عمرك 5 سنين ما حضرتلوش في كارتاج
2: لا
0: بي اي وانت
2: يعني بيانيست
0: يعني بيان سور
2: نعرف على الاخر
0: اما القدوم انت تحكي راه مش مجدد
2: قدوم
0: تقول جينيراسيون نتاعكم
2: اني كان تاخو راي اصلا وذوقي بلوتو في الغناء راهو نسمع مخلط معناتها نسمع برشا
0: لي شانسون ايترنيل
2: انجلي فرونسي بصراحه ما نسمعش ياسر عربي معناتها خاطر معناتها هذاك هو التيست نتاعي وين ات كامز تو ميوزك وكل شيء دونك ما نعرفش ياسر الفنانين العرب اما بيان سور المعروفين معروفين هذوك معروفين
0: في بنزرت معروف. شكون عندكم معروف
2: فنانين بصراحه ما نتصورش عنا اصلا ما نعرفش ما
0: بالحق ما تعرفش
2: ما نعرفش فنانين معروفين
0: نغاره يا سيدي
2: ما نعرفش اصلا بنزرت
3: عندهم فوزي بن قمرة
2: فوزي بن قمرة
3: من غار الملح
0: حسبكم هذه يا سيدي نغاره تعرفوها ولا
2: أني قلت لك ما نسمعش تراثكم مش جوي برشا نسمع أكثر كلاسيك أوبرا أنجلي روس فرنسي
0: يا ربي تحبك راجل هكا دمدوم من القدم من القدم من القديم
4: جينيراسيون تاعنا تو ما تسمعش برشا
2: تبدلنا ولا جينيراسيون
4: حتى اللي يسمع في العربي راه يسمع في الراب مش يسمع في حاجة باش هكا معناها
0: أصولكم أصولكم تنساوها
2: مثلا شو اسمها هي فيروز محلها على الاخر هي نحبها
0: حتى اني نموت عليها
2: الاوبرا وبين تحسها تمشي مع المودرن فهمت هذاك هو
0: تمشي مع العمر الكل
2: تمشي مع العمر الكل وهي بلو مودرن كالغنايات الاخرين فهمت اما المزود وك الجو هذاك مش جوي بصراحه
0: اي مزود ولا فما مزود مهذب رولي يا ماما يرولي تكرهها رولي يا ماما يرولي
2: اني سوية
0: خير وخيرين قلت لي سوية هذه جملة واحدة لطف علينا من سوية وربي مسيكنا والله عملت تراند راي الغنية عملت تراند كبير معناها باش تشوف كل انسان راهو حر في اختياراته وكل شيء ما فما حاجات زادة ما نجموش نعديوها احنا في على مستوى معناها ذائقة
3: هي اذواق يعني أذواق. وحتى المزود والفولكلور هذا فولكلور يعني
2: برشا تحبوا برشا المزود
3: ولا
2: انت تقبل تسمع كل شيء
4: ديستيني العبيد هما يحبوه اما فما عبيد هكا تسمع عبد الحليم فيروز دنيا اذواق
0: ثريو جبران تعرفوهم ثلاثي جبران
4: نتاع سبيستون
0: سبيستون
4: والله فما زيد العائله جبران اللي يغنيو في غنيات سبيستون
0: هيك خليني نكمل مع السمرة المزيانه اهلا وسهلا بيك شنو احوالك بنت حلار انت يا مرحبا بيك اللي نورتنا قدم لنا روحك مازلنا هاك 10:48 دقيقه وانتم تقدموا في روحكم يلا فارس عند برشا ما يحكي راهو يلا
5: ماهر حلار فاس بروميير اني 14 عام
0: انت صغرونا فيهم ما شاء الله ما يدورش عليها غشتنا بشعرها هكا وباللوك الجديد مغرومه بالموسيقى انتم معهد معهد الموسيقى
2: كونسرفاتوار
0: مع سي سامي زهني والله عنده مال انتم كنتوا حاضرين في المركب الثقافي وقت قدمتوا العرض الموسيقي
4: مع حسن دوس
2: ومدام
0: لا لا مع حافظ مقني
2: لا
0: مش انتم
4: احنا قدمنا مع حسن دوس في وقت كثير وفي تونس
0: يعجبكم حسن
4: لا اي الحقيقه احنا
2: هي جاتنا اوبورتونيتي وقتها بالظهر برسمي كلمه قبل بنهار
0: باز ما كانش مبرمجه كيفاش انت تبلانيفي وتاخذ حاجه ماشي مبرمجه
2: نحب الحاجات الامبروفيست خاطرهم باش يخرجوني من الكومفورت زون اما مش كل شيء
0: شنو باش يخوفوك مليش
2: باش يخرجوني من الكومفورت زون تاعي من دو كونفور تاعي كي تبدا فرصه كيما هكا مش
0: من الطفله هذيا والله خرجوها من زون دو كونفور
2: انت تخدم مخك اكثر من العاطفه
0: بارك الله عليك ما شاء الله لا خليك خليك خليك رياليست بالعكس خليك رياليست بالعكس فوتيت رياليست عندك الحق وبرمج ويجعلكش توصل يا بنيتي اي الدنيا صعبت
3: وي
0: يا بنت الحلاره تشبك حشام انت
2: ما قلوا بعدين دخلوا
0: معناها انت صيفك زاد صيفك فن وموسيقى وجو
2: على الاخر
0: لا قعيده قهوه مع الاصحاب
2: اصلا ما عادش لاقيين
0: العائله فيلو ياسمين
4: حازدينها على صيفه اني واحده من الناس حزتها على صيفه
0: كيفاش علاش
4: ما نرتفل في المهرجان المهرجان مع مش زياد زويري
0: هاي زياد ولدي هذاك راه في بالك ولا زياد زويري هذاك بدايته كانت في ذات المسير
2: غدوة انا عظمة
0: جاني صغرون صغرونة صغرون صغرون زياد قلت له يجي انت شفناه وقتها اكتشفناه في مهرجان صفاقس كي يعملوا عندهم كل مهرجان نتاع العزف الفردي زاد كما كان في سوسه وكل
3: عندهم برشا
0: شوفك الشعر فلو طفل ما شاء الله على الكمانجه شوف نقول لك العرق يخب ويعزف يعزف قاتل روحه قلت له جي وليدي انت لازم الناس تعرفك بون مش انا ما نحكمش على روحي انا معناها بدايته كنت معي في ذات المونستير بدايته كنت في منوعة ارابيسك وكان حاضر معي مرتين وكان فما ضيوف زاد من فرنسا جاوا معاه كانت عشويه ياسر مزيانه اما تحس سبحان الله كالشعله
3: أكيد
0: وكل الموهبة صحيت
3: أنا نتفكروا من أيامات جربة انترناسيونال
0: جربة تروب انترناسيونال مع
3: توينسا مع قيس مليتي
0: قيس مليتي
3: عملوا ميلانج
0: مع شو اسمه اللي توا يغني
3: رؤوف ماهر
0: رؤوف ماهر
3: أيوة عملوا ميلانج متاع الموسيقى القديمة خاصة الجربية بالذات وعملوا توزيع غربي
0: كان عندي السيدي
3: مش عادي
0: ياسر مزيان
3: موجودين حفلاتهم حتى
0: اليوم سيت الحفلة شنو سماوها وقتها سيت جاوني دون لو تون قيس مليتي اللي هو من أكبر الموسيقيين الصابر الرباعي قيس كان حاضر والله الحمد لله يا ربي الأسماء الكل مرت من هنا الحمد لله والله مش نشكر في روحي
3: صحيح
0: حتى
3: صحيح.
0: حتى معناها فما فنانين من المهجر من الخارج من فرنسا كانوا يأثوا في حفلات داير عندكم كنت عندكم مع شوية في مارينا فما عازف بعث لي على الواتساب والله نسيته ما عرفتش كيفاش أخذ رقمي من عرف مدام ينس جمغي بيان كنت يصغي معناها parmi nous à Marina وعندنا حفله قلت له شكون سيادتك انت طلع جاب حذايا في الثمانينات ولا في السبعينات وربي نسيته
3: اكيد ما ينساش
0: كما جيتي بحلي معناها ويظهر لي مع سي سامي الزيني زاد في عشويه في مارينا وقتها عملتوها ما عنديش برشا راهو كنت عشويه في مارينا على كل الحمد لله نترك كان الاثر جميل الحمد لله فارس
3: وي اهلا وسهلا
0: مرحبا بك
3: مرحبا
0: به الغربه اللي قلت معناها الغربه راهي تخليك بالحق
3: وطني تزيد الوطنيه
0: تحس برهبه كي تخرج من اللول
3: اكيد
0: تحس بروحك وحدك
3: الطريق للمجهول اي خاصه اذا تخرج البلاد ما تعرفش لغتها
0: يعني عملوا عام لغه هكا ولا
3: اكيد عملنا لغه وكل من اللول الواحد
0: عطيني علاش مشيت وكيفاش صارت
3: الفكره مشيت في وقت الرخاء يعني مشيت باش نقرا ونرجع وعلى بهذا الخصوص
0: والله تكوينك الأكاديمي شنو كان وقتها ساينتيفيك
3: فارماسي قريت فارماسي في الأثناء يعني ما اكتفيتش كان بالقراية الحقيقة حتى نشط في المجتمع المدني دون لوطون وقتها كي كنت في ألمانيا بديت بالآيسيك جمعية عالمية مهتمة عندها برشا أهداف خاصة يعني تبادل الخبرات بين العالم تبع الطلبة لبلايس معينة وكنت مسؤول على الكوميونيكاسيون كل ما هو
0: كنت زادت راك تبربش ياسر في وتشارك برشا في الأبحاث العلمية
3: أي
0: كنت ديما تقول لي ناس بلي عندي لي كان سكوب
3: أي خاصة كفاءاتنا البرة الحقيقة عرفت برشا عملت ريزو كبير كي يبدأ فما تونسي تميز في حاجة نحب نوصله للإعلام بحكم علاقتي معاك كنت نبعث لك وخلي كل مواطن يلقى حظه
0: ما متبدلتش سبحان الله بقيت فارس متاع قبل
3: ما نتبدلش علاش
0: فماش والله فماش معناها فارس اللي جاني تو معناها يمكن قديش 15 سنة 20 سنة التالي
3: نسيت والله نسيت
0: يمكن هكاك يعني ما تقولش معناها عامين ولا ثلاثة العوام تجري سبحان الله
3: وجيتك عم ناول في نفس الوقت هذا وقت القافلة الصحية
0: لأن نحكيو على الفترة الزمنية الأولى اللي جيت فيها لأول مرة لإذاعة المونستير استوديو صغير
3: أي وقتها صغير في أمان
0: كبرنا تو كبر معنا استوديو الحمد لله عشنا هذه اللحظة
3: ومبروك عليكم استوديو المزيان هذا الإضاءة الديكور بصراحة يشرح النفس
0: والله
3: مش آه أبروبو الغربة، كنت قبل أيام كتبت انستاتيو
0: ريت كتبوا على البروفيل
3: كان عن ممكن نجم نقراه
0: تفضل بياسور
3: تعم التجربة يعني الناس كل
0: باش الناس تتخذ هكا فكرة وأبش نغني وساعة ثانية
3: هي بارتاج بارتاج متاع اكسبيريونس بحكم الأسبوع هذا حصلت عامين
0: شنو تقول فيها
3: اليوم كملت عامين ملي رجعت لتونس بعد أكثر من عقد في الغربة عامين خلوني نراجع برشا قناعات كنت مقتنع بيها قبل ما نرجع اكتشفت أنه الواقع أعقد برشا ملي كنت نتصور وباش نحكي لكم شنو وريت خرجت منها مخير بنيت أني نرجع لها ونكمل حياتي فيها أثناء إقامتي البرة كنت نسمع نداءات استغاثة من أصحابي اللي كملوا قرايتهم وبداوا يخدموا أغلبيتهم يقولوا ما عادش ينجموا يقعدوا ويحبوا يخرجوا من البلاد وفدوا من العقلية والتعطيل والتكمبين وحتى العصا في العجلة الحقيقة ما جدش عليا إنهم بالحق ما نجموش يعيشوا فيها بحكم في الغربة تواجهنا صعوبات ما عناش منها في تونس وكنت نقول بيني وبين روحي أكيد يبالغوا وما يعرفوش معنى الغربة ومتربين في القطن وكنت نقول لهم ما دام الواحد ينجم ينجح البرة من بلاده أكيد في بلاده النجاح باش يكون أسهل حتى إني كنت نحاججهم ونقول لهم إنه أي إنسان في بلاده عنده أوراق رابحة أحسن بحكم إنه ينتمي لمجموعة تجمع معها نقاط تشابه كما العرق، الثقافة، النشأة وحتى الأخلاق في بعض الأحيان حتى إني كنت نستشهد بهرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية لا بيراميد دو ماسلو ونركز على نقطة الانتماء وهنا نقصد الانتماء إلى وطن، إلى شعب وإلى عائلة اليوم فهمت إنه الانتماء وحده ما يكفيش إذا الإنسان يحس إنه كفاءته ما لقتش بلاصتها شخصيا قبل رجوعي لتونس كنت متهيئ نفسيا إنه تونس تبدلت وقواعد اللعبة الاجتماعية تبدلت على ما خليتها قبل خروجي وكنت نتفرج ونراقب في صمت وكما يقولوا نشوف يعجب ربي وساكت لي روبير تبدلوا الأمثلة العليا ما عادش نفسها والطموحات زادة بالنسبة للي عندهم طموحات لاحظت إنه جزء من التوانسة خريجي الجامعات الأجنبية رجعوا لبلادهم تونس ما بعد الثورة وما نجموش يتأقلموا مع الفكر السائد وأصبحوا خارج السرب في بعض الأحيان من المغضوب عليهم منهم زادة اللي عاودوا هاجروا وغربتهم ما وفاتش شفت زادة موجة هجرة كبيرة في صفوف خريجي الجامعات التونسية وتقريبا كل الإطار الطبي والشبه الطبي اللي من جيلي يا إما خرجوا لبرا أو يتعلموا في اللغة وباش يخرجوا شفت البعض من القدم أو كيما يسميوا رواحهم الجيل الذهبي ما زالوا متمسكين بمبادئهم اختاروا البقاء ورعاية والديهم وتحمل المسؤوليات رغم أنه الحياة ما كانتش ديما ماشية معاهم وفي المقابل شافوا أجياء أصغر منهم تتجاوزهم في الإنجازات والفرص مش خاطرهم أقل كفاءة بل لأنه قواعد اللعبة تغيرت شفت في عديد البيئات عقلية تعتبر النجاح نجاح الآخر تهديد مش إضافة تلقى البعض يحاول يطفي شعله تغيره في عود ما يشعل شعلته يخاف من الخدام من الذكي من القاري ومن اللي عنده القبول بين الناس ومع الوقت يلقى الإنسان الكفء روحه معزول وكأنه هو المشكلة بينما المشكل الحقيقي في البيئة اللي ما تعرفش تحتضن الكفاءات وهذا مثلا اللي كان سبب إنه برشا كفاءات غادروا البلاد كيما الأطباء الشبان اللي كفاءتهم تتمتع بيها دول أخرى وهما في أسفل القائمة من حيث الأجور البلاد اليوم تمر مرحلة صعبة وكل مريض يحتاج الوقت وصبر حتى يتعافى وإصلاحها مش مشروع جيل واحد بل مسؤولية تتوارثها الأجيال وعلى الأغلب مناش باش نخلطوا على ثمار ما نزرعه اليوم لكن على الأقل نكونوا حطينا حجر الأساس للجيل اللي جاي بعدنا الحق يبقى حق مهما طال الزمن والباطل ما يدومش مهما اشتد وكما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يبقى الأمل قائم لأن تونس تستحق باش نحلموا بيها خير من اللي لقيناها ونخليوها أحسن من اللي استلمناها بعد عامين تبدلت برشا من قناعاتي أما قناعة واحدة بقات كما هي تونس تستحق فرصة وتستحق ناس يخدموا عليها أكثر من الشكوى منها فالأوطان ما تتبناش في جيل واحد لكن كل جيل مسؤول يخليها خير من اللي لقاها ربي يحفظ تونس وأهلها
0: صح يستحق الفكرة والله على الأقل فارس كي أحكي عن تجربة وصارت 10 سنوات مشي شوية مش ليلة ولا نهار ذاق فيها المر نتصور ذاق فيها الغربة ذاق فيها بكى فيها حس بالوحدة حس بالفرحة حس باللمة حس بال... على كل
3: عرفت
0: حال
3: قيمة حاجات احنا موجودة عنا
0: وعرفت قيمة بلادك
3: أكيد أكيد
0: من الجزئيات البسيطة حتى الجزئيات الكبيرة أما اللمة التونسية لجماعتكم والطلبة وجوكم وتخرجكم وكل
3: أيامات باهية برشا تعديت محلها
0: أحلى ذكرى
3: نتفكرهم و... وعندهم نعم
0: عودة معكم الساعة الثانية أكيد. والله الساعة الأولى محلها تعديت يعطيكم الصحة.
1: اللي يقول سيف
6: حبكم برشا
7: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم
10: ومرحبا بيك
11: بوصلة
12: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
13: الله يحفظكم ويحميكم
14: والله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
15: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
1: تمام 11 في إذاعة المنسير أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجنا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع إحدى المطلوبين أو أحد المطلوبين للعدالة التونسية لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومية ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول نقية لا مركزية أكثر مرونة وأشارت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أثر هذه الخطوة سيبقى محدوداً على الوضع الحالي إذا لم تندرج ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد تجعل من الطاقة اللامركزية استثماراً استراتيجياً في الاستعداد للأزمات وتعزيز صمود المجتمعات دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السالم اليوم إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تعرفها عدة مرافق وخدمات عمومية مؤكداً ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلاً من التفويت فيها كلياً أو جزئياً واعتبر السالمي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية وأنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح شكرا لكم على حسن الانتباه موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة اللي يقول سيف
6: حبكم برشا
7: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم
10: ومرحبا بيك
11: بوصلة
12: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
13: الله يحفظكم ويحميكم
14: والله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا
6: نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: لا لا محلاه الغنية بتاع لطفي وشناق. احنا اثنين احنا توا مش احنا اثنين كهو. احنا تبارك الله مجموعة كاملة. نايرة حاضرة معكم، سي فارس عوام، الفتيات المعهد معهد الموسيقى
1: والرقص
0: والرقص بالمناسير. تحية لسي
2: سامي
0: زهني، تحية لك سي سامي. هكا جبتهم البنات ونستنى فيك انت ونستنى في طلتك انت والمجموعه الكل. مرحبا بكم نورتونا اليوم. حضور كما نقول البنيات ذوما من المعهد، حابين ناكدوا على انه فما ناس ما تعيش الصيف، تعيشوا بطريقه اخرى. احنا نعيشوا في البحر، نعيشوا في الاجواء، في لمه العائله. وما كنتم تسمعوا في الساعه الاولى يقولوا لك ما نعرفوش احنا لما العائليه تو نعرفوا كان الخدمه والعمل فما العمل صيف ولا شتاء، ديما فما سيروره وديما كي تستنسوا بنسق معين ما عادش تنجموا تتخلوا عليه. اما كومي بلي يكون نقول لكم راهو ذو القميره راهو ما ينجمش يتواصل حتى الشتاء. ذو القمار تلقاها حلو كان في الصيف بصراحة. صحيح الشتاء والخريف عنده الشرم متاعه، أما ذو القمار خاصة توا يمت عند الصيف كما قلوها يمت
1: قلب الصيف توا أوسو
0: توا أوسو صحيح. اليوم عاد الكرنفال وغدو عندكم الفرشيك، ما شاء الله عندنا برشا جو في تونس، ولو أنه حالي حزين على بلادي على الحرائق وعلى الشيء اللي قاعد يصير، لكن ديما نقولوا يا ربي إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله جاي أحسن،
0: إن شاء الله القادم أحسن، وإن شاء الله.
1: والتفاؤل مهم راهو للناس كل يسمعوا فينا تفاؤلوا.
0: أما الواحد قلبه يوجع كيف يشوف الشيء اللي قاعد يصير. على كل حال به رحب بكم ترحب خاص، وباش نسمعوا برشا فن. وخلي سي فارس خليناه في الغربة متاعه وعطاكم قرأ لكم معناها ما جادت به قريحته كيف عاد لبلاده. أما فارس كنت كي تمشي وجي تو أنت عندك 10 سنين برا قبل تمشي وتجي هكا عندك بيجي معين اكيد خاطر تقرا وتخدم تصور
1: صحيح. كنت نخدم الحقيقه
0: عندكم الحكايه هذه الطلبه محلاهم يلقاو فرص عمل
1: يلقاه
0: يخدم ويقرا على روحه.
1: والخدمه مهمه راهو حتى كان فما الامكانيات العائليه ننصح كل حد يخرج برا يخدم راهو طريقه للانتجراسيون باش يندمج بسهوله في المجتمع ويتعلم مهارات تفيده في حياته.
0: وعلاقات زاده
1: اكيد
0: بطبيعه الحال. أي. كيف جيت لتونس؟
1: اي
0: كيف عدت الى تونس يا فارس؟
1: عدت والعودة

0: قالوا رولينا بساعات كل عام تروح مرة مع بعض الصعوبات حتى في التحويلات المالية بيجي والله
1: فيش تعدي صيف كي تروح تبدأ مشتاق للبحر لللمة للأحباب للأصحاب
0: للشمس
1: بيستنوا فيك
0: وما
1: للشمس
0: ما الشمس صحيح
1: والله الفيتامين دي
0: هذه حاجة من الحاجات اللي نعرفوها كي نخرج البرة كي تخرج البرة تتحرم مثلا 6 شهور من الشمس مهما تكون صبور بش تحس
1: تصاب بالكآبة يا رسول
0: ولا
1: الله
0: ولا
1: والله ما تشوفش الشمس تصاب بالكآبة
0: أكيد الشمس ما يعوضها حتى شيء وشمس شتاء محلاها في تونس يعني ما تحرقش تعمل الدنيا زاهية الألوان تتشاف الحمد لله اني عرفت القيمه هذه
1: غريزاتر هذه برا اما الحمد لله الثلج ينقذ الموقف
0: ينقذ لكن برشا برشا زاد مش باهي
1: واللون الابيض على قليله تراو البيضيه ما تراوش كان السويد والحاجه الغريزاتر اما بعد محلاه في الربيع ترى ماني حاجه
0: اي الربيع مزيان غادي الحقيقه الخضره حتى في تونس عندنا مناطق خضره مزيانه برشا غير احنا ما نعملوش برشا سياحه داخليه اما ننصح الناس كل سافروا وتحركوا راه فما حتى 20 كيلومتر بلايص مزيانه برشا
1: بلادنا مزيانه برشا صحيح هاي فراس كي ترجع لبلادك كيفاش تجي تلم الفليسات تخمم مش باش تعمل بالضبط
0: والله امور فلوس ما نهزش معايا فلوس باسكو فما تحويلات وكل
1: لا
0: شيء
1: لا نحكي معناها البيجي لتحضروا قداش
0: لتونس ولا البرة
1: كل ما تروح
0: والله على حسب
1: تقعد بحذا الاحباب الاهل والاحباب بدك ما نحكي ما نحكيوش على كادو وعلى الهدايا
0: هما البيجي ثقلوه شويه نحكي على كادو ايتو
1: قص العائله تبدا فاقتش من طفله قص
0: سيسا لا والله تونس ما في ما تسميش غاليه قدام الدول واحد يسكن مع دارهم ياكل مع دارهم معناها شويه خرجات ما مش بيجي كبير
1: تمش بيجي كبير خاطرك معمل على انت الدلول معناها تحب تقول
0: مانيش دلول
1: دلول
0: اما واحد بشكل في داره معناها
1: نحكي على الاجواء معناها ما كان يبداش عندك مثلا تبدا تشوفك النزل الاقامه في بعض النزل مرافق دور الضيافه
0: نمشي
1: الاماكن اللي معناها يمشيوها الناس في الصيف ويرتدوها مع الاهل والاحباب تبدا مشتاق لاصحابك تقول له زعما لازم نعملوا قاعده تشوف لي غسل تشتي الماكله العربي نتاعنا تشوف جونا التونسي هكا
0: هذا هو يعني الخرجات
1: المشاوي الماكله نتاعنا السمك نتاعنا
0: وحتى الخرجات في الطبيعه الكامبينغ ترافلينغ يعني مش توريزم كما نقولوا زاد عنده نكهه خاصه الحقيقه جربنا ليزوتيل وكل شيء لكن لقيت روحي نميل اكثر للكوتي ما لقيتهاش الترناتيف توريزم الترناتيف البديل بنغالو حاجه على البحر تخييم هكاك
1: حاجات
0: يمكن مربوطه بالعمر زاد
1: يمكن مازلت معناها تحب تجنح وتطير
0: فوالا
1: تشوف الدنيا تعمل حاجه تحس بروحك انت المسؤول عليها
0: exactly.
1: انت الليدر
0: كنترول توتال
1: بي خلينا نمشي مع البنيه تاني نسمع شويه فن بي انت اللي انت على الكلارينيت انت
2: فلوت
1: فلوت على الفلوت اي انت على
2: كمانجه الشيء المعروفه في تونس فوق علاش بالعمل انت تغلط فيها اما فوالا
1: اش قلت لك انا على طول الكلارينيت
2: كلارينيت خاطر بون
1: هما
2: يشبوا لبعضهم
1: كلهم اله النفخ كلهم اله النفخ
2: لي زانسترومون افون يشبوا لبعضهم خاطر شويه
1: شنو الفرق بين بين الفلوت وبين الكلارينيت
2: هي الفلوت انسترومون افون بيان سور اما هي اقوى وحده فيهم هذاك اللي فريمون ديما ذا هايست فهمت وتقرب برشا لي زانسترومون هذوكم افون كيما كلارينيت وكل شيء برغم هما بالبوا اما هذه بالكويفر وفيها زاد دي ماتيير اخرين فهمت اما مالوغوزمون ماشي ياسر موجوده في تونس خاطر هي ديجا شت اون انسترومون شينواز دونك ما هيش ياسر في الاختصاص التونسي والعربي دونك مش معروفه برشا
1: تمشي معناها على تتماشى مع بعض الايقاعات يعني مثلا
2: مثلا ما تجمش تعزف
1: في تونسي ما تنجمش
2: تجمش تعزف كل شيء بالتونسي خاطر هي كي البيانو تمشي بالنص ما تمشيش بالربع
1: والجانيفيز هذا كي مولاتها
2: فهمت دونك مش نجم نعزف كل شيء ديما في العربي وفي الشرقي فما حاجات معينين فهمت دونك تمشي برشا غربي كلاسيك
1: ترسم معني ترسمني شنو تعطي تعطيني حاجه عربي على الفلوت
2: عربي لا ما عمري ما عملت عربي
0: بس فيروز بوتيتر تنجم تعمل حاجه
1: اي فيروز قريبه
2: نجم نعمل لكم الجاز مثلا
1: اي تراتي
2: كغونيه

0: الانسترومون صعيبه بالباهره صعيبه خاطر اول حاجه افون وديما لي انسترومون افون من اصعب الحاجات في خاطر بيان سور هما لي انسترومون يختلفوا فما الايقاعيه فما البرشة ما تفهمها هوائيه فما برشا حاجات
1: هي
0: وتريه فوالا هي ديما معروفه لي انسترومون افون ديما اصعب حاجه خاطر وبيزوي اكثر حاجات زيد تاش متقول كي تعمل فيهم انت تحس روحك ماتش مور ايموشنال خاطر حاجه بتخرج منك
2: روحانيه
0: حاجه بتخرج منك معناتها مش جوست انت تعزف يدك حاجه نفس. منك فوالا والفلوت راهي نفس التكنيك نتاع الاوبرا دونك انت تلقى روحك عباره تعمل في زوج حاجات خاطر تطلب الديافراغم وراهو الاكثريه مضابيك تكون سبورتيف فيها خاطر لازم يكونوا الماسونس نتاعك مكبوسين كوا شويه وتطلب
2: الفس ونفسرهم الكرش مش مروري راه
0: اي ما تنفسوش شفت اصلا كي تعمل فلوت اوبرا بوسك نعملها مزوز تولي ماش تتنفس كيف العباد بيان سور تتنفس كيف العباد في
2: تقصد معناها كوتي اي فهمت
0: لي تكنيك مش كيف كيف خاطر لازمك تنفس من كرشك وديافراغم وتعلمك برشا حاجات كيما مثلا تولي عندك بريث كنترول وتولي تعرف تتحكم برشا في الديافراغم نتاعك كيما قلت لك تكبسك بالباهي
2: نتاع الكرش
0: اي وتعلمك ياسر نعرفش الدقه حسيت وتعلم برشا حاجات معناتها ماهيش سهله انك باش تخرج انت نفخه خاصه تطلع الاكتاف راهي مش سهله معناتها مش تلقى تحسن في نعشني في عام اتس بروسيس هي اي لغه ولا اي استخيمه ولا اي حاجه باش تعلمها راه لازم صبر وبيان سور خاصه
2: اللي انت تحب تقول انت صبوري اي صبوري هكا ولا
0: اي تاش
2: مادامك بالحق متمرسه في الاله هذه
0: خاطر اني نمن بالبروسيس نمن انه كل شيء يجي بشوي بشوي مش في نهار وليله بشوي هذا خاطر هذيك هي لازمك انت انجوي ذا جورني معناتها لازم تتمتع بالكل حالات انت كما انت كنت باهي كما كنت خايب كما كنت تعرف جوست ثلاثه نوتات هذاك الكل كي ترجع انت
2: الماضي كنت مؤثر في الاله هذه شكون كان
0: هو بصراحه هو حد بصراحه اني اسمعني اني طبيعتي نحب الحاجات الاونيك نحب الحاجات اللي فريمون نلقى فيهم روحي متميزه فيهم هكا يونيك ما نحبش الحاجات اللي ياسر كامل ومتداوله توا اني مثلا بيان سور مع كل احتراماتي البيانو والفيولون والجيتار بيان سور كلهم احلاهم اما اني ما نلقاش روحي نعمل حاجات يعملوهم برشا العباد خاطر اول حاجه على فرص وعلى خاطر اني طبيعتي هكاك في كل شيء حتى في قراراتي في الدنيا ديما تلقاني نعمل حاجه ما يعملوهاش الناس الكل
2: مغايره تماما للناس
0: مغايره للقطيعه مغايره للناس الكل حتى صحيح. في افكاري في كل شيء
2: اني كيكه
0: اني نحب هكاك ما سبحان الله
2: فديكو
0: اول حاجه
2: انت في خواتك الكبيره ولا الصغيره
0: لاني المتوسطه
2: متوسطه وعندك في خواتك شكون يعزف
0: على اختي مصر. صغيره جيتار هي بون مازالت كي دخلت اما عندها عامين توا باش تعمل كلارينيت نولي مع بعضنا
2: ما شاء الله
0: تحبوا هكا نوليو طالعين هكا
2: زوال
0: فوالا وكاو حاسيلو عجبتني برشا واني ديجا حاطه في مخي باش نعمل انسترومون افون خاطر هما جينيرالمون ياخذوها اوبسيون اني لا حب نبدا بها هي من بعد اوبسيون
2: ديجا
0: نحب نختص بصراحه في الفلوت بانواع الكل خاطر ما لقيتش حاجه تستهويني بخلاف هكا الفلوت
2: مش موجوده برشا صحيح
0: كون شي لاخ بالاني ديجا دخلت على خاطره في الكونسرفاتوار هذاك لاخ قانون امل غربي اما مالوغوزمون ما لقيتوش في تونس ما شاء الله
2: تجي فرصه كنت ياسر ناصفه الترومبيت يا
1: حسره ترومبيت
2: اي علاش قلت لها قالت نفخ تطلب برشا
1: اي سورتو ترومبيت
2: تشوف من هنا معناها تحب لك نفس عميق عميق
0: وقبل الفلوت ديجا عملت كورن اللي هو اسمه فرنش هورن باللونجلي عملته اي شويه ما قعدتش في برشا بويسك البروف ما انت مشي اما زاد ياسر هو صعيب الباهي زاد هذاك اما كاكسبيريونس نحب برشا لي انسترومون افون اني عندي اغرام بهم برشا دوكو عجبتني برشا اخترتها بالرغم مش ناس الكل مكمشيو معايا من الاول وكل شيء والحمد لله يا ربي
2: فرحانه بها حتى الصوت
0: نحبها تخرج عليها نخرج عليها
2: ربي يوفقك ربي يوفقك باهي نسمع حويجه من بعضكم الثلاثه يلا
0: ايش
2: باش تحضر لله ايش برفتو قلت لعشي كاملة
0: اي برفنا اما فما برشا
1: عملنا انا سمعت بيزامي بيزامي موتشو
0: اي بيزامي موتشو
1: اي مزيانة برشا
0: اتو نعملوها
2: يلا يا بنات يا جميلات

0: محليكم البنات والله محليكم جو معناها
1: جميل جدا أغنية مزيانة برشا
0: مزيانة
1: نتاع الوقت هذا نتاع صيف هكا سهريات على البحر
0: صحيح على ضوء القميرة
1: اكزاكتومون
0: تقول بوتشيلي كيغنيو
1: اي وي
0: محلية أغنية بوتشيلي تذكرها جو افيك
1: عنده برشا مزيانين
0: اسمها الأغنية هذيك فيفو بارلي
1: اي
0: فيفو بارلي لا موسيقى هو غنى مع مش لغة فابيون مع فنانة فرنسية محليها
1: داليدا تقصد؟
0: لا لا لا لا صغيرة مش داليدا نسيت نسيت الإيقاعات العالمية كنت في جو الإيقاعات العالمية نسيت هالفنانة فحافظين فيفو بارلي؟
2: نو
0: باهي شنو حافظين آخر؟ تونسي هذا قلتوا حضرتوا التونسي
2: أغنية برك ميار
0: ميار ميار يا ميار حلارة يا ميار مش حضرت يا ميار
2: بمشكلة معناها أنا مش حضرت
0: ما فيش مشاكل ما فيش ما فيش ما فيش مشاكل هاي تفضل
2: بشتغل انتي عامل السولوات محضره برشا بويسك تونسي وكل شيء دونك سمعنا تغني لي بعدك متي
0: ما اللي بعدك ضيع فيك مزيان الغناء اختيار موفق صائب بنت الحلاره يلا

0: كانت
1: اترك.
2: برافو برافو، يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
1: انت اليوم صابك تراك كبير، علاش ساعة خليناك في جو مريح جدا ها؟ ولا رهبة الاستوديو
3: حتى مثل عندي في دوار مثل كي عديت في البيانو في الكونسرفاتوار رسمي راني كنت محضرتهم
1: كل نسيتو
3: خرجت نبكي قلت لهم سي بون مش نعزف، خرجت نبكي.
1: لا علاش علاش
3: ما نجمش نعزف ولا نغني كي بدا وحدايا برشا عبيد. قاعده نحاول نحي فيها قاعده نحاول نحي فيها
1: في الكونتاكت زاده. مالكش انت بيتوتيه وماكش من الناس اللي تخرج برشا، هذاك علاش لميت العائله و...
0: سوسيابل برشا هي ما نصور
3: سوسيابل اما ما نخرجش برشا.
1: اي فوالا اي سوسيال
0: حاطه في مخها هي حاطه في مخها لازم لازمها تبدل
1: يلزمك بلانيفيكاسيون
0: تقول في مخها لاني نخاف لاني ما نجمش كي تبدل هذيك تتولي
1: محام الانكونسيونس نتاعك محام.
0: وي
1: بدينا علم النفس
2: اكيد اكيد.
1: اي سي فراس شكرا لك البنات شقالك
2: والله ما شاء الله عليهم، شوف في طاقه مزيانه برشا والله جينيراسيون تاع اليوم ما نستهينوش بهم.
1: معناها انت كان خيروك بين البحر وتجي تحضر عرض مثلا شنو تعمل؟ ولا تقعد هكا قعيده وقهوه وتخمم في شعر ولا في حاجه
2: والله
1: ولا في اغنيه تحضر فيها هكا تطبخ على النار؟
2: ديجا في انا نواكب في المهرجانات في العروض نحب كل ما هو ارتستيك فوالا. يعني صحيح الواحد يحب الاستجمام وكل اما اوقات معينه لازم فما فايده حتى من الاستجمام اللي باش تعملوا يعني طريقه الترفيه.
0: ورانا نتفرهدوا ورانا نخرجوا ونحوسوا
1: إيه انتم كي تعزفوا وتغنيوا إنو... وتشوفوا الجمهور بطبيعه
0: نخرجوا
2: دي فولمون لي هما يعني
0: نعملوا جو ما تمش قمايل
1: إيه اما نقصد الخطر في دور القمايل الكونسيبت نتاعو هو الناس اللي تعمل بيجي وتحضر في الصيف تسوا ان مواج من مواطنينا بالخارج مش مركزناش عليهم برشا المحاله جوزوز يظهر لي انت الثانيه في راس ولكن المواطن التونسي كيفاش يحضر البيجي نتاعو في الصيف كيفاش سهريات وين يمشي وين يرتاد شي الاماكن اللي يحب يمشي لها هل فما صعوبه في العيش بال حق صحيح ولا في الصيف خاصة كي تبدا عائلة متعددة الأطراف معناها صحيح كوتي ماتيريال معناها تشوف الدنيا كلها غليت فما مشكلة بالحق
2: غليت تصير. يا تونس
1: الحقيقة ولا التونسي معناها حتى كي بشي الأولاد يختاروا حاجة البو والأم في نهاية المطاف هما اللي يختاروا الوجهوين لأنه البيجي عندهم هما منقصد ما هذاك علاش سألتك في راس انت كي تروح معناها شنو تحضر؟
2: والله نحضر كل شيء من برا ما نشريش بريسك برشا حاجات من تونس.
1: أما انت كي ترجع زادة تسك دي كادو من تونس
2: نهز أي ذك شي
1: أكثر حاجة حبوها في روسيا من اللي سوفنير من التزامة تونس
2: هريسة هذي كمارو الدقلة زادة يحبوها برشا
1: أي دقلة تون يحبوه
2: تون لا موجود عندهم عندهم حتى أنواع أكثر منها الحقيقة لي ماغنيت اللي سوفنير اللي تعلقوا على الفريجيدير يحبوهم برشا معناها سامارك إنه عندهم كالكام شي البلاصة هيكي شو كنت نجيب معايا هذا هما تقريبا حاجات تيبيك مون تونسيه لي سوفنير
1: مفيد ما تقوليش جمل والخريطه خاطر برشا يقول لك تونس جمل ولا ماهيش تونس جمل وكهو
2: تونس مناخ سبيسيال في كل شيء والله بالحق ولازمنا نعرفوا
1: ثريه ثريه بلادنا ثريه من الواجهات الكل تبارك الله
2: سبيكتر كبير في السياحه في الطقس في كل شيء
1: نحبوا الفرحه نحبوا نفرحوا للناس نتعاونوا كنا يد واحدة عندنا برشا طاقات إبداعية في شتى المجالات أكثر في الفن وفي الموسيقى تبارك الله في التوب معناها
2: أما أقعدوا في تونس معناها أخرجوا أعملوا إكسبرينس متاعكم وارجعوا لبلادكم خلي بلاد تجني في مار يعني
1: دول اللي ماشي ما وراء
0: هو إني أصلا حابة نمشي نقرأ في روسيا خاطر إني عندي ديجا لونغ ونحبها برشا وراك نقولوا روسيا ولا الروس ماهيش لغة بالنسبة لي راه ما عندكش فكرة
2: ثقافة
0: مش ثقافة حاجة العبيد الصحاح اللي يعرفوني وصحاب معايا ويعرفوني عائلتي يعرفوني قداش ابسست بالكالوغة اي بالرسمي معناتها كي ديجا توا شفت كي نجي قلت روسيا كل غزرولي فهمت معناتها كي بالرسمي حاجة من الصغر راه وحاجة فيا سبحان الله نحبها برشا وعندي صحاب غادي فريمون مضابية
1: صحابك من معناها مجال
0: عندي صحابي رواسة فما فن فما صحابي تعرفت عليهم غاديكا فما زدا من أوكرانيا بويسك ديجا اللي تلقى أوكراني يتعلم الغيوس مي باغ كونتخ الرواسة ما يتعلموش ياسر الأوكراني حاسيلو
1: أما صراحة
0: أما أمي مثلا مش مشجعتني ياسر خاطر على الحروبات اللي صارين ودقاغ وكل شيء
1: أمك شنو تعمل في الدنيا؟
0: اني امي بروف عربي تقري في الليسي بيلوت
1: ربي هذا شحبيت
0: تقري في الليسي بيلوت ومعتها كرياتور دو كونتنو حتى يتخدموا على روحها مؤثرة. عندها تيك توك وانستغرام وحسيرو نرمى معروفة.
1: شو اسمها الولدة؟
0: رابعة غبارو.
1: رابعة غبارو.
0: والكونتوني متاحة مختلف على الكونتوني اللي تجم تشوفهم الكل.
2: معمولة فلو.
0: خاطر أمي تحكي على سحر علوم الطاقة وحاجات حتى العقل البشري ساعات ما يتقبلهمش ولا مستوعبهمش. في ساعات ويسكي طلبوا برشا تفكير وحسيلو.
1: لا عرفنا كيفاش جيتك هوا.
2: سايكسبيكتو.
1: إن شاء الله ربي يفضلها لك وإن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب ويحننكم على بعضكم. أما زعما تقبل هي اللي أنت تخرج برا تخلي
0: هي قابلة مش قابلة. أما تقول لك إني نحب نقرأ في مسكفا مسكفا ولا سانكت بيتربورغ اللي هو موسكو ولا سانكت بيترسبورغ.
1: هذو ما فيهم الحروبات
0: لا على خاطر ذوكم كما نقولوا أحسن بلايس
2: دو متروبول كبار برشا
0: أحسن بلايس حتى في اللي فاك وكل اللي فاكولتي وكل شيء معروفين بالبي خاصة ديما روسيا معروفة باللي فاك دو ميتين فهمت دونك إني مضبية نقرأ في خاطر في البلاد نحبها برشا وعندي اللغة وفريمو وموت عليها معناتها روسيا.
1: سبحان الله حاش تجري في دمك.
0: سبحان الله راهو صغرى نحبها برشا ومن قبل نحب نتعلمها والحمد لله تعلمتها.
1: انا دوبا شفتك شغلتلك
0: الناس الكل يقولوا هي اللي راهو هذيك وان اوف ذا ريزنز اللي شجعوني باش نزيد نقرا اللغه وباش بالرسمي حسيلو حاجه نحبها بالرسمي اللي عارفه
1: ان شاء الله ربي يحقق لك احلامك.
0: ان شاء الله والله عايشك
1: ان شاء الله تراكين الحاجه اللي تحب عليها الحقيقه وإني أصلاً والانسان راهو يمشي في التوجه اللي حب عليه ينجح فيه
2: راهي اكيد.
0: واني اصلا كغرام وانترست نموت على اللغات موت على اللغات لجا قريت شنوا قصيت عليه شوية خطر بعد الباك شاء باش نرجع له كيف إسبانيول ونحب نولي بوليغلوت هي مش خدمة أما هي ويا نحب برشا لغات نحبهم مش نرمال وأصلا إني راني ليتر ما هذا تجم تفهم عم جاي باك ليتر دونك من الحاجات اللي ديجا شجعوني على ليتر بخلاف العربي والفلسفة كل شيء لغات نحبهم برشا وكي نحس عندي الكاباسيتي باش نتعلم لك لغة في عام بالرسمي نوصل لك حتى النعشيني حاجه فيا
1: عندك عزيمه تبارك الله
0: عندك نفس عندي عزيمه لازم ديما تستغل تعرف روحك بياسو تستغل شنو الحاجات اللي بشي ما يزوك على غيرك والحاجات اللي انت تلقاهم مؤهلات فيك فهمت دونك اني مضبية نقرا بعد الباك في الخارج كو سوسوا بيان سور روسيا هي نمبر 1 فهمت وكان ما كتبتش عادي راهو ربي عاطيني ما خير اما نورمال مش نقرا
1: احسن كلمه محليك ترجع لتونس وبلادك تونس حلار ما يستغرون هذي أنا حشام هاي شنو طموحك أنت شنو تحب تعمل وكيفاش تعدي سيفك بالأهل والأحباب
3: والله كيف ما قلت لك معناها هما ديجا مش لاقيني معناها في السيف
1: مش لاقينك جملة وأنت صغيرة في العائلة والكبيرة اش تعمل
3: أختي تعيش في بلجيكيا وكيف كيف زادة هي مصيفة بحضنا ومش لاقيني
1: مارسة مش لاقينها الدور بالطبيعة يلزمها تستغل عندها خطر عندها وقت معين معناها يلزم تستغل كل نهار كل لحظة كل ساعة الموجودة فيها بين الأهل والأحباب هكا ولا وتعمل بلانيفيكاسيون نتاعها باش تمشي للبحر تمشي للوجهة نتاعهم وين صيفت وين تصيف أختك
3: لا هي تبع بحضنا
1: بحذاكم
3: هي مارسة تسكن في بلجيكيا ممكن تمشي لإيطاليا
1: وجهتها البرة معناها مش تونس تقعد شوية بحذاكم وبعد تعمل وجهة أخرى
3: هي
1: هذا معناها وجهة أخرى كما قلوها
3: هي تحب ترجع لتونس أما أنا كيف ما تعرف معناها ظروف وكل خليتها تمشي
1: هي فهمتك معناها تتوتاغ باش ترجع لبلادها بالطبيعة تحب تكون وتحب وشنو تكوينها الأكاديمية أختك الكبيرة
3: قرية محاماة وتوقعت لهذا في الانستغرام تاعها
1: ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله اي وانت
3: طموحاتي نحب نولي انجينيور
1: انجينيور
3: ان ميكانيك افيون
1: احسن حاجه باش تحلق على طول انت هذه مش باش تنساها الفرنسيه ولا مش باش تخلى عليها جمله هذه ها ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله مزيانه هي راه الوجه نتاعك ومعني تاخذ الميتريز نتاعك وماني تلقى بشاره مش تلقى العمل نتاعك يعني
3: ونحب نقرا في تونس خاطر الحقيقه قرايه تونس خير من قرايه البر
1: هاي اكيد
3: الادمغه هجره الادمغه كل معناها القوم مهاجرين كلهم راهم من تونس كوسوا الطب ديزانجينيور محامين الكل خارجين من تونس تلقى الاوروب والخليج كلهم من تونس بريسك دونك نحب نكمل قرايتي نحب نكمل قرايتي في تونس وبعد كان باش نخدم قدره ربي كان جاتني فرصه نخرج كانش نقعد في تونس انا بالنسبه لي معناها حتى كان باش نخرج وباش يجي نهار معناها نخرج حب نخرج نعرف الدنيا البرا اما كمان باش نقعد لنا معناها ما نجمش نخلي حتى حس روحي ما نجمش نخلي عائلتي حب لنا ما نجمش نخلي في
0: حب الوطن ما
1: انت قريبه لامك والبوك والا الام ولا شكون من العائله
3: انا قريبه للناس الكل
1: انت معناها ما حتى كما نقولوها الدودون نتاع العائله الكل يحبوك
3: حتى
1: انت تتقرمش انت ما شاء الله عليك ها؟
3: حتى احنا
0: صغرونا بتاع الكونسيرفاتور
1: الصغيره ما نجمش ما ينجموش يستغنوا عليك صغرونا الدلوله هكا ولا والله العظيم قريت العش المزيانه نسمعوا بيني وبينك سي حسام ولا نسمعوا يا سهر الليالي ما را سهر الليالي
2: وقتها توا
1: وقتها والله احنا جايين وجو في المستير محليه حافل سوسه تبارك الله اوس والناس وجو كبير اي ماني هردوا بالكم حتى على مستوى الطرقات فما اماكن مسكره فما اما توا ترى وتو الناس كلها داروا حتى ساهرين
2: راهم
1: سهر على الشط تحت ذوي القميره
2: اه ويسمعوا في اذاعه المونستير وفي ناس الغرياني وهذه الارواح الجميله يعني شانس ما كيفاش
1: يسمعوا كيف في مشت البحر يا فارس
2: اسمع اذاعه المونستير
1: ذوي القميره ومشت البحر انا كي نبدا البحر ما نحب نسمع حتى شيء غير شو كانت حلوه الليالي.

0: وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا.
1: اما ما خير تو انت تغني لي في هذه ونقول في ضوء القميره ونوراها تيرارارا عم كان الرياح.
2: اعطينا الكلمات
1: وانا نغني ويسمعني وانا نغني صوتي بحاح زي
3: نسمع عبد الحليم وموت على الغنيات القديمه التونسيه.
1: شنو مثلا عبد الحليم والغناء
3: والناس
1: تحب الاغاني التونسيه القديمه مثلا؟
3: والله الحقيقه ما عنديش اسامي كي نبدا
1: قول لي ترى
3: نعم في ريشيرش في لي فيديو.
1: اعطيني من ريشيرش نتاعك شنو
4: رقي نحطونا خاطر احنا نغنيو في الكونسيرت.
1: شنو التونسي اللي تحبه؟
3: الجو هذاك عجبني كجو هذاك
1: نتاع بحذا حبيبتي تحلى السهر هذاك قالت لي جو هذاك بحذا حبيبتي تحلى السهر بحذا حبيبتي تحلى السهر كيف تو كيف شنو
2: تضرب لي العود شوي.

0: توني.
1: انا ما بحبش نغني معكم, ما بحبش النشز.
2: أنا حبينا شوية على تحت ضوء القميرة في الاستوديو ولونه في القمر. تبارك الله بيكم بحضوركم بسي نوار اللي جينا بالنوار. محلينا ومحلى جونا
1: أكيد.
2: يا سيدي وصلنا لتونس وجينا لتونس.
1: جينا لتونس
2: وكانت الحلمة وكبرت
1: به
2: لمت الحباب.
1: أحسن طريقة الواحد يرتربي فيها سنين اللي فاتوا ويعمل انتجراسيون شنية العمل الجمعياتي.
2: صحيح.
1: دخلت في أكثر من جمعية في نفس الوقت, شاركت في مهرجانات, نظمت تظاهرات وقت اللي شرفتنا أنت في عايش. القافلة الصحية. زاد دخلت في تظاهرات مربوطة بالميتي متاعي كفارماسيان. الحقيقة اهتميت كل ما هو أورغانيزاسيون واتصال سمعي بصري. دخلت في دي كلوب دون لا فاكولتي دو فارماسي مستير, نوجه لهم تحية, سورتو كلوب إناكتوس فارماسي.
2: ولا حبيناهم يكونوا بحذينا اليوم.
1: والله كانت باش تكون معانا اليوم إن شاء الله, تكون منهم لكن التزاماتها ما خليتهاش تكون معانا.
2: لكن منهم مشيت مع التزاماتها ربي.
1: اكزاكتومون.
2: الصيف الصيف راهو ياكل الناس الكل في السهرية. ليه باش يجيو عماتك باش يجيو خالاتك باش يجيو, ولا ما عادش الظاهرة هذه, ولا نخرجوا من بعضنا هكا خلينا نشربوا قهوة لبرا, ولا ما عادش لغة في الدار, ولا يحبوا يخرجوا أكثر, ولا الخروج أكثر من قاعد في الدار.
1: بالحق يمكن كليماتيزور
2: كل مروحة كل مريوحة وكل كانون وكستي ركرك على الكانون.
1: قبل
2: ما عادش يا حسرة والله ما زلت ناس محاضرة
1: موجودين وهي من اللي تسكرت الأبواب بحكم الكليماتيزور. يمكن اللمة العائلية أصبحت سيباري شوية.
2: والله كان هالتكنولوجيا الحديثة هي اللي فرقت الكليماتيزور ولا حتى شيء.
1: والبورتابلوي
2: يا ماما تابل عشاء بالميسنجر
1: لي زيكرون اون جينيرال.
2: قول لها زيزي
0: مش حتى العشاء نقولها اني لوطة وهي الفوق
1: حلو بيب
0: دو فرد بيت زي نو زمي حتى فرد بيت هي في الفرش مغادي واني مغادي نجم الدور اللي تمد لي شارجوري ورسمي ما تكلموش جملة.
2: اي والله ولينا كم دي غبو ولينا نبخلو برشا مش بيه يرى الحكاية
0: على الاخر.
2: دونك شنو الحل؟
3: الحل انه مش نقولك تقطع بيان سيغ الكونيكسيون خاطر كان انت تتغلى انترنت
2: تغلى في حاجة بيه
3: ولا خاطر هو سلاح ذو حدين. كانت تغلى في الحاجات البيه والحاجات الخايبة خاطر كمان نحن عبيد منش بتجم نكونوا بيرفكت اسوا بوا معناتها شوية من وقتك أبا خطر. فمع بيدرة هم الصباح للتيح يقعدوا شادين بورتابل ما في حد شيء أموا استغلوا في حاجة باهية تعلموا لغة مش عارفة أقرأ
2: ويمرضوا راوي مثل برشا أمراض معنى
1: كتشوف
2: معنى الليزيون بتاعه تتعب
1: خاصة أمراض نفسية عند الأطفال
2: تخبيان في اليد معنى يمرض السيرفيكال هذك نهار طولهم تبس على الإكران لوتيزم برشا لوتيزم من الشاشات معناها. على كل حال محلية قاعدة معكم والله العظيم
1: إلى
2: تعديت الساعة الثانية في ساعة في ساعة زيدة
1: نزيدوا حتى ساعة
2: نزيدوا نزيدوا نوار نزيدوا ساعة نروح نروح بني ساعة.
1: يعطيك الصحة إينيس
2: حسين. مازلنا دريجين ويسجل كملوهم كملوهم بعضنا. الانتجراسيون اللي حصلتكم من خلال قلت
1: العمل الجمعياتي عرفت فيه العناصر الفعالة في أكثر من مجال, عرفت فيه ناس خدمة خطر. بصراحة الباركور كلاسيك حتى في الجامعات موجود وبرشا عملوه, لكن اللي حبي يتميز يدخل الكلوب. وهي كانت تحكينا على كلوب توني فيزيون وزاد نوجه لهم تحية. تعرف فيه ليزيليت في أي مجال معين. ونحب نوجه كما قلت لك وحكينا في الأوف على الإناكتوس فارماسي, هذا كلوب اللي عمناه وصلنا حتى للتايلاند, ترشحنا على تونس الكل ووصلنا للبوزيشن الثانية في العالم. السنة مالوريزمون ما وصلناش للفينال, أما عندهم ديزيدي تريز إنوفاتيف. هو كل ما هو بروجي مربوط بالإيكولوجي وفيه الانتربرونيريا.
2: اكزاكتومون.
1: كنت سألتني
2: كما
1: على
2: كما الجمعية المستدامة في
1: موجود
2: العلوم.
1: ممكن والله ما عنديش عليها فكرة.
2: وكل عاملين الحقيقة
1: فما دي كلوب. سألتني على بروجي سميته لك وقتها بوتا بلاست اللي هو تحويل مخلفات النخيل. خاطر النخيل كل عام كي نجمعوه فما كل عراجن يطيشوا ويتحرقوا. ديجا عنا بصمة كربونية على المحيط. احنا باش نثمنوا الفضلات هذية طلعنا مادة حيوية بديلة للبلاستيك. يعني ناخذوا بات سيلولوزيك ما كل عراجن نخل اللي سوبوزي يتحرقوا. يعني ديجا عملنا قيمه مضافه وفرنا مواطن شغل زاد.
2: فما حرفي كنت تستضيفوه يعطيكم زاد اكثر تفاصيل.
1: علاش لا
2: راهو شجره النخله ما يلوح فيها حتى شيء, كل شيء يقع تبويبه بطريقه اخرى بطريقه حرفيه وخرج برشا حاجات مزيانه بيو معناها بيولوجيك ومزيان على الاخر معناها كنتوا تنجموا تتعاملوا معاه ويعطيكم والله نجم نحطكم
1: في كونتاكت
2: مع بعضكم ويجيكم وتتشوف الشيء راهو حتى ما نعرفش شنو هو الصمغ ولا شنو يخرجوه من النخله صحي على الاخر القلب هكريت يعملوا به السكر القلب نتاع النخله ميت لوحش العرجون يعملوا به ما نعرفش شنو بريسك ديفيوس توا
1: ولا المراوح القفاف كل شيء
2: كل شيء كل شيء ولا ملوح وكل اللي تخرجوا النخله سبحان الله هذه حاجه مزينه برشا بالحق ان شاء الله تضيف لكم في في الابحاث نتاعكم في الاجواء معناها تاع البحث والاكتشافات والاختراعات هذا هو راهو
1: عندنا طاقات والله عندنا
2: لا والله تبارك الله قلت لك انا حتى في النادي الجمعية المستدامة هذه بالحق زاد انبهرت بالطلبة وبالنشاط الطالبي نتاعهم معناها ناس قاعدة تخدم ما شاء الله حتى في الصيف زاد ما يقعدوش ما شاء الله كيفكم انتم
3: لازم تستفاد من الصيف تدخل في دي كلوب تتعلم تحكي مع العباد كومنيكسيون مهمة على الاخر
2: تواصل مع الناس راهو عنده أهمية كبيرة علاش قلت لكم راهو حتى ذو القميرة يضفي راهو ناس بكري الشاعر الغنائي ما يحب ياخذ الإلهام نتاعو كان في الليل الفنان الرسام الملهم الملهم الجميع راهو الليل يخليك السكون راحتك السكون هذيك تخليك في راحة بينك وبين روحك تحكي مع البحر تحكي مع اللوحة الزيتية متاعك تحكي مع حيوانك تحكي مع إنسان تحكي مع معناها بالحق حاجة إلى الموسيقية متاعك بالحق راهو معناها ملهم الناس الليل يخليك
3: حتى تعمل جورنالينج توا فما ترند خارج اللي هو جورنالينج إنه تكتب مذكرة تذكر تفتح ديجا على الاخر
2: هذاك علاش خطر اعصابك ما
3: خطر قوه نتاع الكتيبه مش كيما نتاع الحديث تحس روحك راهي يداوي بها راهو في بسيكولوجي
1: تحس روحك
2: كما الرسم جدا
3: على الاخر
2: الرسم هذاك يخليك تعرف ما حاجه ما ينجمش خرجها بالكلام
3: سبور زيدا سبور اكثر حاجات اللي تفرد فيهم برشا فما
2: لكن انتوا كي خيركم في تونس مثلا جيتوا من برا وجيتوا لبلادكم وين تمشيوا الوجه نتاعكم
3: غارب
2: الملح انت يسكت انت بنزرتي خليك غادي به حلا
3: مستير تعجبني مستير
2: اي مزيانه مستير اما اعطيني الوجهه الثانيه نتاعك وين تحب تمشي
3: ممكن نحب عندها
2: بي وينك
0: لا حقيقه نحب نمشي بنزرت
2: ولا
0: زغوين
1: الوجهه الاولى مستير
2: بحكم
1: الاصحاب والعائله والاحباب موجودين مونستير وجنة على الارض مونستير وزاد مالوريزمون باش نقول كيفكم رفراف راس جبل كل بلايص هذيك عندهم طبيعه مزيانه برشا ان
2: شاء الله يرجعوا حتى واحده ما قالت تبرقه
3: حتى جربة
2: جربة مزيانة في السيف صحيح
0: الحقيقة بلادك ديما تقعد بلادك ديما المستير هي باش تكون الوجهة الأولى قبل أي وجهة
2: إيه ما هي راهي فرصة في السيف باش أنت تعرف بلادك باش تعرف بلادك فرصة باش تلموا مع الناس مرتاحين الراحة يعني العطلة والكل
0: أي
3: فما برشا عباد فيه بدقيقة ودرج فما برشا عباد يقولوا معناها تونس ما فماش وين تنجم تتفرهد فيها وبقايا مزيانين هما ما يعرفوش
0: ما اكتشفوش
2: بالعكس حتى لي كليب ولا معناها قرة يجيو لتونس باش يعملوا لي كليب ولا فيلم تاعهم
0: كيما ستار وورز عملوا فيه
2: ستار وورز في الصحراء لو باسيون زاد في الصحراء التونسية فما رباط المستير حتى ظن جلادياتور وكل معناها برشا اي برشا معناها افلام صارت في المستير صورت هناك كان الرباط اللطف الكواليس فتره زمنيه والله ياسر حلوه مصاب يرجعوا مازالوا لما حاله يجيوا يصوروا اما تحس بالرهبه احلاهم كل كواليس تشوف ممثلين معناها من اعلى مستوى وكل الكواليس وكل شيء الرباط راه حتى ظن برشا برشا برشا طاقات وبرشا نجوم
1: حتى توا عندنا احنا في الفتره هذه مهرجان المونستير الدولي في الرباط يعني
0: حتى ظن برشا
3: برشا دي كونسير ديجا شاركت فيه مع
2: حضرت في المحفل الجربي
1: في الافتتاح عزفت
3: مع
2: مزيان برشا تعدى العرب ياسر حلو والحاجه المزينه في المسير زيد هو الشموليه نتاع الرباط جماليته الناس اللي تبدا حاضره ديما الحقيقه مكتظ ما تشوفش معناها فما نقص في الجمهور ولا ما شاء الله ديما الناس مقبله عليه مقبله على كل عرض حتى ما يعرفوش يكتشفوا يفون لو ريسك معناها يقول لك باهي ولا مش باهي المفيد نمشيو نكتشفوا ونعرفوا شنو هو العرض هذا هذيك الحاجه تعجبني فيهم ما شاء الله عليهم هذا معناها يسهروا تحت ضوء القميره ويبداوا يتفرجوا في عرض مزيان سواء كوميدي والا معناها موسيقي والا مسرحي الحقيقه الركح زاد عنده جماليه في الصيف
1: يعني
2: خاطر الاضواء الكل تولي خافته وتشوف كان القمره تحس هنا في المسير معناها حتى الموجه مش البحر تسمعها
1: أي.
2: تسمع معناها مش البحر نسمه بتاع البحر ياسر بلاصه مزيان. باهي في نهايه اللقاء شنو تحبوا تقولوا؟ شنو عجبتكم الحصه؟
1: خفيفه
2: على الاخر.
0: خفيفه
2: على الاخر. حسام عجبتهم الحصه على الاخر؟
0: ما حسيتش بك. تعدت في صافي رمشة عين
2: برسمي كان تجيو تقراو عنا لهنا في صافي تتخرجوا حسوش بالوقت
3: ومضابينا
2: والله انت باش ديت خليك تقرا العبر الكل هنا. شرا ربي يوفقكم.
1: عايشك وانت ربي يوفقك يا انيس.
2: كلمه الختام خليها لكم انتم
0: الحقيقه.
1: مسيش مسيش ليديز فيرست انيسيتو اولا.
0: نحب نوجه تحيه لعائلتي. نحب نوجه تحيه لمدام اماني الكالي هي مؤطرتنا مسيو سامي واصحابي الكل. ونوجه تحيه الرئيس نتاع الجمعيه ميزيون
2: اماني الكالي. هي تقري فيكم الصوت السوبران والمزيانه هذيك التحفه. يقول لك هيك يا بنتي تصدقوا ولا
1: بدات
3: في ارابيسك. جات لهنا
2: جات في ارابيسك معايا. جات صغيره هي ونريمان بوشالغومه هي و
1: رجعت عندنا نريمان
2: هيثم الخذيري اللي هو تو تبارك الله طاقه ابداعيه في السوبران وفي الاغاني. هيثم تعرفوه؟ هيثم
1: هيثم لا
2: هيثم الحذره
1: ممكن في الدوفاس نعرفه
2: بصحته تبارك الله.
1: عرفته
2: هيثم الخذيري معروف
1: برتو.
2: ايقاعات معناها يغني العربي يغني التونسي بالكدا بالكدا
1: الطبوع التونسية خاصه
2: ياسر وفي السوبران وفي الاغاني ما شاء الله على صوته برشا اسماء الحقيقه عرفناها.
0: الحقيقه كان مش مدام اماني ما نتصور احنا وصلنا
2: خلقا واخلاقا المراه بالحق تحفه.
0: امنا الثانيه
2: تحفه تحفه.
3: ماهيش علاقه بين بروف وتلميذ. صاحبتنا برسمي صاحبتنا واختنا حبوها برشا
2: حتى هي تحبكم.
1: وهي فنانه الحقيقه ما شاء الله عندها صوت رائع وحضور ركبي
2: حضور وجمال جماليه الحضور وكل به شنو يخلي الله.
0: نقدم تحيه
2: والله في بلاصة نقولهم بربي سامحوني راني ما عديتش الصيف معاكم راني نخدم. كي تقولها زاد انا متحرموا من قاعدتكم من لمتك الى لا
0: هكا ولا مش برشا خاطر نقرا
2: انت تقول وكل. انت تقول هما يحسوا بالفراغ راه يحسوا بك انت اللي انت ماكش معاهم في الصيف هكا ولا
0: ديما ريقدين احنا ديما تحت الكليماتيزور خاصة ايامات هادو مسخان
2: اي شاشي منها في السخانة ما يفقد العائلة روكي يقص منها فرب خاصة في الصيف يبدأ يستنوا في الصلاعة ويستنوا فيكم في اللمة بو واللم والعائلة الكبيرة الموسعة
0: خويا صغير مثال عندي خويا صغير دو عمره عامين وكل يبدأ يستنى قدام الباب يسمع صوتي يبدأ يخرج
2: يزلي صغير
0: يزلي في اكتوبر
2: ما شاء الله يهبل حتى يستنى قريد العشاء ذي
3: حتى كيف كيف زادة أنا كلي حتى عندي بنت أختي وكل ديما كلمة طالعة دوب ما تراني كل تفرح هي دوب ما تفرح أنا نخرج
2: أما تحبوا يتكرر السيناريو ذاك في حياتك نهار آخر كتب عندك صغار
3: الحقيقة لا
2: لا أنا تحب اللمة
3: أنا نحب يبدأ عندي برشا حاجات نعملهم فهمتني
2: أما كونتر بارتيزم أما
3: نحب زادة نعطي وقتي لعائلتي نقعدوا مع بعضنا وكل فهمتني
2: إيه وإنتي
3: إني والله نوازن بين الزوز ساعات نحس العبد يحتاج ومستحق باش يقعد وحده برسمي يفهم روحه وينظم افكاره خاطر ديما انك تكون سوسيابل ساعات
2: خاطر
3: لازمك عفتك اللي تنظم وتنظف الانرجي نتاعك خاطر تعمل فيلد خارج اكزاكتومون اما بيان سور نحب ندلع مع العائليه وساعات برسمي نحس روحي نحتاج برشا باش نخرج
2: انت كي تقلق وتحب تخرج وين تمشي
3: اني نحب ياسر ناتشوخ بصراحه خاصه البحر اني ذا لا صفاي ومش نورمال وممكن خاطر برجي حوت جيكو اني واحده من الناس البحر راه ثيرابي بالنسبه لي ثيرابي نحبه برشا ونحب الحاجات ناتوريل اكثر من الحاجات هكا معناتها العصريه توا وفهمت
2: المركبه
3: اكزاكتومون الارتيفيسيال كوا وين نمشي الدبان ساعات كيما نخرج نمشي في قهوه ومع اصحابي وبيان سور نختار مع شكون نمشي خاطر مش اللي يجي باش نفرح معاه ولا باش نعمل جو معاه في الخرجه هذيك كيما ساعات لا نحس روحي برسمي نحب نمشي للبحر بلايص ناتوريل تو مثلا الكامبينغ بكره حكينا عليه امنيتي نعمله قلت ولا عملته اما نحب يجي نهار ونعمله على خير خاطر نموت على الحاجات هذيك خاطر تاش متقول تربيت على الحاجات هذيك كيما في غار ملح غار ملح ديجا عندنا دار قدام البحر نقعدوا فيها بالشهوره وكعلاش قلت لك راني نعوم برشا ديكو ترى الطبيعه الاخر والعيشه البسيطه والناتوريل انه وبيان سور تطورنا نحن في الدار خاطر قبل ما كانش فما ماء
2: جنة على وجه الارض
3: دونك ترى انت تطور بشوي بشويه وتخلط برشا الطبيعه تحس روحك تعمل ديسكونكشن من هاك علاش نقعد اني برسم السيفكان ما نشدوش البورتابل ونرجع فريمو بنفسيه اخرى وهكا بحاجات اخرى عملتها في حياتي دونك
4: بالنسبه لي مره مشيت بيت في كوريا 4 ايام حسيلو اكسبيريونس مش نورمال على خاصة غادي ما في الليل ما تلقاش ضوات وكل معناها كلي كتهز راسك تلقى الدنيا الكل معبية بالنجوم
0: تعمل دي كونيكسيون
2: شفت القمرة عشت تحت ضوء القمرة برشا حاليك كيت تحت ضوء القمرة وفرحت وضحكت برشا كيفاش يقولوها
0: برشا أحاسيس
2: صحيح تذكرك تخليك تعيش في ذكرى يعني سلسلة من الصور هكا تبدأ
0: تتخيل فيها
2: ترجع بالذاكرة خاطر فما صفاء الروح وصفاء الذهني زادة يسير وانت مرتاحة وقاعدة في مكان وانت بينك وبين الخالق وتشوف السماك وخاصة قدامك البحر عادة يولي سبحان الله الموجة
1: ولا. على فكرة الأمور علمية القمرة عندها تأثير على كل الكائنات
2: بداية
1: على المد على الجزر حتى على المخ الإنسان
2: من نور يعني. تبدأ كاملة
1: والله ما نعرفش بالضبط
2: تبدا كاملة تقلق ياسر تعمل لي موتات ياسر تعمل وجع الراس
3: هاك علاش ما يلزمكش ترقد
2: في القمر ترقد في القمر
3: يقول لك
2: سي حسام يقول لنا
1: اعطيني كلمه الختام
2: تفضل
1: اعطيني كلمه الختام
2: تفضل سيدي
1: نشكرك برشا على الاستضافه
2: مرحبا بكم
1: احلاها وروحها خفيفه
2: احلاكم ومحلى لمتكم
1: نحب نوجه تحيه اللي يعرفوا فارس العوام الكل في تونس وخارج تونس سورتو نوجه لعائلتي تحيه بابا سلام عليك سي شاكيب المعلم
2: بفضل هولك
1: يعيشك امي كيف كيف زاد نحب نوجه تحيه بحكم اني نخدم في مستشفى فاطمه بورقيبه كل العاملين في فاطمه بورقيبه ربي يعينكم راهم ناس في هذه السخانه هذه يلبسوا طابلية راهم يخدموا بضمير فما حد يحاسبهم يعني إنسان يخدم الروح والربي نوجه لهم كل تحية زاد شيف سيرفيس فارماسي مدام روضة اسطنبولي تبقى وكل العاملين بالصيدلية الداخلية سي كمال
2: وفرونا دويت سفيرة
1: مدام ماجدة مدام شيهان خلود سارة كلهم
2: موجودة دويت لا تقول جينيريك لا أنتيباتيك
1: الدويت هي موجودين المشكل مش من السبيطار بقدر ما هو مشكل معقد أكثر مربوط بمنظومة صحية كاملة ونحي بالحق العاملين رهم يلقاو في حلول من حتى شيء باش يمشيوا الخدمة باش المريض يلقى السيرفيس متاعه جراتويتمو
2: يعطيك الصحة شكرا لك فارس عوام يفضل لك الوالد والوالدة والعائلة الموسعة متاعك إن شاء الله دمت هذا الشاب اللي بالحق ليدول متاع برشا شباب الناس برشا يحبوك يقتديوا بيك ياخذوا نصيحة منك برغم صغر سنك شباب ياسر يحبك يا فارس لا ولا يحبوك لأنك كنت معناها عندك واقع خاص عليهم تعرف تسمعهم وراه فما الاستماع راه انك تسمع راهي حاجه ثمينه جدا راه
1: أكيد.
2: تسمع وتشنف ودنيك معني تسمع مليح
3: انصات
2: صحيح الانصات اقوى من الاستماع
1: الاصغاء باولو كويلو يقول اصغي الى الاشارات الكونيه
2: شكرا مره اخرى شكرا لك شكرا لكم فتيات جميله
3: جوست حكيت نحب نلخي كلمه الختام نشكر عائلتي برشا نشكر مدام اميني علي بيان سور اللي ذكرناها ومدام زيدا اميمه اللي هي البروف نتاعي نتاع الفلوت ونشكر روحي زيدا الحمد لله نشكرك انت
2: يعطيها الصحه والله
3: خاطر بصراحه ما تحملت اني وصلت جيت الاذاعه ما عملت حاجه في حياتي دونك بيان سور ديما لازمكم خاطر السلف
2: اللهم اجعلنا من الحامدين والشاكرين
3: والله السلف لوف هو اهم حاجه لازمك تحب روحك قبل ما تحب العباد وكما نقولوا حسيلو اي ثينك فهمتني ونشكرك انت زيد على الاخر على الانفيتاسيون اللي عطيتها لنا
2: فيكم نورتوني محلاكم محلى لمتكم محظوظ برشا
1: برافو يعطيكم الصحه
2: شكرا حسام نوار شكرا معاذ انس تقول لكم التقيكم في موعد اذاعي قادمه باذن الله

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. تحيي تونس اليوم السبت ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57900 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ومثل أعلان الجمهورية سنة 57900 تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خذه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81800. أعلن البريد التونسي أن مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل عملها بصفة استثنائية ليوم السبت 25 من جويلية 26 2000 الموافق لعطلة عيد الجمهورية، وذلك لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم في الأجل المحددة. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الإشاعات وإعادة نشرها. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها أن درجة الحرارة ستعود إلى الارتفاع نسبين اليوم السبت 25 من جويلية وغدا الأحد 26 من جويلية خاصة بالشمال. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد إن شاء الله غدا في تمام السادسة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.